0: يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها

إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل

فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة،

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة

المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عاد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ألا تستعملني؟ أي ألا تجعلني عاملا على الصدقة أو على البلد. ستلقون بعدي أثرة، أي من يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 44 بعد 100.
1: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1554. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الحديث 1555. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: أسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. باب ذكر أسامة بن زيد. الحديث 1556. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. الحديث 1557. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث 1558. عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. الحديث 1559. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في المسجد بالشام، وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة؟ قلت بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الحديث 1560. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحديث 1561. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. الحديث 1562. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما.

0: 63 عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث 1564 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. الحديث 1565 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. الحديث 1566 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. الحديث 1567 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. باب فضل عائشة رضي الله عنها. الحديث 1568 عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ويقول أيضا: ولا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وقال بعض الصالحين: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. المصائب دوافع إلى باب العبودية، المصائب دوافع إلى التوبة، المصائب دوافع إلى الرحمة، إلى التعاون، إلى البذل. هذه واحدة من فوائد المرض. أيها الإخوة الكرام، إنما يعقب المرض من صحة يعرف المرء قيمتها ما كان يعرف قيمتها قبل المرض. إذن المرض تعريف بنعمة الصحة. أيها الإخوة الكرام، المرض تعريف بنعمة الصحة، وبضدها تتميز الأشياء. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي عن جابر مرفوعا يقول: يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. أيها الإخوة الكرام، كنت في ندوة إعلامية فقلت عن الغرب أن عقله من ذهب وقلبه من حديد، فقال المحاور: وما يمنع أن يكون عقل الإنسان من ذهب وقلبه من حديد؟ فكان جوابي: لو أن للإنسان عقلا من ذهب فأصبح به قويا واستغل هذه القوة لمصلحته، فبنى مجده على أنقاض البشر، وبنى حياته على موتهم، وبنى سعادته على شقائهم، وبنى أمنه على خوفهم، وبنى حياته على موتهم، وحقق حياة مادية لا يحلم بها إنسان. إن لم يكن هناك آخرة فهو أذكى الناس، فإن كان هناك آخرة أبدية لا نهاية لها فهو أغبى الخلق قاطبة. هذا الذي لم يدخل اليوم الآخر في حساباته أغبى إنسان على وجه الأرض. وأنا أقول مرة ثانية: لو لم يكن هناك آخرة، لو أن الدنيا لا آخرة بعدها، فالذي يفعله الطغاة في الأرض عين العقل، وهم أذكى خلق الله قاطبة. لكن لأن هناك إلها سوف يحاسبهم عن الكلمة، فهم هذه المسؤولية سيدنا عمر. قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هكذا فهمهم للمسؤولية. أيها الإخوة الكرام، حديث قدسي صحيح رواه الإمام مسلم، من فقرات هذا الحديث: يا داود مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني إذا أخذ الله بعض صحة الإنسان عوضه عنها أضعافا مضاعفة من القرب الإلهي، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ أيها الإخوة، من فوائد المرض أنه يكسب العبد ثواب الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل صالح له أجر محدد إلا الصبر، أجر غير محدد، يعبر عنه بلغة العصر اليوم شيك مفتوح موقع، ضع الرقم الذي تريده. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا المرض يكشف حقيقة الإنسان. سبكناه هذا المعدن نحسبه لجينا فضة، فأبدى الكير عن خبث الحديد. المصائب محك للإنسان، إما أن يصبر وإما أن لا يصبر، إما أن يشكر وإما أن يكفر، إما أن يرضى وإما أن يسخط. وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه:
الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن جزع فله الجزع. وإذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه، وخصوصا إذا ضيع دينه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذا صبر العبد إيمانا وثباتا كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدث له الرضا كتب في ديوان الراضين، وإن أحدث له الحمد والشكر كان جميع ما يقضي الله له من القضاء خيرا له. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب قال: قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر، شكر الله فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير. أيها الإخوة الكرام، من أدعية المؤمنين: اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. ومن لم ينعم الله عليه بنعمة الصبر والشكر فهو بشر حال. أيها الإخوة، المرض أحياناً يرجئ الإنسان إلى التوحيد، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر آية ثانية: فذو دعاء عريض. أراد الله أن يسمع صوتك، أراد الله أن تدعوه، أراد الله أن يلجئك إليه، أراد الله أن تتوب من ذنبك. وهذه من نعم المرض الكبرى. نعم، المؤمنون أيها الإخوة إذا نزل بهم المرض سألوا الله وحده، وإذا استعانوا استعانوا بالله وحده، وإذا استغاثوا استغاثوا بالله وحده. سيدنا أيوب بماذا أثنى الله عليه؟ قال: إنا وجدناه صابرا، لم يشتكي لأحد. قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتكى إلى الله وحده وطمع برحمة الله، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ورد في بعض الآثار أن البلاء يجمع بين العبد وربه، وأن العافية تجمع بين العبد والدنيا. إذا جاء البلاء اجتمعت مع الله، فإذا جاءت الدنيا مقبلة لعلك تنغمس فيها. أيها الإخوة الكرام، كم من بلية كانت سبباً لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن الغي. كم من عبد لم يتوجه إلى الله إلا لما فقد صحته، ومن الناس من يعبد الله على حرف. كم من إنسان كان المرض سبب توبته، سبب إقباله، سبب قربه، سبب نجاته. أعود وأكرر أنه ينبغي أن تكشف الإيجابيات في السلبيات. اخترت المرض وقس عليه كل شيء. ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو اقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده. فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أقول لكم أيها الإخوة، إذا وصل أحدنا إلى شفير القبر وقد غفر له، فقد حقق أكبر إنجاز يناله إنسان. كيف أرحمه مما أنا به أرحمه؟ وعزتي وجلالي،
لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، ومن فوائد المرض أنه يكسر الإنسان، وقد قال الله تعالى في بعض أحاديثه القدسية: أنا مع المنكسرة قلوبهم، لأن الكبر حجاب بينك وبين الله. قد يتكبر الإنسان وهو لا يدري، ما عنده مشكلة، أكبر مشكلته أنه لا يشكو من شيء. عدم الشكوى من شيء تجعله يتوهم أنه مستغن عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيأتي المرض ليعرفك بعبوديتك وليذهب عنك الكبر، فخلل بسيط في أي جهاز من أجهزة الجسم يجعل الحياة جحيماً لا تطاق. قال بعض الصالحين: وقد يأسه الأطباء من الشفاء. أجمع كل الأطباء على أن مرضه لا شفاء له، فتوجه إلى الله وقال: يا رب، ما بقي لهذا المرض إلا أنت، لو قلتها مبكراً لشفاك الله. أما حينما يتعلق الإنسان بالأسباب ويعلق عليها الآمال ويثق بها ويدعو الله فاتراً أو دعاءً شكلياً، علاجه أن تغلق أمامه كل الأسباب حتى يبقى أمامه سبب واحد هو الله عز وجل. لذلك معنى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني متى يتجه الإنسان إلى الله حقيقة بحرارة ما بعدها حرارة، بإخلاص ما بعده إخلاص، بتشبث ما بعده تشبث، إذا يئس من حل أرضي. والآن أيها الإخوة، والله ما يعانيه المسلمون في شتى بقاعهم ليس له من دون الله كاشف. بلغ الطغيان درجة أن حلاً أرضياً لا يجده الناس أبداً، لا بد من حل سماوي، والحل السماوي يحتاج إلى عودة إلى الله ويحتاج إلى توبة نصوح. من فوائد المرض أيها الإخوة أنه علامة على إرادة الله بصاحبه الخير. من يرد الله به خيراً يصب منه، من يرد الله به خيراً يصب منه. يعني هذا الإنسان في عنده إمكانية الشفاء. دقق، لو أن مريض معه مرض خبيث في درجته المتناهية، لو سأل طبيبه: ماذا آكل؟ يقول له: كل أي شيء، لا يقيده بشيء لأنه ميؤوس من شفائه. أما لو أصيب الإنسان بالتهاب في المعدة حاد، يعطيه الطبيب عشرات الموانع ويشدد عليه. فما دمنا في بلاء فنحن في العناية المشددة، ونحن أفضل حالاً ألف مرة ممن أطلقت لهم الدنيا وقد ترك حسابهم للآخرة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله، وكفاك انتصاراً على عدوك أنك في طاعة الله. أيها الإخوة، هناك نقطة دقيقة جداً، أنك إذا كنت صالحاً في الصحة وجاءك المرض كتبت لك كل عباداتك وكل أعمالك الصالحة وأنت مريض كما لو كنت صحيح. إن كانت لك أعمال صالحة في وقت الصحة، إن كان لك عبادات وأنت في وقت الصحة، كتبت لك هذه العبادات وتلك الأعمال في أيام المرض لأنك كنت قبل المرض صالحاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام تأكيداً للحقيقة: ما من أحد من الناس يصاب بالبلاء في جسده
إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. إن كان للعبد منزلة في الجنة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله بجسده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إذن قال بعض الصالحين: اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية، يعني اعمل أعمالا صالحة بدل أن يأتي المصاب وتصبر عليه. يعني أنت بين خيارين، إما أن تنهض بخدمة الخلق فتبلغ مرتبتك عند الله، وإما أن تكسل وتضعف فتأتي المصائب، فإذا صبرت عليها بلغت المنزلة التي لك عند الله. أيها الإخوة الكرام، الموضوع طويل، أكتفي بهذا القدر من فوائد المرض، وأسأل الله لي ولكم العافية. أيها الإخوة، كتعقيب شرعي دقيق جدا، لا يجوز لو قرأت عن فوائد المرض يعني الشيء الكثير أن تسأل الله المرض. سلوا الله العافية. وسيد الخلق وحبيب الحق وهو في الطائف قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، لكن عافيتك أوسع لي. سلوا الله العافية، هذا هو الموقف الشرعي، سلوا الله العافية. أما إذا ابتلاه الله بالمرض فينبغي أن يعلم أن هذا المرض للمؤمن نعمة باطنة، لقوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون.

آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم سادتنا الصحابة البررة خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما

علم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم

نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك أيها النبي لأنهم يعلمون أنه الحق، لكن هناك من الأحزاب وما أكثرهم ينكر هذا، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل لهم لهؤلاء المنكرين: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو، لا أدعو إلا إلى الله، وإليه مآب رجوعي إليه وحده سبحانه وتعالى. ثم يقول الله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا القرآن حاكم، وهو قرآن عربي غير ذي عوج، ولئن اتبعت أهواءهم، وهذا وإن كان خطابا لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام لكنه في الحقيقة خطاب لغيره، بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ليس لك ولي أيها المتبع غير الحق، وليس لك واق يقيك من الله تبارك وتعالى. ثم يبين الله تبارك وتعالى حقيقة عظيمة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هكذا شأن الرسل، فلماذا يعترضون عليك أيها النبي؟ ثم ليس لرسول أن يأتي بأي آية إلا بإذن الله، فما لهم يطلبون منك الآيات، ولكن اصبر أيها النبي، لكل أجل كتاب، وسيأتي أجلهم الذين يعذبون فيه إن لم يؤمنوا. ثم يقول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقد اختلف المفسرون كثيرا في هذه الآية الكريمة، لكن الذي أختاره أن الله يمحو ما يشاء من الرسالات السابقة والديانات السابقة ويثبت ما شاء. وقد نسخت الرسالات كلها رسالات الأنبياء، وبقيت رسالتك أيها النبي ليؤمن بها الناس جميعا، لأننا أرسلناك للناس جميعا، للخلق كلهم، جنهم وإنسهم. وعنده أم الكتاب، الأصل كله عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني إما نرينك إن شرطية، وما للتأكيد، أي إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفاك قبل أن نعدهم فكل هذا سواء، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني إن أريناك بعض عذابهم وعذبناهم في زمانك وفي حياتك، أو توفيناك قبل عذابهم، فإنما عليك البلاغ، أما الحساب فهو علينا جميعا. ثم يقول الله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وهذه الآية يا أخوة فسرها المفسرون الأقدمون بأن الله ينقص الأرض من أطرافها بموت زعمائها ورؤسائها، هكذا يموت هؤلاء الزعماء. وفسرها المحدثون بأن الأرض كروية تنقص من أطرافها. وعلى كل حال فخذ أي التفسيرين شئت واجمع بينهما إن شئت، فالجمع بينهما ممكن، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، حكمه هو النافذ سبحانه وتعالى. ثم يسلي الله نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بأن قومك ليسوا هم الماكرين وحدهم، فقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعلم ما تكسب كل نفس فيجازيها عليه، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، سيعلم هؤلاء الكفار أن العاقبة للمتقين. وتختم السورة الكريمة بهذه الآية ويقول الذين كفروا: لست مرسلا. قل لهم الذين ينكرون رسالتك: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيد على أنني رسول من عنده وعلى أنه أرسلني، وكذلك يشهد لي
من عنده علم الكتاب. إذن الله يشهد بأنه الذي أرسلني، والعلماء الذين أوتوا الكتاب من قبل يشهدون، الذين آمنوا يشهدون برسالتي كذلك. تلكم هي سورة الرعد يا أخوة، سورة مكية ناقشت كثيرا من الشبهات، وبينت عظمة هذا القرآن الكريم، وبينت علم الله وقدرته تبارك وتعالى. ولنأتي إلى سورة أخرى، هي سورة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم

هذه الصورة الكريمة يا أخوة فيها معالم كثيرة من معالم الحضارة التي بنيت على الخير، حضارة الإسلام، وشتان بين حضارة الإسلام الباقية الطيبة النظيفة وبين الحضارات التي بنيت على الاستبداد والظلم، وسترون هذا. فيها كثير من المحاورات بين الرسل وبين أقوامهم، وبين المستضعفين والمستكبرين، وبين الشيطان وبين الناس، وفيها كثير من الأمثال، ولقد تعددت فيها الكلمات والآيات التي تبين شر الظلم وعواقبه الوخيمة. ولنستمع. ألف لام را، حروف تحدثنا عنها من قبل. كتاب أنزلناه إليك أيها النبي من أجل ماذا؟ لا من أجل أن يقرأ على المقابر، ولا من أجل أن يكون للمشعبذين وغيرهم من أهل الباطل، ولا من أجل أن يعلق في البيوت للتبرك به فحسب، وإنما من أجل أن يقرأ ويتدبر لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العالمين.

حق المحامد كلها، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن وقفنا يا أخوة عند قوله الحميد فإن اللام تغلظ وتفخم هكذا الله، وإن وصلنا فقلنا إلى صراط العزيز الحميد الله. إن وصلنا الآية الثانية بالآية الأولى ترقق اللام إلى صراط العزيز الحميد الله، أما إذا وقفنا عند الحميد فنبدأ هكذا الله، والله هنا بدل من الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وليست صفة يا أخوة، لأن اسم الجلالة لا يكون صفة أبدا بل يكون موصوفا دائما. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا، وويل للكافرين من عذاب شديد. من هم هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يحبونها كثيرة؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن الخير وما أكثرهم في كل زمان، ويبغونها عوجا، يعترضون عليها من أجل أن يبينوا أن فيها مثالب وأن عليها اعتراضات كثيرة. هؤلاء أولئك في ضلال بعيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأنه إذا جاءهم بغير لغتهم لا يفهمون منه شيئا، ولكن مع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يؤمنون، فيضل الله من يشاء ويضل الله من علم أنه لا يهتدي، ويهدي من شاء من شاء. لماذا؟ لأنه علم الله أنه يحب الهدى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، كل أفعاله حكمة. ثم يذكر الله شيئا من قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، كما أن الكتاب العظيم أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكذلك رسالات الأنبياء جميعهم كذلك. وذكرهم بأيام الله، وأيام الله هي التي فيها حوادث متعددة وأمور ينبغي أن يتذكرها الإنسان، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار كثير الصبر وشكور كثير الشكر. ثم يقول الله وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وما أعظم نعم الله على بني إسرائيل، لكنهم لم يحفظوها وجحدوها. انظروا، بعد أن نجاهم الله من البحر ولا زالت أرجلهم مبتلة بالماء، جاءوا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال إنكم قوم تجهلون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كانوا يعذبونكم ويذبحون أبناءكم، كانوا يذبحون الأبناء الذكور ويستحيون نساءكم، أي يبقون البنات على قيد الحياة. من أجل ماذا؟ من أجل الخدمة والإذلال، هذا معنى يستحيون نساءكم يا أخوة، أي يبقونهن على قيد الحياة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وما أعظه من بلاء، ولكن بني إسرائيل لم يحفظوا نعم الله تبارك وتعالى وكفروا بها وجحدوا بها، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ويا أخوة هنا دقائق قرآنية، في هذه الآية قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وفي سورة البقرة قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وفي سورة الأعراف قال يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم، ولكل مكانها وإعجازها وبيانها ليس محله الآن.

0: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويقول سيدنا موسى لهؤلاء: وإذ تأذن ربكم وأعلمكم وبين لكم لئن شكرتم لأزيدنكم فبالشكر تدوم النعم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما أعظم الشكر يا أخوة، وما أعظم مرتبة الشاكرين. والشكر يا أخوة ليس باللسان، ليس معنى الشكر أن تقول أشكر الله أشكر الله أشكر الله. والله لو بقيت تقولها ليل نهار وصباح مساء دون أن تقدم ما أنعم الله به عليك فلا تكون شاكرا. الشكر يا أخوة يكون باللسان وباليد وبالجوارح كلها. فأنت حينما تشكر الله تبذل من نعم الله التي أنعم بها عليك من أجل غيرك، تعطي مالك، تعلم الناس، تسير في خدمة الناس، تسير في قضاء حوائجهم ومصالحهم. هذا هو الشكر يا إخوة، وليس الشكر أن تقول أشكر أشكر أشكر أشكر. كل ذلك لا يفيد إذا لم تتقدم فتبذل ما أعطاك الله وما أنعم به عليك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي إن كفرتم هذه النعم وكفرتم به فإن العذاب شديد. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر الإله فعنه الله ينزعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نكون من الشاكرين. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد رسول الله وآله، وجزى الله صحابته الكرام عنا خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديباً فصيحاً من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جواباً. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوماً على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن موقف بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتنكشف فيها احترافيتك. كيف تطلب زيادة على راتبك؟ لما تطلب زيادة راتب ارفق تقرير إنجازك مع الطلب. معظم الموظفين بطلبوا الزيادة بطريقة بتضعف موقفهم من أول جملة. صلي سنين وما زاد راتبي، فلان راتبه أكثر مني، عندي التزامات والمعيشة غليت. كل هاي أسباب بس ولا واحدة فيها بتحكي عن القيمة اللي أنت بتضيفها. وزي ما اتفقنا من أول البرنامج، راتبك مش مقابل وقتك ولا أقدميتك، راتبك مقابل القيمة اللي أنت بتقدمها. فلما تطلب زيادة، السؤال اللي بعقل مديرك مش كم صار له، السؤال شو قدم عشان يستحق أكثر. وهون بيجي دور تقرير الإنجاز. تقرير الإنجاز حكينا عنه بحلقة سابقة، وهو بيحول الحوار من أنا بدي أكثر إلى أنا قدمت أكثر، فبصير عندي من طلب لعرض قيمة. الموظف العادي بطلب الزيادة بالحاجة والأقدمية والمقارنة بغيره وبحط مديره بموقف محرج. الموظف المثالي بطلب الزيادة بتقرير إنجاز موثق بالأرقام والأدلة وبحط مديره بموقف مريح يستطيع أنه يدافع عنه أمام الإدارة العليا وأصحاب القرار. الفرق الأول بطلب بعاطفة، الثاني بقدم حجة. بذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية كانت تجيني كثير طلبات زيادة على الرواتب، معظمها كانت شكوى، صلي سنين وفلان وكنت أتعاطف بعض المرات بس ما أقدر أدافع عنها أمام الإدارة العليا. ليش؟ لأنه ما في إشي بإيدي أبني عليه. بس مرة أجاني موظف بطريقة مختلفة تماما، حط قدامي ورقة وحكالي هاي المشاريع اللي أنا عملتها وقدتها وهاي المهام الإضافية اللي أخذتها وشوف كم وفرت على الشركة بشغلي هذا وهاي الشهادات اللي أخذتها خلال الفترة الماضية. طبعا شو صار؟ ما اضطريت أتعب أبدا، أخذت هذا التقرير ورحت فيه للإدارة ودافعت عن زيادته وانعطت لإله، لأنه ببساطة هو ما طلب مني خدمة وسلمني السلاح اللي أنا أدافع فيه عنه كمدير موارد بشرية وأطلب زيادة لراتبه. من يومها بحكي للموظفين إنجازك بدون توثيق هو حجة ضايعة، فشو لازم يحتوي تقرير الإنجاز اللي بدك تقدمه عشان زيادة راتبك؟ إنجازاتك الرئيسية بالفترة الماضية بالأرقام لو ممكن، المهام الإضافية اللي أنت أخذتها فوق وصفك الوظيفي، المشاكل اللي حليتها والقيمة اللي وفرتها على هاي الشركة اللي بتشتغل فيها، تطورك، شو الشهادات اللي أخذتها، المهارات اللي اكتسبتها، الدورات وكيف عكستها على شغلك. باختصار، ليش القيمة اللي بتقدمها اليوم أكبر من القيمة اللي قدمتها في الفترة الماضية؟ كيف تطبق القاعدة زي ما حكينا فوق؟ ألخص لك إياهم، وثق إنجازاتك أول بأول، مش وقت ما تقرر تطلب الزيادة. من اليوم احتفظ بسجل إنجازاتك زي ما حكينا في حلقاتنا السابقة، حضر تقرير مختصر ومنظم صفحة أو اثنتين، حط فيه أرقام وأدلة مش كلام عام، اربط الطلب بالقيمة مش بالحاجة، خلي محور الحديث شو قدمت مش شو ناقصك شخصيا عشان هيك بدك زيادة راتب. اختر التوقيت الصح بعد إنجاز واضح أو بفترة التقييم أو وقت ما الشركة مرتاحة مش بأصعب أوقاتها. قدمه بثقة واحترافية كعرض قيمة هادية، لا كشكوى ولا كتهديد. ونقطة مهمة جدا، حتى لو كان التقرير قوي، الزيادة مش مضمونة دائما، أحيانا في ظروف ميزانية أو توقيت، بس مع تقرير موثق حتى مش اليوم بتتحول هاي لخطتك للزيادة الجاي وبتطلع من الحوار أقوى مش أضعف. ولو كانت الزيادة مش بنفس شركتك راح تحصلها في مكان آخر. الخلاصة، لا تطلب زيادة بالعاطفة، اطلبها بالدليل، لأن الموظف المثالي ما بطلب زيادة بعرض سبب بخليه يستحق هاي الزيادة. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة بدها ترفع أسعارها بتثبت قيمتها بالأرقام أولا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: حركة أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هم بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقين أم مكذبين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما، ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد

0: الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر، يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك، يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

مركز أردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: هايجين هايجين حبيب الملايين هايجين جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3-99-1.

0: أعمق للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: تسمعون على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحات الرسمية على الفيسبوك حياة FM.
1: صباح الخير من حياة FM.

إذا المستمعين الكرام، يعني اسمحوا لي أبدأ الحديث بالملف المؤلم والمؤسف والأخبار المؤلمة والمؤسفة اللي سمعناها الأيام الماضية. قبل 4 أيام في السلط نشرت المواقع الإخبارية ومن خلال بيان مديرية الأمن العام أن أب قام بقتل ابنه رميا بالرصاص، وبعد 2 يوم من هذه الحادثة أيضا قام أب بقتل ابنه رميا بالرصاص في مدينة إربد. أنا والله يا أخوان أول ما قرأت الخبر مبارح اللي بإربد رجعت أتأكد هو نفس الخبر، يعني الموقع مخربط ولا هذا خبر جديد، لكن مع الأسف تبين أنه خبر جديد. انتهى الخلاف بين الأب وابنه في إربد وبين الأب وابنه في السلط بجثمان الابن، وهذا المشهد الذي مع الأسف يتكرر مؤخرا في مجتمعنا، جرائم القتل داخل الأسرة، أب يقتل ابنه، أب يقتل زوجته، زوجة تقتل زوجها، ابن يقتل أبوه، يقتل أخوه، يقتل أخته، يقتل أمه. خلاف طبعا لما تقرأ بيان الأمن العام إثر خلافات بينهما، خلاف هذا الخلاف يصل إلى مرحلة الإسلاح ورصاصة ومستشفى وبالنهاية جثمان، خبر وفاة جديد. فمرات الواحد لما يقرأ هاي الأخبار قد ما هو يكون مستغرب أن يحدث ذلك في مجتمعنا، يصير يقول طيب هذا الأب يعني اللي أول ما إجى على الدنيا ابنه حمله بين إيديه واختار له اسم وكان فرحان واشترى له لعبة ومسك بإيده أول ما دخل المدرسة، عندما مرض واشتد عليه المرض خاف عليه ونام، ويعني يمكن طول الليل سهران معه، إذا طلع برا البيت كان يستناه، إذا طول يستناه حتى يرجع طول الليل. كيف يمكن أن يصل خلاف بين أب وابنه؟ يعني خلاف خلينا أسمي مهما كان هذا الخلاف بين أب وابنه، وإحنا بنحكي عن كل هاي اللحظات اللي عاشوها مع بعض وعن كل هاي السنوات اللي قضوها مع بعض، يصل هذا الخلاف إلى القتل بالرصاص. شو ممكن يكون هذا الخلاف يا أخوان اللي يستاهل فعليا؟ شو فعليا ممكن يكون هذا الخلاف اللي يستاهل اليوم أنا اليوم أقتل ابني ولا أشوف ابني قدامي وهو قد فارق الحياة بسبب سلاح أنا استخدمته ضده؟ يعني مهما كان الخلاف كبير، مهما كان الخلاف كبير، مهما كان الابن غلطان، مهما كانت هذه المشاكل تراكمية، شو في بالدنيا ثمن أثمن من الروح؟ شو في أثمن من الروح؟ هل في إشي يعادل روح إنسان؟ والله ما في أخوان. طبعا هاي الرصاصة مش قتلت هذا الإنسان فقط، قتلت العائلة كاملة فعليا. اليوم قتلت أم ستظل طول عمرها تسأل ليش وتتحسر على ابنها، إخوة وأخوات موجودين بنفس البيت اليوم فقدوا أخوهم وفقدوا أبوهم نفس الوقت، يعني فقدوا الأخ وخسروا الأب بالسجن. يعني فعليا الرصاصة هدت بيت كامل. كان ممكن مهما كان الخلاف ممكن أن ينحل بتدخل حدا قريب، بتدخل حكيم، بتدخل عاقل، بكلمة هون وهون، تسكيرة الباب وتطلع برا البيت 2 ساعة تنتهي فورة الغضب وترجع. في لحظة العصبية ممكن الإنسان يعني يعمل شيء يندم عليه، صح، ممكن مثلا يكسر إشي بالدار، ممكن يعمل يحكي كلمة هون أو هون، كسر شغلة يرجع يشتري مكانها، حكى كلمة يعتذر لاحقا بس تروق الأمور. بس لما يكون في سلاح جنبك وإذا مع الأسف استخدم السلاح هذا خلص ما بنقدر نرجعه. فبعتقد اليوم إحنا بعضنا يستسهل وجود سلاح قريب من من من يعني جنب إنسان قد يكون هذا الإنسان عصبي، يعني قد يكون هذا الإنسان ينفعل بسرعة أو يعني هذا الإنسان لا يسيطر على غضبه ولا يسيطر على حاله ولا يسيطر على نفسه. فإذا وصلت الأمور لهون مش ممكن أنا أقبل يكون في سلاح. إذا وصلت الأمور بين أب وابنه للتهديد وأنا ممكن أضربك بسلاح أو أطخ عليك، أو أعتقد هاي لحظة مش لازم تمر هيك حتى توصل لمرحلة الانفجار. أنا لازم أبلغ الجهات المختصة، لازم أبلغ حدا من القرايب، لازم قبل ما توصل المرحلة إلى وقوع الانفجار. فمثل ما قلت والله حادثتان خلال 4 أيام والله وجع القلب. القاتل والمقتول كانوا بيوم من الأيام من أقرب الناس لبعض، أب وابنه
كان الأب يشوف ابنه عكاز للكبر، كان الابن يشوف أبوه حزام ظهره سنده. اليوم يعني قد تكون هذه من أصعب الجنازات، أن تكون هذه الجنازة تمر على بيت ومع الأسف يعني يكون الشخص المتهم بإنهاء حياة هذا الشخص هو الوالد أو الأب. فالله يرحم الضحايا، الله يرحمهم إن شاء الله. يعني آخر مرة نسمع عن مثل هذه الجرائم المؤسفة والمؤلمة في مجتمعنا، القتل داخل الأسرة الواحدة. هاي الحوادث المفروض تكون جرس إنذار والله إخوان، والله المفروض تكون جرس إنذار، كنا نبحث عن أسبابها وأفردنا حلقات سابقة واستمعنا فيها لرأيكم حول هذا الموضوع، ومعظمكم تحدث على موضوع المخدرات والكحول وهذه الأمور اللي كانت سبب أن أوصلتنا مع الأسف إلى هذه الأخبار اللي إحنا مصدومين أن نسمعها. يا ريت نتذكر دائما أن الخلافات داخل الأسرة الواحدة، الخلافات الأسرية لا ينتصر فيها أحد، لا ينتصر فيها أحد، الكل خسران، الكل خسران والله. فمرة ثانية الله يرحم الضحايا والصبر أهلهم.

مع بداية العام المدرسي يعود ملف نقل الطلاب إلى الواجهة، خصوصا أنه الموضوع يا أخوان مش مجرد باص يعني ينقل الطالب من المدرسة للبيت أو العكس، لا القصة صارت يعني مكلفة وباهظة بالنسبة لكثير من الأهالي. هذا من جانب. من جانب ثاني أيضا يكون عدم التزام بإجراءات السلامة، وقت طويل بالطريق ومعاناة يومية للأهل. فبعتقد اليوم إذا بدنا نحكي عن المدارس الخاصة مثلا، إذا بدأ الموضوع في المدارس الخاصة، لما تكون المدرسة الخاصة بعيدة عن الأهل أو بعيدة عن بيت الطالب 2 كيلو تقريبا أو 3 كيلو مثل ما يمكن بيجينا بعض الملاحظات من بعض الإخوان، 450 دينار قسط باص المدرسة ليش؟ فعليا ليش؟ 500 دينار قسط باص المدرسة تو واي ليش؟ على 2 كيلو ولا 3 كيلو؟ يعني في أشياء مبالغ فيها، في أشياء جدا مبالغ فيها. يمكن البعض بيقول كثير من المدارس الخاصة يحاول يطلع ربحه من خلال مقعد الباص. البعض بيقول لي طيب أنا أولادي الاثنين ولا أولادي الثلاث بنفس المدرسة، كل واحد نفس المبلغ، هذا 450 وهذا 450 وهذا 450، وإذا بده يراعيك يعني ممكن ينزل 400 دينار. فبيقول لي أنا بدفع فوق 1000 دينار بس مواصلات. هذا من جانب. إذا بدنا نحكي مثل ما قلت على المدارس الخاصة، طبعا خلينا أذكركم بشغلة سريعة. إحنا قبل 3 سنين ثبتنا التوقيت الصيفي والشتوي، ثبتنا على التوقيت الصيفي، فصرنا بشهر 11 هسه إحنا إن شاء الله يعني مع نهاية 8 شهر 9 و10 رح نظل نفس ما إحنا. بشهر 11 رح نأخر دوام المدارس لأنه الصبح بتكون لسه عتمة، وهي الفجر صار يرجع، فالصبح تكون عتمة والطلاب الصبح، وكانت مناشدات من أولياء الأمور، فأقرت وزارة التربية والتعليم قبل 2 سنين تأخير دوام الطلاب لتصبح الساعة أو الحصة الساعة 8 تصير 8:30. كثير من أولياء الأمور بيقول لك قبل لما كان توقيت صيفي وشتوي ما كنا نغير الدوام وتوقيت الدوام بشهر 11، فأنا اليوم طالع وطالع الدوام، فأوصل الأولاد أخفف عليك شوية من كلفة المواصلات، بدل ما أسجلهم ذهاب وإياب بالباص تو وي، لا بسجل ون وي ويرجع ويروح مع الباص، فأنا أخفف شوي من كلفة المواصلات. لكن من 2 سنين وجاي مع تثبيت التوقيت بقول لك أنا اليوم ما رح يزبط إنه بس 9 و10 وبعديها شهر 11 أقول أنا بدي أرجع أسجل بالباص. إحنا قاعدين آخر دوام الطلاب، فأنا كولي أمر اليوم وكثير من الأهالي بقول لك أنا دوامي بطل مثل دوام ابني، يعني يا أنا بوصله بكير كثير والدنيا برد ولسه عتمة الشمس ما طلعت، أو أنا أضطر أشترك مع مواصلات المدرسة. فإن شاء الله تكون هذه الرسالة، مع أنه يمكن البعض الآن بقول لك خلص صرنا بالتفقين ودفعنا، إن شاء الله توصل هذه الرسالة لأصحاب المدارس الخاصة، نخفف الحمل شوي عن الناس. مش معقول أنا اليوم يعني مثل ما قلت 2 أو 3 كيلو يكون الطالب بعيد عن المدرسة وأخذ 450 ولا 500 دينار. أما المدارس الحكومية كل واحد قاعد يشتغل على أنه يحاول يدبر ابنه بوسيلة نقل آمنة، ويمكن من أكثر الأمور التي تضطر الأهالي أنه اليوم يبحث لأنه ما في وسيلة متاحة، بغض النظر عن السعر الآن، ما في وسيلة متاحة آمنة ومتوفرة. بيقول لك أنا والله أنا مشاهر مع فلان ولا متفق مع شخص اليوم يوصل أولادي، لكن تظل تدور بباله أنه هل هذه الوسيلة آمنة؟ هل هذا الشخص مرخص؟ هل هذه الوسيلة مرخص؟ قبل أيام ضبطت كوادر إدارة السير سيدة تقوم بنقل عدد من طلبة المدارس الحكومية باستخدام مركبة غير مخصصة لذلك، بكم ويعني تداول المقطع المصور، هاي الصورة أمامكم، تداولوا الناس على السوشيال ميديا، بيقول لك مش معقول حاطين الطلاب بكم ديانة كبيرة، ها يعني. طبعا الأمن العام قالوا حددنا المركبة وحددنا السائقة وحجزنا المركبة واخذنا إجراءات قانونية. طب البعض يسأل يقول لك طيب ليش الأهالي موافقين، يعني ليش الأهالي يلجأوا لهاي الوسائل النقل غير المهيئة؟ قد يكون الجواب يا أخوان إنه ما في بديل. يمكن بعض يقول لي هاي مبالغة، لا مش مبالغة والله، ما في بديل فعليا، ما عنده بديل، هو ما يقدر يوصل ابنه أصلا، هو بجوز ما عنده سيارة يوصل ابنه،
الناس اللي بالأطراف يا أخوان لا تقيسوا على الوضع في عمان. ففي يعني فأنا اللي أقوله طبعا غير الشكاوى اللي تيجينا بشكل شبه يومي عن الباصات الصغيرة، مش كلهم، في منهم ملتزمين، بس صراحة معظمهم يعني قاعد يحط عدد أكبر من المسموح، وأحيانا الطالب يقضي وقت طويل جدا بالباص أو على باب المدرسة هو يستنى الباص، يطلع من البيت بكير ويرجع متأخر، يعني الطريق صارت جزء من يومه. عدا عن موضوع التهور في القيادة والسرعة ويعني والزروقة هون وهون بالحراس، عدا على موضوع البعض مشغل لي أغاني بيكون حاط بنات صف تاسع ولا عاشر حاط قدامهم شغل أغاني على الأخير، لا مجوز كمان حاط على الصبح وفاتح الشبابيك مع السيستم وماسك السيجارة ويدخن. والموضوع طبعا يصير أصعب بفصل الشتاء. فاليوم الناس يقول لك أنا ما عندي بديل، يعني يا بالمدارس الخاصة أدفع الفوقي والتحتي عشان أوصل أولادي بالمدارس بالباص، وهناك استغلال لحاجة الناس لوسيلة نقل عام أو لوسيلة نقل آمنة لأبنائهم، أو بالمدارس الحكومية أشاهرهم مع باصات ولا مع سيارات خاصة، وأنا اليوم مش عارف مين هذا الشخص اللي يطلعوا معه أو ما هي تصرفاته أو كيف يقود المركبة. فإذا بدنا نحكي عن سلامة النقل العام أو سلامة النقل بالنسبة للمدارس، يعني بعتقد اليوم احنا لازم نشتغل على هذا الموضوع. اليوم إدارة السير بيقول لك هذا مخالف للقانون، يعني هذا اسمه تحميل مقابل أجر أو عمل مقابل أجر ونحجز السيارات عليه. طب أعطي الناس بديل يا أخي، أعطي الناس بديل متاح، في بديل متاح، في بديل آمن. وبالنسبة للناس يقول لك والله السعر منطقي، يعني أنا كمان ما بقدر أخذ له سيارة خاصة كل يوم تطلعوا سيارة من مثلا من التطبيقات رايحة وجاية، لا أنا بدفع لي 20 دينار ولا 30 دينار بالشهر نوعا ما مقبول. وأنا اليوم صار في توقيت صيفي وشتوي بطلت أقدر، لأنه يتأخر دوام المدارس من شهر 11 لمنتصف الفصل الثاني، فبطلت أقدر أوصل أولادي على الدوام خاصة الصبح. ومثل ما قلت في ناس بالمدارس الحكومية بعيد عن المدرسة، فمش معقول يمشي 3 كيلو الطالب الصبح و3 كيلو هو مروح. فأنا مضطر اليوم أبحث عن هذا البديل. فاليوم المطلوب أنا أعمل مراجعة شاملة لهاي المنظومة. أنا أذكر قبل سنوات، مش عارف على وقت أي وزير صراحة، وزير تربية وتعليم، أقر الوزير آنذاك بأنه إحنا لازم الباصات الصغيرة اللي قاعدة تنقل الطلاب، لازم هذه الباصات تكون مرخصة ويندهن لونها لون برتقالي زي باص المدرسة الخاصة، وتكون مرخصة ومهيئة وفيها عدد معين من الكراسي. والله أذكر في هذاك الوقت باص واحد يا أخوان، عارفين شو يعني باص واحد؟ باص واحد اللي راح رخص، بيقول لك الشروط تعجيزية، وإذا أنا بدي أرخص وأدفع وأحقق الشروط بدي أصير أطلب من الناس على الطالب 100 دينار بالشهر. فبعتقد اليوم إحنا بدنا مراجعة شاملة لمنظومة النقل المدرسي، بدها رقابة حقيقية على المركبات والسائقين، وبدها كمان اليوم يكون في بديل. طبعا وزارة التربية مشكورة اتخذت قرار وبدأ تنفيذ هذا القرار مع بداية السنة في محافظات الجنوب، النقل المدرسي المجاني للطلاب والمعلمين، ويشمل في المرحلة الأولى تقريبا 61 مدرسة في الجنوب، والمفروض المرحلة الثانية تكون في البادية الشمالية وبعديها نعممها على كل المدارس وعلى كل المحافظات. إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة ويطلعوا الأهالي من كابوس توصيل أبنائهم للمدارس.

0: إلى حديثنا واستطلاعنا. اليوم حابين نحكي معكم بملف يتعلق بالأمور الشخصية والنفسية أو شخصيات الناس، وملف له علاقة بعلم النفس، وملف له علاقة ببيئة العمل. إحنا اللي قاعدين نقضي يعني مش بس 8 ساعات ببيئة العمل، أحيانا يكون يعني خلينا أقول العمل هو بيتك الثاني، واحيانا انت اليوم بتقضي فيه اكثر من الوقت اللي تقضي فيه مع عائلتك وابنائك. انت زميلك تشوفه الصبح يمكن لسه اولادك مش صاحيين، بتعرف شو القهوه اللي يحبها، شو جايب فطور، ومتى مبسوط ومتى بعصب، ويمكن تعرف تفاصيل حياته اكثر ما تعرف انت تفاصيل حياه جيرانك ولا قرايبك. فاليوم بيئه العمل خلينا اقول انت قاعد تلتقي فيها بكل انواع الشخصيات، تلتقي فيها بالهادي، بالعصبي، بالمجتهد، بالشخص اللي دائما مستعجل، بالشخص اللي اول ما يدخل يقول لك اليوم والله انا مش قادر اشتغل. عاد هو طبعا ولا عمره اشتغل، هو كل يوم هيك يقول لك انا اليوم والله هيك حاس حالي داون، يعني مش المعنويات مش عالية، مش جايبالي اطق ولا طقه بالدوام، رغم انه مثل ما قلت هو دائما مش قادر يشتغل. وفي شخصيه، هاي الشخصيه اللي بدنا نحكي عنها اليوم، يعني مش عارف اذا موجوده بكل بيئات العمل، لكن بكل بيئات العمل اللي يمكن، او خلينا اقول في معظم بيئات العمل هاي الشخصيه موجوده. هاي الشخصيه شهرتها تسبقها، وهو زميل اسمه ضرب الاسفين. يعني هو غالبا طبعا هو مش موظف علاقات عامه، بس علاقاته العامه قويه جدا يعني. طبعا احنا لما نقول عن ضرب الاسفين احنا بدينا اسم النميمه، والمشي بالنميمة هي إفساد العلاقات بين الناس. ربنا يقول مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، والرسول يقول لا يدخل الجنة نمام، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. طيب ليش لا يدخل الجنة نمام؟ لأن ويقابل ذلك قديش أجر كبير لما تصلح بين الناس، لأن إفساد العلاقات بين الناس يعني هو هو هو بداية لكل شر. فهو هذا الشخص مع الأسف مرة ينقل كلام من موظف لموظف، مرة يعني يوصل للمدير ويعطيه معلومة ناقصة، مرة يحكي لك أنا ما إلي دخل بس أنا حبيت أحطك بالصورة، يعني هو يعني أساس أنه قاعد يعمل خير، أنا بس حبيت أحطك بالصورة. طبعا أنت مجرد ما تسمع جملة أنا ما إلي دخل، هو غالبا له كل الدخل، يعني هو من دخل الموضوع من A to Z. فبحسب علم النفس التنظيمي، أنا بديت حديثي قلت لكم أنه هذا له علاقة بعلم النفس، بحسب علم النفس التنظيمي أقرأ لكم شو يقولوا. يقولون أن النميمة داخل بيئة العمل ونقل الكلام بهدف الإفساد وبشكل سلبي يضعف الثقة بين الموظفين، يرفع مستوى التوتر، يؤثر على التعاون، ويؤثر بالنتيجة على الإنتاجية. فبحسب علم النفس التنظيمي يقولون الموظف يصير بدل ما يركز على شغله يصير يفكر مين حكى عني، مين جاب سيرتي، شو وصل للمدير، شو وصل لمجلس الإدارة، شو أنا اليوم موقفي، خليني أتغدى قبل ما يتعشوا فيي، بدي أفهم الطبخة قبل ما تنطبخ، وهذا الكلام اللي نسمعه يعني. فالمشكلة لما يعني بتكبر، لما يصير في موضوع ضرب الأسفين، يعني زي ما الناس تسميها في العامية، وسيلة لكسب رضا الإدارة. طبعا المشكلة تكون هنا في الإدارة، الإدارة اللي ترضى وتوافق وتسمح بذلك، فالمشكلة بالإدارة. يعني إذا في مدير عام مثلا يسمح أنه في عنده موظف طالع نازل ينقل كلام، فالمشكلة بالمدير العام قبل ما تكون المشكلة بالموظف. ففي موظف مع الأسف يؤمن انه انا اذا بدي اترقى واطلع لفيلات بالدوام مش بانجازي وبعملي، لا كل يوم بقدم نشره اخبار. ايوه كل يوم نشره اخبار مفصله، طبعا مش موجز نشره، كل يوم نشره اخبار مفصله عن الزملاء، هيك انا بطلع وبترقى بالدوام، والله فلان اتاخر 10 دقائق، والله فلان مضتها على التليفون، والله فلان مش عاجبه القرار يا مدير، والله سمعتهم يحكوا هيك، والله قالوا عن القرار الفلاني هيك. يا أخي اشتغل، يا أخي اشتغل اشتغل. يعني أنت فعليا لما الشخص اللي زي هيك، أنا نفسي أفهم أنت موظف ولا جهاز رقابة؟ اشتغل. فاليوم هذا الأسلوب يخلق بيئة عمل مرهقة. أنس يقول لي أنا عندي يعني حالة واقعية وممكن نستضيفها في الاستوديو، جهز. جهز جهز. خلنا نفهم منه شو السبب. فأعتقد اليوم إحنا يمكن البعض يقول لك حتى الموظفين يصيروا يخافوا يحكوا بين بعض، تصير كل كلمة تصير محسوبة عليه. فبيقول لك أنا اليوم حتى المزح، يعني يمكن ينحكى كلام أحيانا من باب المزح، فممكن بيقول لك المزح يتحول لمحضر اجتماع. فبدل ما نكون إحنا تيم وفريق واحد في المؤسسة، منصير عبارة عن تحالفات ولوبيات، هذولا مع فلان وهذولا مع فلان، وهذولا يحكوا على علان، وهذولا يحكوا قدام هذا، وهذولا إذا دخل الغرفة الكل يقعد والكل يسكت. فمثل ما قلت يا إخوان، إحنا بنقضي بالشغل أكثر أكثر أكثر من عمرنا، أو أكثر عمرنا بنقضي في الشغل، فمش معقول كمان نطلع منه تعبانين، يعني نطلع منه يعني بعلاقات سيئة. المفروض نكون علاقات إيجابية ومحترمة مع الزملاء المحترمين. وخليها دائما قاعدة، الزميل المريح مش اللي قاعد يحكي لك ونقول لك الكلام، لأنه اللي يحكي لك اليوم عن فلان بكرة ترى يحكي عليك، وهي قاعدة مع الأسف. طبعا الزميل المريح هو اللي إذا سمع كلام حكى عنك يوقف عنده، ما يجي نقول لك إياه. فبدي أسمع منكم اليوم، إذا كنتم يعني عمركم واجهتم زميل بهاي الطريقة، زميل دمام، زميل يضرب أسفين، أو على قولة بعض الشباب بفيش الشباب، كيف تعاملتم مع هذا الزميل؟ وما هو الضرر فعلا الذي سببه لكم مثل وجود مثل هذا الشخص في بيئة العمل؟ بعد موجز الأخبار مع صفية راح نستناركم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إخلاء طبيا لطفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير. وزير الصحة إبراهيم لبدور يؤكد أن أكثر من 15,000 شخص راجعوا المراكز الصحية المسائية في الزرقاء خلال تموز الماضي. دائرة الإحصاءات العامة والإسكان تقول إن الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 دخلت مرحلتها النهائية. إصابة شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. الطائرة الحربية الإسرائيلية تنفذ غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان. رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يجري زيارة إلى طهران لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران. حاملة طائرات أمريكية تستعد للانتشار في الشرق الأوسط لأكثر من 7 أشهر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

مكيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم السماق، تليفون 079-322-29، جريت.

0: للسياحة والسفر تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382 الزرقاء الجديدة 05385-6030 تسابيح خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان نصنع في كل عام بصمة من التميز نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة معنا الطريق واضح والنجاح محقق مدارس المشاهير نخرج النجوم نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
4: منصة أساس،
5: تطبيق أشيائي.
6: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. هل واجهتم زميل نمام؟ أو مثل ما كنت أحكيها قبل الموجز يضرب أسفين، كيف تعاملتم معه؟ كيف تعاملتم مع إخوان؟ وإيش الضرر الذي يسببه مثل هذا الشخص في بيئة العمل؟ أنا مثل ما قلت ويمكن ذكرت موضوع علم النفس وقلت أن بيئة العمل هي مش مجرد مكان نقضي فيه 8 ساعات وبس. أحيانا يمكن البعض يقول لك هو البيت الثاني، وعلاقاتنا بالزملاء يعني تصل إلى مرحلة أكبر من العمل. لكن بحسب علم النفس يقول أن النميمة داخل بيئة العمل ونقل الكلام بشكل سلبي تضعف الثقة بين الموظفين، ترفع مستوى التوتر، تؤثر على التعاون، وتزيد من الإنتاجية. فالموظف بدل ما يركز

حكى عني، شو وصل للمدير، شو لازم أعمل، شو عملوا، شو حكوا، وشو اليوم يعني البعض يحاول يوصل للزملاء. فمع الأسف مثل ما قلت في بعض الموظفين يعني هو مؤمن بفكرة إنه أنا اليوم يعني طريقي للترقية والإنجاز من خلال نقل الكلام، مثل ما وصفتها قبل الموجز، قلت نشرة أخبار يومية، كل ما يقدم نشرة أخبار مفصلة بقول لك أنا بطلع لفيلات، رغم أنه طبعا أنتوا عارفين أنه مع الأسف يعني إذا بدي أقول عن بيئة عمل صحية المفروض الأشخاص اللي مثل هيك يعني يتوقف عند حده، وينحكاله أنه إذا استمر هذا الأسلوب فإحنا ممكن اليوم نستغني عن خدماتك. فبدي أسمع منكم على أرقامنا موضوع نقل الكلام قديش مؤسف ومؤلم، وإذا بدنا نحكي عن بيئة العمل مع الأسف قديش يكون سبب في إفساد بيئة العمل وإفساد العلاقات. على أرقامنا 06-516-2020 516-5020 و516-2060 عبر الواتساب على 07-87-93-92.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع محمد العزام. هلا اخوي محمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا سيدي، عليكم السلام. هلا اخوي محمد، صباح الخير.
1: ومواضيعك الاروع.
0: الله حييك. هلا اخوي محمد.
1: بتعرف ابو زيد امبارح شو صار؟
0: اه،
1: واحد من زملائي طلب قلم من زميله.
0: طلب قلم من زميله؟ نعم.
1: اه طيب يا ابن الحلال، طب ما يطلب قلم عادي. لا آه. طلع طالب قلم من شركته بده شكوى في عطوفتك.
0: مش فاهم
1: يا معالي المدير. وقت ايش انا شو عملت؟ ما انت قبل يومين لانه تاخر 10 دقائق قلت بدك تكتب فيه استجواب. طب هو تاخر 10 دقائق، انت مش عارف ايش تاخر 10 دقائق؟ لانه كان مع زميلتنا وحط فلان وجاب. طب انت ايش استفدت؟
0: نعم. هذا صار، هذا صار عندك في بيئة العمل محمد؟ اه
1: لا انا الحمد لله رب العالمين مش موجود، انا طبيعة شغلي يعني نوعا ما بذكره بشوي.
0: اه
1: تمام. لكن انا بقول لك موقف صار معي، لكن والله اشكر يعني المدير السابق احد المدراء تصرف معي تصرف عن جد ما بنساه. الحمد لله رب العالمين، بعتبر نفسي ان شاء الله اني يا رب يجعلنا من المخلصين في العمل.
0: نعم.
1: بتعرف الواحد بيشتغل بتصير بعض العثرات يعني.
0: صح.
1: فبتفاجأ بعدين انه واحد من الشباب زدت لي من تحت وقل لي المدير معاه خبر في كل كلمة. قلت له لا، ومعاه خبر ماشي بس توصل بطريقة صحيحة.
0: ايوة.
1: اي مشكلة بتصير توصله، ما عندي مشكلة لانه انا بشتغل بطريقة شايف ربي امامي انه ربي مطلع علي
0: 100%.
1: فانا ما بسألف عبيده.
0: نعم.
1: فسحبت حالي يعني... على المدير السلام آه. عليكم آه. عطوفتك القصة واحدة. قال محمد انا نديتك، هذا موقف المدير اللي ما بنساه. بقول لي انا نديتك؟ قلت له لا ما نديتني. قال لي انا سمعت وما بدي اسمع منك لانه انا عندي قاعده بما انك غلطت معناته انت بتشتغل كثير، اللي قاعد ما بيشتغل ما بيغلط. بما انك انت غلطت معناته بتشتغل كثير، فانا بشكرك على شغلك وعلى جهودك.
0: نعم.
1: ومع ذلك برضو كون ايش عندك حذر زياده مشان ما تخطا مره ثانيه.
0: محمد هذا الاسلوب قديش يخلق بالبيئه العمل، يعني تكون بيئه العمل مرهبة.

0: مرهقه خلينا نقول او مش صحيه.
1: انا بحكي لك العكس هسه. انا
0: لا لا لا بحكي عن اسلوب الشخص اسلوب الشخص النمام كم يخلق داخل بيئه العمل، يعني بدل ما تكون المؤسسه فريق بيصيروا عباره عن تحالفات ومجموعات.
1: يا اخوي يا ابو زيد انت بتقول لي الفريق وبيئه العمل، مشكله النميمه في اي مكان في اي مكان.
0: وانا اليوم بدي احكي فيها داخل بيئه العمل، لانه مع الاسف كثير من الناس تضرروا من هذا الموضوع، وبعض الناس سمعوا ببعض الادارات سمعوا وكان سبب ذلك في انه يقول لك انا خسرت شغلي من وراء هذا الشخص النمام اللي افسد علاقتي مع زملائي في العمل. شو رايك؟
1: لانه هذا شيء، هذا موضوع اكيد 100% لما تطلع على النمام هذا قاعد هسه انا طيب هسه انا بدي ارفع المذكره الفنيه، انا بدي اشتغل الشغل الفلاني، انا بدي انجز المكان الفلاني.
0: نعم.
1: طب ما انا اذا لفيت وجهي هيك ولا هيك بترك كل اللي الشغل اشتغلته صح وبنسلسله الانتقاد اللي انا اللي غلطته. هذه الساعه وين بخطر؟ انا اللي بخطر.
0: يعني الموظف اللي يجي عليك
1: الله يعطيك العافيه على الشغل،
0: زميلك اللي يجي زميلك اللي يجي عليك يقول لك والله فلان حكى عليك. فبعتقد اليوم احنا حتى من الدين المفروض انت لو سمعت فعلا انه فلان حكى عليك او فلان حكى على حدا، المفروض انت خلص الكلام يوقف عندك ما تكمل.
1: بتعرف يا ابو زيد
0: ما تنقل يعني هذا الكلام،
1: هو شخص
0: لانه حتى نقل الكلام مجرد نقل الكلام حتى لو كان الكلام حقيقه وواقع وصار، هذا عباره عن افساد علاقات بين الناس.
1: ابو زيد واحد يقول للثاني لقد قال عنك فلان كذا وكذا، قال هو رماني بسهم وانت وضعته في قلبي.
0: ايوه 100% 100% صح،
1: وقتلتني به.
0: نعم، لانه انا اليوم يعني زي ما اجيت انت وحكيت لي انه فلان حكى علي، بجوز انا بكره يعني تروح عند فلان وتقول له انا فلان حكى عليك او فلان يعني اللي كنت انا عنده اول رحت وحكيت عليه، لانه الشخص اللي يحكي على واحد يحكي على الكل.
1: مليون بالمية.
0: اذا واحد فيش حدا يحكي عن واحد بس، يعني يا هي شخصيته يحكي على الجميع وما يخلي
1: يعني
0: حدا بشره، يا انه هو لا يعني ما يرضى يحكي عن حدا وكل الكلام يوقف عنده.
1: انا متاكد تقارير الدوام عنده في البيت كمان، زميل فلان وزميل فلان بيحكي لمرته واولاده يا رجل اهدى شوي
0: اشتغل
1: يعني هسه
0: اشتغل يا اخي اشتغل
1: بمسك والله اسمع ابو زيد بحلف يمين لو كل واحد هسه بقول لك لا تشر باصبعك الى احد فثلاثه متوجهه اليك، يعني اصبعك متوجه لواحد ثلاث اصابع. طب فكر بحالك والله العظيم لو كل واحد يفضل حاله قسم بالله نحن فاضيين لغيرنا.
0: نعم،
1: ولا تاخذ بالكلمه مع احترامي الشديد لاخوات النسوان. للرجال بقولها يا زلمه اتركك بشغل النسوان هذا.
0: شغل
1: والله يعطيك العافيه.
0: شكرا سيدي. في واحد من شكرا محمد على سيرة بيقول لي هذا مجتمع نسوان، انا يمكن سمعتها مره من احد الزملاء بمؤسسه غير حياه قبل، بيقول لي انا حاس حالي بمدرسه معلمات. طبعا مع احترامنا لكل المعلمات، يمكن هو حاب كان يوصل رساله انه الموضوع يعني زياده. على العموم يا اخوان، الموظف اليوم بدل ما يركز على شغله لما يصير في نميمة ببيئة العمل، يصير مثل ما قلت قبل شوي، يصير يفكر يقول لك مين حكى عني، شو وصل عني، مين قاعد يحفر لي، مين قاعد يطبخ لي، كلام كثير. مالك عيسى، هلا أخوي مالك.
2: صباح الخير يا أخي.
0: هلا أخوي مالك، صباح الخير.
2: كيف حالك بليس؟
0: يا هلا بيك، هلا أخوي مالك.
2: والله أنا في الأمانة في موقف هيك طريف لموضوع الأسفين.
0: موضوع الأسفين، تفضل.
2: يعني شوف الأمانة الفترة هاي ربنا تاب علي طلعت لموضوع التجارة
0: وطلعت من التجارة؟
2: لا يعني الآن طلعت من الوظيفة والآن في إن شاء الله في التجارة.
0: نعم.
2: لما كنت في الوظيفة كنت رئيس قسم ففي عندي شاب اسمه محمد، الدنيا رمضان راح يصلي الظهر كانوا يعني غفى شوي،
0: غفى محمد بالصلاة
2: خلي غفى شوي يعني كان شوي قعدت له ربع ساعة ثلث ساعة أنا مش مشكلة شفته قلت خلاص مريح الدنيا شهر رمضان.
0: أوكي.
2: ففي شاب خلاني في اجتماع مع المدير العام نقول والله شكله الأخ مالك بيشد على الشباب شوي، لأني لقيت محمد نايم في الصلاة بعد الصلاة
0: جابها بطريقة عكسية.
2: طلع في المدير العام قلت شو بتعمل؟ قلت له لا والله بس الزلمة مش نايم طول الاعتكاف.
0: اعتكاف يعني في ناس المهم يحكي اخوي مالك
2: طبعا
0: يعني المهم يحكي ما بيقدر في اشي يعني جواته ويخليه يعني ما يقدر يسكت.
2: يعني شو مكان هذا ما بقدر يعني أبدا.
0: قديش هذا الاشي بيعمل يعني بيئة عمل غير صحية ومرهقة للناس الموجودين؟
2: شوف للأمانة هاي الشغلات مؤثرة جدا بالنفسية.
0: مؤثرة سلبية. كثير بالنفسية.
2: سلبية يعني. صح. خلينا نأخذ يعني هيك بس مثال بسيط. محطك لصديقك يعني محطك مش نحكي على الجانب يعني بيصير المودة يعني بأضعف حالاتها.
0: صح. يعني صح. في ناس أنا آسف مالك في ناس وصلت الأمور إنه مدت إيديهم على بعض.
2: فعلاً
0: من ورا فلان راح نقل كلام قال له والله فلان يحكي عنك. في ناس يعني خلاص ما يقدر يتمالك نفسه أو عصبي منفعل.
2: فعلاً بفيه ويعني للأسف كلها مشادات ويعني بعد عن المشادات. أنا إذا نصيحتي للجماعة إبعد يعني عن المشادات وإبعد عن كل أي شيء. وإذا نقدر نسلك بكلمة لعله خير هاي كذي كويس يعني.
0: صح مالك يمكن البعض يقول لك كمان المشكلة في الشخص اللي يسمع للنمام. أنت ليش تعطيه مجال؟ شو رأيك؟
2: فعلا هو يعني باعتقادي المدير هو الباب الصد.
0: المدير باب يعني الصد.
2: يعني مدير كان ذكي بهذاك الموقف قال له لا ما انا اصلا ما اعطي صلاحيات للشباب بنيم الشباب.
0: خلص سكر عليه الباب.
2: سكر
0: خلص.
2: يعني يعني اذا كان الكل متعاون في عمل واحد نمام لا هذا لحاله بيستثنى يعني لحاله بصفحه جنب زي ما نحكيها.
0: نعم
2: فعلا يعني هاي الشغلات مؤثرة جدا في
0: بيئة العمل. وعادة النمام شو وظيفة العمل اللي يتقنها بتحس بالمؤسسة؟
2: يعني خلينا نحكي بالعامية هز الذنب.
0: ايش هو؟
2: هز الذنب. يعني لا بتجي لا بيشتغل ولا شيء وطول النهار داير بين هالشباب. طب ليش ان شاء الله يعني؟
0: نعم مع الأسف طبعا هذه يا أخوان خصلة من خصال النفاق لما يكون الشخص بيقعد مع الجميع وبيحكي للجميع أني أنا بحب الجميع وبيحكي على الجميع. فبعتقد اليوم هاي خصلة من خصال النفاق لما أنا أكون بوجه ولما أنت تلف يكون وجه ثاني عليك. فهي مشكلة صراحة أنك تتعامل مع الناس ولازم واحد يكون حذر مع الأشخاص اللي مثل هيك. الله يهديهم. شكرا مالك. تسلم أخوي. شكرا سيدي. بارك الله فيك يا أخوان. النميمة هي أفساد العلاقات بين الناس. واليوم أتحدث عن النميمة ببيئة العمل. كيف تحول بيئة العمل إلى بيئة غير صحية ومرهقة وتخلي الناس اليوم عبارة عن مجموعات وجماعات وأحزاب ولوبيات؟ سامحوني على الوصف بس هيك المفروض هيك اللي قاعد يصير لأنه كل واحد يصير يقول لك أنا الكلمة محسوبة عليه حتى أحيانا المزح. أخوي عمر شو رأيك؟
3: الله صبحك بالخير أبو زيد.
0: يا صباح الخير. هلا أخوي عمر.
3: الله يبعدنا عنا وعنكم شر النمامية هذولا.
0: نعم.
3: والله يا أبو زيد شوف هي بقول لك من نمّ لك نمّ عليك. يعني أنا
0: من لما لك نم من نمّ لك نمّ نم عليك.
3: نمّ عليك.
0: صح والله. لأنه راح يجي يوم يحكي عليك.
3: 100% فأنا بعتبر إن النميمة تنتهي عند المدير نفسه أو عند المسؤول أو عند اللي قاعد مسمع للنمامة. يعني لازم تنتهي عنده على طول. لازم يعطي مجال.
0: 100%.
3: هي بعدين النميمة مش بس على العمل لحاله في بحدود العمل راح يعني زي ما نقول مشاركة في كل شيء.
0: نعم.
3: وأنا بعتبر اللي هي قلة العمل أو خلينا نقول يعني الفضاوة خلينا نقول جزئي بتسبب عند واحد اللي يروح يصير نمام ما عنده شغل. بده يصير يشتغل بهالناس.
0: شاركنا هيك مواقف وأنا بتمنى من الإخوان يشاركونا هيك مواقف صارت في بيئة العمل وكيف تعاملتوا مع هذا الشخص النمام اللي يضرب أسفين. وإيش الضرر اللي سببه لك إذا عندك موقف صار معك ببيئة العمل؟
3: يعني أنا قبل كم سنة كنت موظف. وعندنا مدير عام كان يعني مانع تناول الأكل بالداخل الدائرة الفطور هذا. بقول لك اللي بوقت إضافي اللي بدأ بتأخر للخمسة. يعني بعد العشر 11 أو أكل صندوق أو بعد الظهر مش بعد الظهر. لو أكل شغلها يعني يجيب لك سندويش كعكية يسلك حاله فيها. أما الأكل كأكل ممنوع في الدوام.
0: الأكل مقصود فيه يعني الأكل الجماعي بين الزملاء.
3: أجيب لك أجيب على حمص أجيب كذا يعني.
0: قليات وما قليات على الفطور.
3: هذا كان ممنوع.
0: طيب
3: احنا كنا في قسمنا تحت يعني في طابق ارضي تحت ما حدا كان نطلع بنجيب زي ما بدنا وكنا نتاخر لخمسه وشي وجوعنا شباب طلعنا جبنا اكل وقعدنا ناكل فيش ثواني ولا رئيس الديوان نزل علينا.
0: ايوه
3: شافنا طبعا مين ودا المدير.
0: نعم
3: المدير. وقلنا المدير بده اياكم قلنا اسف نطلع طبعا بعد ما كذا كملنا اكلنا وطلعنا له.
0: نعم.
3: فبيحكي لنا بقول انا مش منعت الاكل عنكم. قلنا مين قال لك انه جبنا اكل؟ طب شوفنا مستحيل شوفنا هو يعني مستحيل لا من مكتبه ولا من حتى لو طلعوا شباكه ما شفناش.
0: نعم.
3: فعرفنا يعني انه في احدى الزميلات يعني وصلت له معلومه. فحكى لي قال لي انا طلعت انا حطيتها بالظهر. قلت يا سيدي انا جبت الاكل.
0: الزميلات الزميلات شوي
3: هي والله واحد هي انا هو ثقته فيك. قلت له سيدي قال لي انا بعرف انك انت جبت الاكل بعرف. قلت له ها كما واصلك واصلك مين جاب الاكل كمان. قلت انا جبت الاكل. فهو محترمني يعني ومقدر. قلت له يا سيدي والله يعني شباب يعني جاعوا بدنا ناكل. قال لي والله انا مش مانع الاكل نهائيا يعني بس انا مانعه عشان في زملاء زيك وهي اللي وصلت المعلومه عندي هون اللي وصل المعلومه عنده هون. يعني انتوا افهموا يعني شو انتوا بين بعض مش كويسين يعني. انتوا بين بعض يعني انتوا بتخربوا بعض.
0: الموظف عمرك قابلت موظف طالع نازل عند المدير اخوي يعني ما بيشتغل هو هو بس بيقدم نشرات اخبار وتفاصيل عن حياه الموظفين؟
3: في انا بس كيف بتعامل معه؟ بتعامل معه رسميا. كيف يعني بتعامل رسميا؟ بقتصر الحديث معاه نهائيا
0: بس صباح الخير صباح الخير بس
3: ما بتكلم معاه غير اذا في شغل بينه وبينه. غير العمل طبعا ما في اي تاخذ بينه وبينه. وبعدين زي ما نقول هذا بعتبره مرض ابو زيد. مرض المرض شو بده يسوي فيه؟ المرض بيكتبد عنه.
0: والله انك سعدي المرض هو صح.
3: انا بعتبره مرض. انا واحد هيك ببعد عنه. فيش داعي اقعد معاه. فيش داعي اجلس معاه. فيش داعي اتكلم معاه شغلات. لانه اي كلام تتكلم انت ممكن بروح بنقله.
0: حتى لو مزح
3: حتى لو مزح حتى لو مزح هذا خلص المرض عنده راح ينقله. طبعا المسؤول لما ينتقل له الكلام ما بعرف هذا مزح ولا مش مزح.
0: طيب هسه انس كان يقول لي بالفاصل قاعد يجهز بشخص بده يفوته عنا. بيقول لي هذا يعني بده يحكي عن تجربته في النميمة يعني. فايش ايش تحس انه في سؤال لازم نوجه له اياه هذا الشخص؟
3: بس وجه له انه شو انت كشخص انت نفسك هو هذا الشخص اللي بتفوت عنكم نمام يعني نمام قصدك يعني
0: نمام شو قدمت للوطن يا نمام؟
3: قل له شو انت لا بس انا سؤالي نسأل له انت لو واحد اجى نم عليك شو انت موقفك؟ شو انت نفسك شو هتكون؟ والله هي ابو زيد يعني في عده طرق. واحد يعني ممكن انا اهم شيء انا الشخص اللي بينم عليه ما يفقد اعصابه. يخليه هدوء. لانه اذا فقد اعصابه وعصب ممكن تتفسر انه هذا معناته عن جد كلامك معناته في منه. لا كل هدوء كل رويه. وانا اذا في عمل بيني وبينه اذا في عمل مثلا مدير انا ببادر للمدير قبل ما يروح ينقل عني. بودي تقرير شغلي الا المدير بخليه جاهز ما بخلي حد يوصل له معلومه اصلا.
0: شكرا سيدي
3: حياك الله ابو زيد.
0: تسلم. مرات يا اخوان النمام يجيك بصوره الشخص اللي خايف عليك واللي يعني فعليا يحب لك الخير واللي يقول لك انا مصلحتك من مصلحتي. فانا بس بدي احطك بالصوره. انا ما لي دخل بالموضوع. انا بس بدي احطك بالصوره عشان تكون انت عارف التفاصيل. ما تمشي المي من تحت جريك وانت مش عارف. طبعا ومثل ما قلت لكم هو قوي بالعلاقات العامه. بالعلاقات العامه علاقاته قويه. وغالبا بيكون هو اكثر واحد له دخل لما يقول لك انا ما لي دخل. كيف فعليا اليوم انا ممكن اتعامل مع هذا الشخص؟ وهل فعليا صادفتم هذا الشخص في بيئه العمل وسبب لكم ضرر؟ شو رايك ابو فهد؟ تفضل.
4: السلام عليكم.
0: هلا اخوي ابو فهد.
4: اول شيء وضح للمستمعين ان مش انا النمام اللي بدك تستضيفه.
0: والله لسه انا مش عارف مين. جنني انس بيقول لي يلا خمس دقائق انا صار عندي فضول اعرف مين بده يجيب انس.
4: الله يعطيك العافيه اول شيء.
0: هلا سيدي.
4: هلا موضوع النميمه انا من 25 سنه بالشركات.
0: 25 سنه بالشركات
4: 25 سنه. كان اول زي ما حتفضلت حضرتك يروح ويجي على المدير يطلع عليه. هلا مع السوشيال ميديا والواتساب بطل
0: على التليفون مباشره.
4: صار هو قاعد جنبك يبعت الرساله مباشره اونلاين.
0: ما بتلحق تتراجع يعني انت.
4: فمرة صارت معي بتحكي لي من مواقف عشان انه بدي شغل بسرعة بتكرير. انا من ضمن مسؤولياتي اني مسؤول عن الحركة والسيارات وهيك.
0: مسؤول عن الحركة ايوه. واحد مش
4: الحركة السيارات بالشركة.
0: اوكي.
4: ففي واحد ودى فيديو للسيارة انه الباص ذاب الفان مربوط بحبل وهذا استهتار وهذا مش عارف ايه. فشو اللي كان كنا حاطين سيبة في الباص مترين ونص والباص مترين. احنا ربطينه بس على ما ننقل من مكان لمكان. فبراجعني المسؤول بقول لي ليش هذا هيك مربوط بحبل؟ قلت له لانه بدي لحق السرق الصفحه الصحفي ما لحق يفرجيك السيبه انها موجوده جوا الباب.
0: معلومه ناقصه.
4: بدي لحق السرق الصحفي هو.
0: نعم.
4: فهي لا يحيق المكر السيء الا باهله.
0: نعم نعم.
4: دائما النمام منبوذ من الجميع
0: منبوذ، وحتى يعني يعني خلينا أقول يسقط من عين الناس، صح؟
4: يسقط من عين الجميع، حتى صح لو والله. كانوا يحكوا
0: يعني ما حدا يحترمه
4: بالضبط، يكون يحكوا موضوع إذا بيجي بتفرقوا يكونوا عارفين عجنبي إذا بيجي بتفرقوا، فهذا
0: الشيء صح
4: يعني أول ما بضر نفسه هو
0: يضر نفسه. نعم
4: مكتوب من سابع سماوات.
0: طب هو يسوي هيك لأنه يعتقد أنه أنا اليوم يعني إذا بدي أترقى بترقى من خلال أني أنقل الكلام على الناس،
4: بكل أسف
0: هيك يفكر،
4: هيك مفكرين. والشغلة مش بس مع الموظفين الصغار، يعني مع الموظفين الكبار. أنا من HOD في الشركة اللي أنا فيها، كثير الإدارات العليا بيكون بالاجتماعات وهيك اليوم شدين على بعض. طب ليش يا جماعة شدين؟ لا والله بتيجي تحكي معه، هذا حكى عني وهذا حكى عني.
0: كل واحد عنده جواسيسه.
4: بالضبط، كل واحد عنده جواسيس. تعال حل المشكلة. طب كيف نحلها؟ قلت لهم أي حدا بيحكي لك فلان حكى عني جيبه وجيب فلان، تنهي الموضوع.
0: أو وقفوا عند أو وقفوا يعني اعمل له حد وخلص، قل له من يوم وطالع ما بدي أسمع منك.
4: أنا هيك كان يصير فيه، يدخل علي على المكتب فلان والله بدي أحكي لك بحبك ومبدأ هيك فلان بيحكي عنك وهيك. هو بدي يصير الضغينة بينه وبينه، يعني
0: يصير الضغينة. صح،
4: هاي بيئة عمل 8 ساعات 9 ساعات انت دخلتها مرتاح وطلعتها مرتاح، بتروح عبيتك مرتاح وبتعيش حياتك
0: سوى. لأنه يأثر على الواحد نفسيا، يمكن حتى ببيته ممكن تخترق له.
4: بالضبط، يأثر على بيته لأنك مشاكلك بالعمل بتحملها لبيتك، بتأثر على بيتك على أطفالك على زوجتك.
0: صح،
4: فبحاول أنا بعد خبرة سنين، يعني بالأسف كنا أول لا ندقر ورا الكلمة ونلحق وهذا حكى وهذا حكى. أيام هاي لا، أنا عندي 9 ساعات بدي أداومها بكل أريحية بودية مع زملائي.
0: يعني وصلت لمرحلة أبو فهد بعد 25 سنة شو ما حدا يجي عليك يقول لك فلان حكى وفلان ما حكى خلص.
4: يا عندي أول حلين، أول حل بجيب التنين وبتصير ممكن يصير مشاكل بينهم، بعدين بصراحة صرت أطنش أسمع وكأني ما سمعت.
0: أيوة هذا أريح لك والله،
4: وكأني ما سمعت ولا براجع حدا، لأنه ما بدي أشيل ضغينة ولا هم يشيلوا ضغينة. نعم. علي بالنهاية. نعم. إحنا بكرة تجمعنا اليوم الوظيفة هاي يمكن يجمعنا مكان ثاني.
0: نعم صح،
4: وبالنهاية الإنسان أخلاقه وتربيته هي اللي بتفرجيه بتنعكس على تصرفاته في منزله في بيته في مسجده في الحي اللي هو فيه.
0: تسلم سيدي، صح كلامك 100%. شكرا أبو فهد، هلا صباح الخير. خلينا نروح للواتساب، خلينا نسمع أبو خليل.
5: زاد الله يسعد صباحك.
0: هلا أبو خليل.
5: أبو زاد، يعني أقول لك موضوع الحلقة عن الصيف قزاك. إيه هذا ولا أكثر منهم يا أبو زيد. وين مكان أقول لك الفرق أصحاب الشركات بزرعوهم زراعة، قصدي الفرنساوي بزرع زراعة. الله يسعد صباحك، ولا أكثر منهم الصيف يا أبو زيد.
0: تسلم سيدي.
6: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: هلا أبو زيد.
6: ربنا بيقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
0: نعم
6: والله يا أخوي أبو زيد، ما تركوا شيء للنسوان. صارت الشباب يا أخي حتى الزملاء في العمل يعني بتحسهم من يا زمان في نقل الحكي زي النسوان. والله الواحد معه شو بديك يا أخوي أبو زيد، خليها على الله. الله يعطيك الصحة والعافية وبارك في بارك الله فيك على هاي المواضيع، يعني نقل الحكي هذا وضرب الأسفين. يعني أنا مش عارف متى بنرخص من هالشغلة هاي. والله يا أخي مش عارف متى بنرخص من هالشغلة هاي. المشكلة لازم هذا يتحاسب، هذا اللي بنقل الحكي وضرب الأسفين لازم يتحاسب. مين بدي حاسبه؟ والله من العالمين بدي حاسبه يا أخوي أبو زيد. الله أعطيك الصحة
0: والعافية. هلا بسمع بكر.
7: أخوي أبو زيد الله صبحك ونور النبي لكل جميع المستمعين. أنا بالزمانات كنت أشتغل عند أخوي شغيل. فبدي لما اجي اطلع ما اقدرش اطلع. ابن عمي بداوم معنا، اقول له ابن عمي بالله عليك دير بالك خليني بس اصلي مشوار وارجع.
0: نعم.
7: يقول لي خلاص توكل على الله، ماشي روح. ما لحقش اطلع من المحل اخوي برن علي: وين انت؟ اقول له انا بالمحل. يقول لي لا كذاب انت طالع.
0: ايوه
7: قعدت بجوز سنه وانا مش عارف مين اللي بضل ينقل له اخبار.
0: نعم.
7: اخر شيء حكيت لقرابي اللي ثاني بقول له يا زلمه كل ما اطلع واحد بيحكي لاخوي اني بطلع، وامرار بطلع اضطراري.
0: نعم.
7: ولا بقول لي عرف لك هسه في دقيقة، قلت له فات على ابن عمي اللي بضل أحكي له ندير بالك وراي.
0: أيوة.
7: ولا بقول له شو مش عارف تطيره لأخو المعلم من المحل، قال له لا كل ما يطلع بس لك وسفين عند أخوه. أنا متخبي وبسمع فيه شو بيحكي معه. ولا بقول له أنا إيش كل ما يطلع بخليه يطلع، حتى لما بدوش بأجي عليه بقول له بكيش تطلع ودير بالي وراك وبس لك وسفين عند أخوه. والله قعدت سنة بعد سنة اكتشفته. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صدمة. أبو علي يقول لنفسي أحكي قصة بس الزلمة يسمع لحياة وراح يعرف أني حكيت مستح منه. غير له صوته يا أنس لأبو علي. رن رن أبو علي خلينا نسمع القصة. أخوي راتب تفضل. راتب معي؟
8: معك معك.
0: هلا سيدي.
8: حبيبي أخي ليس. النمام لولا في ذانتين تسمع له ما نما في النميمة. أنا بقول كل مسؤول فاشل هو اللي بنمي هذا النمام. هو اللي بيصنع هذا النمام.
0: عمرك يعني واجهت زميل مثل هيك؟
8: أنت بتواجه في الدار ممكن تواجه بين الإخوة.
0: لا أنا بحكي في بيئة العمل.
8: أنا واجهته في قبل ما أشعر التكاسي بالشركة بشركة فاين.
0: طيب شو الموقف اللي صار؟
8: أقل واحد بيشتغل بتلاقيه هو النمام.
0: أقل واحد يشتغل
8: يعني الحراسي علينا إحنا اللي بنشتغل وهو اللي قريب للمسؤول.
0: ما هو يعني هو علاقات عامة فكر حاله
8: هو مخبر مباشر بس عاط رجع رجل وما بيشتغل.
0: طيب كيف تعاملت مع هذا الشخص أو هذا الزميل؟ كيف تعاملت معه؟
8: والله أنا بالنسبة لي كرات الباز أنا كنت أتجنب حتى إني أكون قريب عليه.
0: سبب لك ضرر؟
8: مشي لك راتب. هو كل عمال كان يسبب ضرر بشكل عام. بعدين أقول لك أخيرا أخي لي النمام أكثر واحد بضر الموقع اللي هو فيه.
0: بضر الموقع
8: أكثر واحد نعم بضر الشركة بضر الدولة بضر البيت بضر الحارة بضر المسجد بضر أي موقع بالمدرسة بين الأساتذة بين الطلاب أي موقع بيكون فيه زي الفار تلاقيه بخرب.
0: شكرا أبو زيد. هلا سيدي أبو زيد شو رأيك؟ تفضل أبو زيد.
9: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو زيد. يا هلا
9: كيفك سلي؟
0: عليكم السلام.
9: مازلت صباحك.
0: يا صباح الورد. هلا
9: أقول أتدي المصطلحات بس يعوشي المصطلحات يا المتسلقين مساحين الجوخ.
0: المتسلقين مساحين الجوخ.
9: مساحين الجوخ هزازين الذنب.
0: هزازين الذنب
9: فكل
0: الفيشين
9: طيب
0: وإحنا اللي نحكي اليوم يمكن ضرب الأسفين كلهم يجوا نفس تحت كلمة نمام
9: صحيح. طبعا هو أشبه الخافت الله عز وجل أولا وآخرا يعني
0: نعم.
9: كان بدي ينسح جوه ولا بدي
0: ينسح
9: حضور زملائه.
0: أنس بيقول في نسيته كلمة كمان يا أبو زيد.
9: ألا وهي
0: أصطيف.
9: صحيح
0: العوايني هذا أمام الحارة مامون بيك.
9: والله يا ابو زيد هذول موجودين في المسجد موجود في الدوام موجود
0: مع الاسف
9: يعني احيانا
0: هاي مامون بيك
9: تستنى على الموقف لما تقدم تقرير انت للمدير في العمل مباشره بتقدم التقرير امام المدير.
0: ايوه
9: طبعا كان في هناك مجموعات خلينا نقول واتساب بين الموظفين مباشره بتفضل برمي رايه مباشره
0: يبدي رايه.
9: طبعا
0: طلب رايك بعد ما اخذ ويمكن هو التقرير مش شايف ولا عارف عنه شيء
9: مباشر شاف. والله انا حصلت معي اول امس يمكن
0: اول امس ايوه
9: والله بجوز امس لا حتى امس لما تحط تقرير قدام مجموعه الواتساب مباشره برمي رايه انه هذا اللي صدى في خطا 1-2-3. طبعا انا ما بتحمل لما حط قدام المدير ومدير شافني مره فبقول له يا اخي الكريم انا ما قصدت كذا قصدت كذا. قال لا مو يا حال بدي برر عن رايه.
0: يعني اضافه انه نمام هو يعرف بكل شيء
9: بحاول انه سبحان الله بفرد رايه بحاول انه يدعي انه يفهم كل شيء يدعي.
0: عمره يعني واجهت زميل مثل هيك وسبب لك ضرر اخوي ابو زيد؟
9: الحمد لله كان المدير صاحب حكمه يعني فمباشره ما حتى بينه وبين المدير مره فبقول لي انت شفتك انت لما فلان ضايع حط رايه مره مرتين ردت عليه مره وبعدين طنشته. انا بحرق له اشكال زي هيك زي ما تفضل زميلي قبل شوي صديقنا قال انا اشكال زي بتجنبه يعني بعتزله واشكال زي بالفعل لازم تطنشه خلص لانه صراحه اذا انت
0: طب لما يجي عليك بالعكس يعني هو ما حكى عليك الان هو جاي يقول لك انه انا لاني احبك يعني حاب احطك في هالمعلومه واقول لك انه فلان او الاداره تحكي عنك تسمح له يحكي ويفوت التفاصيل ولا توقفوا عند حده؟
9: والله هو انا بحاول اتناقش للاسف ان حتى الاداره لما اقول لك اجتمع انت وياه واتفقوا على راي معين فانا بحاول اجيبه مره مرتين ثلاث بعتذر اقول لك انا والله مشغول عندي مشغول كان خليها الساعه 3 خليها كفار يوم مش طالع اليوم بدري بحاول يعني ما مواجهك مباشره يعني أنت لو أنت بدك تواجه في الرأي وفي البرهان وفي الدليل وأنت فاهم أنت علميا بتناقشه مهنيا تحاول تجنب للأسف يعني
0: تحاول
9: تجنبك يعني هو يعني فضل إشكال كيف سيد أبو زيد هذولا كيف حاط ديب جيامو حاط ديب جيامو وقدر بين الموظفين بين
0: الذكاء فاضي أشغال
9: الله وكيف يعني بشتغل دوام 8 ساعات بشتغل نص ساعة ربع اليوم
0: ويقضيها عند فلان وعلان. والله أنا أحبك وما إلي دخل واسمح القصة.
9: وطواف وطواف
0: طواف ها صح
9: وبرمي أسفين هون. والله يا أحد الموظفين أجاني يعني هو من قسمي يعني شكاري أنا وصول مباشر عنه قال لي فلان فلان وهيك هيك بتدخل فيه وبحاول يرمي كلامه وبتدخل قدام الإدارة وبشوه سمعتي. قلت له اسمع طنشه سيبك من الغلط تخليك معي وحاول بتدخل بشغله بده تقارير. قلت لا أنت ارمي التقارير ودير التقارير أنا لما أجي على بالي برفعها للجميع.
0: نعم
9: فحاول الأشكال زي كذا بتجنب صحيح أنا خلق ولا أميت الباطل باطل بعدم ذكره طنشه زي كذا أشكال
0: بعدم ذكره صح 100%. شكرا أبو زيد تسلم سيدي الله حيك. أخوي إبراهيم تفضل.
10: السلام يسعد صباحك.
0: السلام على إبراهيم
10: الله يرضى عليك. أنا بدي أذكر قصة صراحة طريفة زمان حصلت في أحد الموظفين هو سائق فالمدير ندى فبحكي له أنت مبارح كنت سايق السيارة وكنت شارب.
0: أيوة.
10: لا ما كنت شارب مش عارف إيش وكذا. المهم قال له لا اعترف لأنه في شهود عليك يعني. قال له والله بصراحة أنا بعتذر نعم أنا كنت شارب أنا وفلان. أيوة. طلع فلان اللي داقوا اسفين عند المدير
0: طالع معه بنفس السيارة وشارب وياه.
10: فاعتذاره نعم هذه القصة حصلت فاعتذاره سمح له المدير انه اعطاه فرصة ثانية وفلان اللي نقل سبحان الله تم فصله من العمل يعني.
0: روحوا من الشغل
10: روحوا نعم روحوا الثاني من الشغل سبحان
0: نعم
10: الله
0: نعم نعم.
10: فأنا اللي بدي أحكيه انه النمام للأسف بعض الأحيان بيضيع الفرصة على الناصح الأمين
0: صح.
10: يعني أنا لما أكون موظف وشفت خطأ على زميلي لي صرت أخاف مثلا أجي أنصح هذا الزميل من باب أنه لا يفكر أنه أنا النمام اللي بنقول مثلا للمدير.
0: أيوة نعم.
10: فكثير من المواقف فعلا بتضيع فرصة على الناصح الأمين على زميلك اللي بنصحك أو نعم. كذا يصير يتجنب أنه ينصحك من باب أنه بلاش الشباب أو الموظفين يفكروا أنه أنا اللي بنقول للمدير كل
0: نعم. صح في منه والله صح. مرات في اشياء انت ممكن من باب النصيحه تحكيها لشخص ثقه يعني وهذا الشخص على اساس انه ما ينقل الكلام بس مرات بتقول لا يعني انا بدي اتراجع حتى ما يفهم اني انا بنقل كلام هون وهون
10: 100%. فبدي اعرض بس الاخ راتب على موضوع انه النمام ما بيشتغل. لا هو بيشتغل ما شاء الله هو بيعطي جهد من الصبح لاخر النهار في النميمه فاكيد بيشتغل يعني
0: هذا بالنسبه له شغل
10: نعم هذا هو الشغل.
0: تسلم سيدي شكرا لك إبراهيم. يا اخوان من اول حلقه وانا سيحط لنا صوره او صوت عصافير. شو قصه العصافير بس وظيفته هيك زقزقه العصافير. نسمع محمود على الواتساب. محمود الشياح يلا سمعني.
11: السلام عليكم صباح الخير اخي ابو زيد.
0: هلا سيدي
11: عليكم السلام. يا رب صار كل عام وانتم بخير بنعتبر عيد المولد النبوي. والله انا صرت أشعر حالي كأني يعني واحد من أسرع عنكم من حياة FM. الله يعطيك العافية. في عنا صديق بالجامعة الله يرضى عليه أبو المسجد يعني كل ما الشيخ أرى بالقرآن إنك هذا عم يخطئ عم يطول عم يقصر كل شيخ بيطلع له علي بالأخير قلت له أخي استغفرون أنت إذا الأوقاف مختارته والإنسان ما شاء الله قراءته بتاخذ الأعلى خلص تكون الشغلة أنت ريح حالك إذا عندك أحد أفضل عود محله أنت وقرأ قرآن أو صلي بالعالم عواضه.
0: نعم.
11: ففي ناس سبحان الله يعني هلا بالقرآن الكريم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا.
0: نعم.
11: فبتلاقي أنا مختاب الشيخ وعن مختاب العالم فالله يصلح أحوالنا بجاه رب العالمين يا رب. الله يعطيك العافية سيدنا وزيد الله يكرمك.
0: الله يحييك أخ سامر شكرا. أخ محمود عفوا سامر بيقول أنا كاتب عندي على السيارة وعلى مكان العمل إذا ما قدرت تكون سامر الجمزاوي لا تكون هزيز. هيك قصده؟ إذا ما قدرت تكون الله يقويك سيدي شكرا. صباح الخير سامر. أبو أحمد بيقول حديث للرسول يدخل الجنة نمام صحيح. بكر بيقول الحياة بدون العوينية ملهاش متعة. صباح الخير جمانة الزعبي. المنافقين في الدرك الأسفل. أبو سنينة ياسر صباح الخير. في شخصية بالدوام اسمها البطيني في عنا منه في عنا منه البطيني بيقول هذا بيجي على الشغل بس عشان ياكل وبس يصير وقت الأكل بصير يسأل مين بده ياكل عشان يجيب الأكل. وهذا أنا هيك حكيت لما اشتغلت موظف. الله يقويك منى. الإخلاص في العمل هو أمانة ونقضها النميمة والكيد على حساب الآخرين. وبعتقد هذا مرض نفسي. أثناء الوظيفة كان في موظف بيقول إنه دائما يدعي إنه من قرايب مدير الدائرة وبيظلوا ينقل له أخبار بالسوء. وفي أحد المرات انكشف وانخزى قدام الزملاء. وهكذا المنافقين دائما بنخزوا. حمزة المصري صباح الخير. هلا سيدي. الله حييك. أحمد عبد الكريم اللي بيضرب أسفين وبنقل حكي بنسميه عصفور. عصفور بلبل اللي بحطه أنس من البداية. أهم منك بلبل. شكرا. بكر بيقول أنا وأخوي شراكة من 11 سنة أسمعنا القصة. بيقول فسخنا الشراكة بعد 11 سنة 6 شهور. وبعد 6 شهور أمي وإخواني رجعونا على بعض. والسبب كان أنه قرابتي ما يكونش موجود في بيئة العمل. مع الأسف والله. أم أحمد الله يبعد عنا النمامين هذولا يهدموا لا يصلحوا. ونقل الكلام مصيبة ومرض نفسي. محمود الفييش هذا موجود بكل مؤسسة. شكرا يا صديقي بارك الله فيك. يسعد صباحكم جميعا. أنا بأكد أنه إحنا اليوم لما نتحدث عن هذا الموضوع لازم لازم أنه إحنا نشتغل على موضوع أنه ننظر إلى أنه أنا اليوم يعني ما الفائدة المرجوة إضافة أنه حرام وأنا بكسب إثم كبير وبفسد العلاقات بين الناس. ما الفائدة المرجوة؟ بالعكس أنت اليوم بنظر الجميع مع الأسف يعني صورتك مش لائقة ولا محترمة. وأنت اليوم يعني ما بتعمل طريق للترقية والإنجاز بهذا الأسلوب. خلينا نسمع عامر.
12: السلام عليكم أخوي أبو زيد الله يعطيك العافية.
0: هلا
12: حتى شغلة الأسفين إحنا العرب برا الأردن شاطرين بالأسفين على بعض. صاحبي لي أبوه بيشتغل في شركة في ألمانيا شركة مساحة أراضي أراضي. في كمان عربي في نفس الشركة أسفن وعند مسؤول ألماني في الشركة. خلاه يحكي الكلام اللي بده إياه على الآخر سمعه الألماني بعدها خلاه يخلص من الشركة. اللي بلش نميم على أخونا العربي ترك الشغل تركوا الشغل. هذا الكلام الصحيح
0: ما سمحوا له يستمر بهذا الكلام 100%. شكرا عامر. محمد زبدة صباح الخير بقول يا رجل فكرت في طير بالسيارة هبلنا أنس كل شوي نعلي ونوطي بالراديو خلص بكفي. شكرا لكم جميعا. إن شاء الله نكون حريصين دائما أن تكون بيئة العمل بيئة عمل صحية. بيئة عمل ما فيها أحزاب وتحالفات ومجموعات ولوبيات. نكون يعني خلينا أقول فريق واحد. ودائما نحط في بالنا أنه قبل ما أقول أنه أنا خربت علاقاتي بزملائي أنه أنا الفعل اللي بفعله هذا عبارة عن مرض نفسي وهذا عبارة عن يعني إثم أنا قاعد برتكبه. فبعتقد اليوم أنا مثل ما بحاول أدور على الناس اللي تصلح بين الناس وتقوي العلاقات لازم أكون أنا شخص إذا سمعت يعني حدا بمدح حدا أو بحكي حدا أنقل الكلام الكويس وإذا سمعت عكس ذلك يوقف عندي. فهذا هو الزميل الحقيقي. الزميل الحقيقي مش اللي نقول لك الكلام اللي الناس تحكي عنك بل الزميل الحقيقي هو اللي إذا سمع حكي عنك يوقف عنده وما يسمح أنه يتكمل هذا الكلام. وأنا مثل ما بديت بالحديث بأنه النمام هو شخص يفسد العلاقات بين الناس. والموضوع لا يقتصر فقط على بيئة العمل أيضا يعني بكل البيئات في البيوت بين القرايب بين الجيران وفي المجتمعات وفي كل مكان. لكن حبينا اليوم نحكي تحديدا عن بيئة العمل. ربنا يبعدنا عنهم جميعا وإن شاء الله نكون حريصين بأنه فعلا اليوم يعني أنه نشتغل على مثل هذول الناس ونوعيهم بأنه اللي قاعدين يعملوه هو غير مقبول لا اجتماعيا ولا عرفيا ولا دينيا. شكرا سناء. شكرا أم أحمد. شكرا لكم جميعا على التعليقات. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: فات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول من العام 2024 وحتى الرابع والعشرين من آب الحالي وصل إلى نحو 220 ألف لاجئ. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب. إصابة طفلة وامرأة فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل. الخارجية الأمريكية تعلن أن الحكومة تطبق تعليقاً مؤقتاً في كل أنحاء العالم للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة. الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان. رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يجري زيارة إلى طهران لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: التقنية لصناعة الزجاج.
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: مدارس الوطن العربي.
5: منصة أساس.
6: تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
8: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991-1.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.
1: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سنبدا الان باستقبال اتصالاتكم، سماع ملاحظاتكم على 0-6-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: اروح لسليمان اخوي سليمان تفضل.
1: يعطيك العافيه اخوي ليل.
0: هلا سيدي هلا اخ سليمان.
1: يسعد صباحك يا اخوي.
0: صباح الخير هلا اخ سليمان.
1: يا اخوي انا رنيت عليكم الثلاثاء المضى الاسبوع المضى.
0: بتذكر عشان موضوع اختك الله يشافيها ويعافيها.
1: اختي نعم صفاء.
0: صفاء طمنا شو صار؟
1: صباح حماد. سلم
0: بقول طمنا خير الوضع ان شاء الله تحسن.
1: والله يا اخوي ليث ما انا عارف شو بدي احكي. انا شايف الوضع مش للاحسن بصراحه.
0: يعني انا قال لي التقى فيكم قبل كم يوم ويعني سمعت منه بعض التفاصيل. تفضل مغناطيسي صوروها
1: صور. صورة رنين مغناطيسي كشفت صورة الرنين المغناطيسي يا سيد العزيز انه في مي سوائل
0: ايوه
1: على الجانب الايمن وعلى الحوض وبين انه في صخرة زي دم كتلة دم مش عارف هاي كتلة جاية على شريان ولا أوعية دموية اللي بتوصل الدم للدماغ.
0: نعم.
1: طيب يعني هذا إيش مجرى الدم يعني
0: هذا إيش سببه ما بين بالصورة إيش سببه؟
1: بين بالشسمه الصورة الطبقية. الرنين آسف الرنين المغناطيسي إنه في عندها سوائل بالجهة اليمنى.
0: نعم.
1: بالتقارير أنا شفت التقرير وبالحوض سوائل. وفي على الرئة بيحكوا إشي بسيط سوائل وفي عندك بالشريان

0: المجرى.
1: طيب يعني انا سؤالي شو سبب هذا اللي صار من يعني بعد الصوره ما بين شو سببه؟ انا بس بدي اذكر الاخوان اللي يسمعونا انه اخت سليمان الله يشافيها وعافيها دخلت من اجل عمليه ولاده في احد المستشفيات الخاصه يعني وبنتيجه بعد الولاده يعني مثل ما روانا الاخ سليمان قال انه صار في عندها مضاعفات بدات تفقد الذاكره عملوا لها يعني بسبب المميع الزياده صار في عندها بعض المشاكل فهي بيقول الان الصوره كانت نتيجتها بهي الطريقه. طب الان هل هذا كله بسبب المميع سليمان؟
0: يعني بصراحه سالت امبارح دكتور كان مشرف على حالتها بحكي له طب يا دكتور احنا شو اللي وصلنا للوضع هذا اختي مية سريريا يعني عندك شو اللي وصل البنت لهذا الاشي بحكي لنا انا بجاوبكم من بعد العمليه الثانيه بعد ما صار النزيف اما العمليه الاولى بقدرش اجاوبكم عليها.
1: شو كان جواب الدكتور؟
0: هو جواب الدكتور حكينا أنا بقدر أجاوبكم بعد العملية الثانية أما العملية الأولى بقدرش أجاوبكم.
1: يعني لسه ما انعملت العملية الثانية؟
0: انعملت لما صار النزيف الداخلي.
1: شو الجواب؟ حتى
0: يعني لما صارت الولادة أول عملية الولادة وسكروا الجروح وطلعت بعد ما طلعت على غرفة الاستراحة هاي ساعتها صار النزيف
1: بتذكر هذا الكلام. نعم
0: اجى الدكتور هسه الموجود حاليا فتح بطنها كمان مره عشان يوقفوا النزيف.
1: نعم
0: بنسال الطب يعني يا دكتور شو اللي وصل البنت لهي المرحله انها هيك يعني فقدت البنت لحتى اهلها مش عارفيتها لحديت الان مش عارفيتنا بحكي لنا انا بجاوبكم من بعد العمليه الثانيه اما شو صار بالعمليه الاولى بعرفش.
1: طب والان شو وضعها الصحي سيدي؟
0: والله تعبانه كثير ان في صار عندها التهاب حتى الالتهاب هذا انا اللي بعرفه يعني كثير انه يكون 15 20 بالجسم موصل عندها 300
1: بعدها بنفس المستشفى
0: نعم وبحكي لنا الدكتور يعني لا سمح الله ان شاء الله ما يصير هذا الشيء لانه اذا صار راح نجهز لها بصراحه كفن وقبر لها خايفين انه يصير معاها تسمم بالدم
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: واعطانا احتمال يعني عالي انه يصير معها تسمم بالدم حكى لنا 60% انه يصير معها تسمم بالدم وانت يا اخويا ليس عارف اللي يصير معها تسمم بالدم خلص ما ملوش امل بالحياه.
1: لا ان شاء الله ربنا يلطف فيها ويشافيها ويعافيها. هي كم عمرها عفوا اختك اخوي سليمان؟
0: 27 سنه
1: صبيه والله
0: صغيره لسه يعني حتى امبارح والله العظيم امبارح اخذنا الطفله اللي جابتها والله حطينا عند عمتي يعني كل واحد وخواتها الثنتين الصغار واحده 4 سنين وخمس سنين عند جدتهم والصغيره هاي اللي انولدت جديده عند عمتي والله تشتتنا والله ما احنا عارفين شو بدنا نعمل بحالنا.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: والله يعني احكوا لنا شو اللي صار من اول العمليه. رحنا يا اخوي نشكي بصراحه نشكي بوزاره الصحه. بحكي لنا بدكم تدفعوا 250 دينار عشان تشكو.
1: ليش تدفعوا 250؟
0: ما بعرف طلبوا 250 دينار عشان نقدم شكوى.
1: والله فهمونا من سعد شو ال 250 هذول؟ ليش 250؟ احنا كثير ناس بيطلعوا معنا وبيقدموا شكاوى بس ما حدا حمر حكى على ال 250.
0: لا والله حكوا لاخوي اللي راح يقدم شكوى وقدم شكوى باسمه. حكوا له بتيجي لنا بعد اسبوع تدفع 250 دينار. كنا عشان يطلعوا مش عارف قادر من عنده ما بعرف شو بصير بس طلبوا 250 دينار منا انه عشان نقدم الشكوى.
1: والله اني انا بصراحه مش عارف شو اعلق على اللي قاعد يصير. يعني هاي ثالث ملاحظه تاتينا على موضوع الاخطاء الطبيه ويعني اللي توصل الى مراحل صعبه جدا. يعني انا يعني لما اسمع هذا الكلام يعني واحنا دائما كنا نتحدث عن قديش سمعتنا قوية في الطب وهذا بيخلينا اليوم نسأل عن يعني أين الرقابة؟ نسأل هل الموضوع له علاقة بالاستهتار والتقصير ولا ما الذي يحصل يا أخوان؟ أم هي مضاعفات طبيعية؟ يعني اليوم إذا شخص أو سيدة دخلت من أجل إجراء عملية قيصرية ولادة هل ممكن أنه تصير عندها مضاعفات بعد الولادة بهذه الطريقة؟ يعني الأخ سليمان بيقول لي بطلت تعرفنا فمشكلة يعني. طب الآن هي ما زالت في الـ ICU؟
0: نعم نعم حكينا الدكتور

0: الدكتور انا بعطيها مضاد حيوي عشان الالتهاب وموصل عندها 300.
1: طيب مش المدير المستشفى المره الماضيه لما سالناه قال احنا طلعناها من الاي سي وقاعده تتحسن؟
0: لا ما طلعوها لحديث الان، هي الى تقريبا اليوم العاشر بالاي سي يو. البنت مش صاحيه نهائيا، بتضلها تئن بس، حتى عينيها هيك يا دوب بتفتحهم وبتسكرهم، مش عارفين حتى.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: بحكي معها بعطوها مضاد حيوي وبعطوها مهدئات ولا مش عارف شو.
1: سالته اكثر من طبيب واستشرته اكثر من شخص في موضوع التقرير اللي طلع بالصورة الرنين؟
0: والله احنا سالنا، نعم سالنا طبيب.
1: يعني الان شو الاجراء المطلوب؟ يعني شو الاجراء؟
0: ثلاث اورده مسكرات، ثلاث اورده بتوصل للدماغ مسكرات.
1: يعني شو الاجراء الان؟ شو الراي الطبي في الموضوع؟ شو الاجراء؟
0: مش عارفين والله، مش معطينا.
1: يعني قصدي بس سألت الأطباء اللي من خارج المستشفى شو قالوا لكم، شو الإجراء اللي لازم يصير الآن؟
0: إجراء لازم استعجال بفتح الشريان اللي بودي على الدماغ.
1: طيب وليش ما يعملوا هاي العملية؟
0: هو مش بالسهل يا أخويا، ليس بخافوا إنه بالمميعات، هاي لازم يفتح الشريان بالمميعات، بخافوا يعطيها مميع إنه إيش يرجع نزيف داخلي. هسا حكى لنا الدكتور بعطيها مميع دم، اشي بسيط، بعد 12 ساعة براقب حالتها، ما في أعراض جانبية، ظل يرفع نسبة المميع قبل ما يصل للرقم اللي بده إياه.
1: طيب خليك معي بالله، خليك معي شوي إذا سمحت، خلينا بس نسمع توضيح من وزارة الصحة بخصوص ال 250 دينار. بدي أروح للأستاذ سعد العمورة ناطق الإعلامي باسم الوزارة. هلا أستاذ سعد، صباح الخير.
2: صباح النور. هلا استاذ ليث.
1: هلا سيدي. الاخ سليمان يقول رحنا حاولنا نقدم شكوى على احدى المستشفيات الخاصه في وزاره الصحه، الوزاره يعني قالت لازم تدفع 250 دينار، فبسال واحنا كمان نسال شو سبب او ما مبرر هذا المبلغ؟ تفضل سيدي.
2: الله يعطيك العافيه. هو اجى يقدم شكوى لخطا طبي
1: 100%. نعم
2: يا سيدي، احنا شوف الشكاوى في نوعين. هلا بامكان اي مواطن انه يقدم شكوى على اي منشأة او على اي شيء مثلا له علاقة بالخدمات الصحية بشكل مباشر، والوزارة بتدرس الحالة هاي، لكن فيما يتعلق بالاخطاء الطبية هذا بدون فلوس طبعا. لكن فيما يتعلق بالاخطاء الطبية كما تعلم في هناك قانون للمسؤولية الطبية، وفي هناك نظام يعالج الأمور التنظيمية، وينص هذا النظام على رسوم للتقديم الشكوى 250 دينار، ليست لوزارة الصحة بالمناسبة، هذا لصندوق الأخطاء الطبية. يعني احنا الوزارة ما بتتقاضى أي مبلغ، ولما بتقدم الشكوى سواء كان تحول من قبل معالي الوزير أو من قبل النقابة الطبية المعنية، تحول للجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، ويتم عمل الإجراءات حسب الأصول بناء على الاستكمال عناصر الشكوى، ومن استكمال عناصر الشكوى أنه يتم دفع الرسوم. هاي الرسوم هي في العادة تدفع من قبل الشخص المشتكي،
1: والله غريب،
2: ويتحملها أستاذ ليث الجهة التي تتحمل المسؤولية. كيف يعني؟
1: يعني في حال فعلا طلع في خطأ طبي في المستشفى،
2: إذا في خطأ طبي
1: 250 ترجع للأهل وتدفعها المستشفى.
2: نعم
1: أوكي.
2: هذا لأنه يعني حتى أنت لما تروح على أي جهة قضائية ولما يتم طلب رأي لجنة فنية خبرة، مش بتدفع رسوم هذه اللجنة؟
1: صح، بتدفع رسوم الخبرة.
2: هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء، زي كأنها، لأنه هاي لجنة خبرة، وهاي اللجنة بالمناسبة هي يعني أعضائها من أكثر من جهة من المؤسسات الطبية، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، والأموال التي يعني تستوفى من قبل المراجعين عن الشكاوى تعود إلى صندوق الأخطاء الطبية، ويتحمل هذه الرسوم الجهة التي تتحمل المسؤولية في النهاية.
1: نعم.
2: هي ليست لوزارة الصحة للتوضيح.
1: نعم. نعم. تسلم على التوضيح سيدي، بارك الله فيك.
2: أهلا
1: شكرا أستاذ سعد العمورة ناطق على رئيس وزارة الصحة. أخوي سليمان، إن شاء الله أكون جاوبناك بخصوص الشكوى، وسيروا بالإجراءات وبس أنا يعني ما بعرف إيش ممكن أقدم مساعدة. إحنا الآن على الهواء، إحنا المرة الماضية حكينا مع مدير المستشفى وقال هينا متابعين، وإنت الآن قلت لي مش قادرين يعملوا ولا إجراء خوفا من أنه يكون في نزيف مرة ثانية بسبب المميعات. ف يعني إيش الآن ممكن يصير؟ شو تقترح؟ تفضل.
0: والله من عارف يعني ما ضلش حكي إنه نحكي، بس أنا بطلب من الشعب الأردني الدعوة، الدعاء لهم.
1: الله يشافيه وعافيه. والله كل الناس
0: أنا بطلب الدعاء لهم.
1: يمكن المقابلة اللي أجراها زميلنا عدي القاضي معك ومع والدك قبل يومين، وسمعنا بعض التفاصيل وقرأنا تعليقات الناس كلها تدعي لها بالسلامة، إن شاء الله ربنا يقومها بالسلامة ويحفظها لأبنائها وبناتها الصغار، يعني والطفل الصغير اللي لسه ما عمره شهر. ف
0: أيام عمرها أيام.
1: أيام. نعم.
0: فالله يعني من جيبها بتفوتها مرات بتطلب بنتها نجيب لها البنت بتحكي بعرفهاش. بس الحديث الآن نفكر حالها إنها ما ولدت ما خلفت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدي توكل على الله، إن شاء الله كله بيد رب العالمين، وإن شاء الله الأمل بربنا كبير، وإن شاء الله ربنا يشفيها
0: يا رب. هذا أملنا برب العالمين إنه ترجع لبناتها صحة وسلامة. إحنا مش طالبين إشي. احنا طالبين من البنت زي ما فاتت على المستشفى طلعوا لنا اياها صحه وسلام، بس طالب
1: بالنيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واحنا راح نضل على اتصال احنا وياك ان شاء الله اخوي سليمان.
0: ان شاء الله يا اخوي لا يظلك معنا
1: ابدا يا سيدي. الله يحييك. شكرا اخي سليمان. بدي اروح لمدير التربيه قصبه عمان ايمان عبد الجواد. عطوفتك صباح الخير ستي. دكتورة إيمان معي؟ إحنا طولنا عليها شباب، الله عودوا اتصل فيها. معي وسام أم عبد الله. أبدأ مع وسام.
3: نعم تفضل. صباح الخير.
1: صباح الخير أخوي وسام.
3: يعطيك العافية سيدي.
1: حياك الله.
3: أخوي إحنا في عندنا مشكلة عاملنا من حصار الأسبوع، وما زالت نفس الإشي مع مدرسة سلمة الأميرة سلمة في حي نزال. هل أنا عندي طالبتين بنات تنتين. هلا احنا السنه الماضيه تفاجئنا انه بيحكوا لي غيروا المنهاج ونشتري كتب احنا على حسابنا بالنسبه للاول ثانوي.
1: اول ثانوي 11.
3: نعم الحادي عشر قدم التوجيه وخلصت. هلا السنه هذه اختها صارت 11 وهي صارت 12، 12 شرت كتب، 11 نحكي لها عم هي الكتب موجوده. المدرسه بتقول لك لا غيروا الكتب. طب شو اللي غيروا؟ كتب الوزاره. طب ماشي اعطونا كتب الوزاره لحالهم. قال لا لازم تشتري باكج كامل. طب ليش اشتري باكج؟
1: يعني كم كتاب تغير من ال
3: هم الاربع مواد الوزاريه؟
1: اربع مواد. وانت عندك كتب من اختها قصدك صح؟
3: بالضبط. يعني عمرهم سنه كتب. يعني
1: كم كتاب عندك ما تغير؟
3: كلهم يعني ما بعرف كم من ماده هم كلهم يعني
1: بس بدك تشتري اربعه المفروض.
3: نعم
1: هم قالوا لك لازم
3: مره مرتين ثلاثه. البنت متفوقه بتقول لي بابا انا يعني الوقت هذا من وقتي يعني بدي ادرس انا.
1: وهم
3: تفاجئني اليوم انا بصل. نعم تفضل.
1: وأقول هم طلبوا أنك تشتري الكتب كاملة
3: 100%. اليوم بروح أنا براجع مع المديرة نفسها يعني حتى طريقة استقبالها للأولياء الأمور ما بعرف يعني ليس إلا بتقول لي هذا هيك النظام عندنا إحنا لشؤون إدارية. بقولها كيف شؤون إدارية يعني هي أمر وزاري ولا من عندك؟ بتقول لي لا أمر وزاري. قلت أعطيني الكتاب أنا بدي أروح أراجع فيه. بتقول لي روح على التربية أنت وجيب الكتاب لحالك. قلت طب عفوا كيف يعني إحنا أولياء أمور يعني من
1: التربية؟ خليك معي بالله يا وسام. أعود للمديرة التربية قصبة عمان إيمان عبد الجواد. عطوفتك صباح الخير ستي.
4: هلا صباح النور يعطيكم العافية.
1: يا مرحبا. الأخ وسام بيقول بناته الثنتين وواحدة أكبر بسنة، فبيقول موجود عندي كتب ال 11 أربع كتب تغيرت المناهج، فبدي أشتري أربعة. المدرسة ألزمتني بشراء جميع الكتب. شو رأيك؟
3: إحنا ما عندنا قدرة مادية نشتري.
4: يعطيكم العافية. حياك الله أخوي الفاضل. وأنا بدي أكد بداية حديثي إنه إحنا مديرية التربية والتعليم بقصبة عمان مفتوحة لاستقبال أي ولي أمر بأي لحظة. يعني لو ولي أمر مر عندي إحنا بنحل الموضوع فوري. هلأ بالنسبة لشراء الكتب طبعا هو غير ملزم إلا بشراء ما يحتاجه من الكتب المدرسية، وخصوصا إنه الطبعات نعم إنه فقط الطبعات اللي تم تغييرها يعني هو بيقدر بيشتريها.
3: أنا هذا الحديث يعني اللي صار بيني وبين المدير الصباحا.
4: نعم نعم أنا هلأ إحنا خبرنا مدراء المدارس بالتأكيد على هذا الموضوع إنه ولي أمر الطالب والطالبة تشتري اللي بدها إياه من الكتب اللي ناقصها. إلا لكن إلفتي نظر ولي أمر الطالب إنه في طبعات مثلا اتغيرت. هلأ اللي بيصير إنه في بعض مدراء المدارس بيوجهوا ولي الأمر إنه في كتب التدريبات الطالبات ما بيشتروها اللي هي تمارين، كتب التمارين
1: أيوة
4: في تمارين الرياضيات، تمارين الفيزياء الكيمياء أحياء الآخرية. هاي الكتب صدقا مهمة جدا، يعني هاي التمارين حتى يعني في امتحانات الثانوية العام كثير بيستندوا إلها وبرجعوا لإلها بوضع الأسئلة وإلى آخره من هاي الأمور، فبتوجههم إنه شراء هذه الكتب. طبعا أنا ملاحظة وصلت، يعني راح أرجع أكد مرة أخرى على
3: مدراء السيدة إيمان. أنا هذا الحكي ورد نعم، وأنا حكيت مع المديرة نفسها، ولكن هي مش متفرغة أن تسمعني أو تبيع، بتقولك أنا ببيع باكج كامل. أنا مش فاضي
4: حقك
3: بتقولي إحنا مش فاضيين إحنا نقعد نجزئ. طب إيش يعني مش فاضيين نجزئ؟ يعني أنا عندي طالبة متفوقة يعني
4: ممكن إحنا أستاذي ممكن تكون حالة فردية، ممكن يكون في ضغط، أنت عارف إنه
3: للأسف للأسف أنا سألت، يعني هي البنت تسأل في طالبات اللي عندها في المدرسة نفس الإشي، سألنا مدارس ثانية مجاورة للمدرسة هتقولك لا عادي إحنا أعطونا الكتب اللي بدنا إياها.
4: طبعا طبعا لا إحنا رح نأكد على
3: يعني هذا أنا
4: منه أستاذي، أنا رح أتحقق منها وراح أكد
3: يعني
4: على مدرسة
3: المدرسة. يكفي التوجيه الجديد اللي على سنتين يعني صار عبء على
1: أخوي وسام. وضحت من دروس من أخوي سام، وضحت الملاحظة يا صديقي، وهي مديرة التربية بتقول لك إحنا راح نحل الموضوع، خلص أمورك منتهية إن شاء الله.
3: جزاك الله كل خير، بارك الله فيكم
1: وكل احترام. أروح لأم عبد الله، تفضلي أم عبد الله.
5: السلام عليكم.
1: هلا ستي،
5: يعطيك العافية ويعطي العافية ست إيمان والجميع إن شاء الله، صباح الخير.
4: حياك الله، أهلا وسهلا.
5: أهلا فيك. أنا صراحة عندي طفل في الصف الثالث، طالع ثالث ترفيع ثالث، كان في مدارس خاصة الأول والثاني، فبدي أنقل على مدرسة حكومة، فبلشت أقدم له الأوراق من بداية شهر 8 على أساس بلشت تكون عجقة وظروف وضغط وإشي زيك، فتوجهت للمدرسة الأقرب لي اللي هي مدرسة عبد الجبار الفقيه في جبل التاج. كانت الإدارة طبعا تم تحويلها هاي السنة لتأنيث معلمات وكادر كامل، هذا كان قبل السنة اللي فاتت ذكور يعني معلمين أفاضل، فحكوا لي حاليا بأول 8 لسه في إدارة جديدة رح تيجي، والسنة ل 16-8 لبداية دوام المدارس إحنا حنأخذ ابنك وحنأخذ صفه وترفيعه، بس تيجي الإدارة هي بتتولى الأمور كاملة. تمام تمام. رجعت ل 16 الشهر بداية دوام المدارس المعلمين، فأخذت اسمي وكانت المديرة بكامل الترحاب وأهلا وسهلا وتفضلي، بس إحنا حاليا إحنا اكتظاظ بالشعب.
1: أم عبد الله شو صار بالآخر؟
5: نعم. اللي صار إنه حكت لي ابنك على قوائم الاحتياط،
1: وما أنا زال عندي وما زال على الاحتياط
5: وما زال على قوائم، كل يوم الثاني بروح عندها وبحكي لي تمام استني استني
1: تفضلي. نعم
5: المشكلة وين؟ المشكلة رحت أدور على مدارس ثانية ما فيش مجال، وحاليا اليوم
1: تمام ستي بس عشان الوقت تفضلي ستي إيمان.
4: يعطيك العافية. هلا مدرسة عبد الجبار الفقيه هي فعلا من ضمن 5 مدارس الحمد لله تم تأنيثها في مديرية قصبة عمان، وأكيد فيها اكتظاظ وصار في قبول، يعني موجة انتقال من المدارس الخاصة لهذه المدرسة. احنا تواصلنا مع مديرية المدرسة، فتحنا عندها شعب وأعطيناها إعاز صباح هذا اليوم سبحان الله، إنه ابعثي على مسج صفحة المدرسة مسج إنه قبول جميع الطلبة، لأنه عندها شعب صفية ورح نقبل جميع الطلبة بأي صف كان.
1: ممتاز. خلص مر اليوم أم عبد الله وإن شاء الله تكون الأمور ماشية.
4: توجهي الآن، توجهي الآن
5: يا رب.
4: رح تأخذي القبول بإذن الله تعالى، توكلي على الله.
5: بإذن الله. أنا بحي مدرسة عبد الجبار الفقيه كانت متعاونة جدا والله يبارك فيكم.
4: لا تفضلي تفضلي، توجهي للمدرسة ورح تأخذي القبول بإذن الله تعالى.
5: إن شاء الله. شكرا لإلك ست إيمان وشكرا للجميع وللأستاذ ليث.
1: الله يحييك.
4: حياك الله. هلا استاذ ليث.
1: شكرا للأستاذة إيمان عبد الجواد مدير تربية قصبة عمان. شكرا. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 35 42 182 عمان الأردن.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة سامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: تطبيق أشيائي.
5: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم. أروح لمرح. يا هلا ست مرح، تفضلي.
6: لو سمحت بحكي لك قصة اللي صارت معي من شهر تقريبا.
5: نعم. هلا
6: انا فتت اولاد طبيعي عادي، يعني ما في اي شيء وبكامل صحتي تمام.
5: نعم.
6: يومها فتت المستشفى وما توقعت يعملوا لي اصلا دخول، لانه كنت مصحصحة وبحكي وعادي يعني اموري تمام.
5: نعم.
6: عملوا لي دخول للمستشفى، ومن بعدها فتت الساعة واحدة وطلعوني تقريبا خلصت على الثمانية. من هاي اللحظة وإحنا نستنى دكتورة التخدير تيجي ويخبرونا أنه عندها مريضة.
5: نعم.
6: بهاي الفترة إجت وأعطتني إبرة الظهر لأني كنت طلباها من، يعني هي المفروض أعطتنيها أصلا أول ما أنا فتت، ما استنت كل هذا.
5: نعم.
6: فيومها أعطتني الإبرة وقعدت ساعة وهي تعطيني فيها وقالت لي أول واحدة إنها ما زبطت، بدنا نرجع نعيد لك إياها.
5: ردت أعطتك إبرة ثانية؟
6: أعطتني مرة ثانية مزبوط. المرة الثانية حكت لي بشو حاسة، قلت لها حاسة عندي كهرباء في رأسي.
5: برأسك؟
6: هاي اللحظة قالت لي إنه عادي طبيعي ما في إشي وهذا إشي طبيعي. قلت لها أوكي، وأنا أصلا ما كنت يعني واعية للي بيصير، أنا بس بدي أخلص. بيومها دخلوني، ضليت 5 ساعات بعد الولادة مش حاسة بأي أطراف جسمي، مش حاسة بإشي
5: بعد الولادة. 5 ساعات
6: مزبوط، 5 ساعات من الساعة 8 تقريبا للاثناش لحد ما طلعوني على غرفتي.
5: نعم.
6: لحد ما أنا حسيت بعدها بتنميل لرجلي. بعدها طلعوني على الغرفة وضليتني لتاني يوم. تاني يوم صار خروج لأنه ولادة طبيعية.
5: نعم.
6: فقالوا لي إنه، قلت لهم أنا مش قادرة أحرك رقبتي وعندي صداع مش طبيعي. قالوا لي مش مشكلة، هذه المسكنات كانوا يعطوك إياها، بس هنعطيك مسكن بالعضل عشان إنه تصحصحي وتطلعي من المستشفى. وهي مضاعفات إبرة، حتضلي تاخدي قهوة ومسكن وحتطول معاك حوالي 2 أسبوع.
5: طيب.
6: قلت لهم تمام ما في مشكلة وروحت. يعني أنا طلعت ومن المستشفى قعدت 2 يومين في البيت بس بدون ما أقدر أرفع راسي، أظل نايمة، إذا رفعت راسي كأنه راسي انقسم نصين ما بقدر أتحرك أبدا.
5: أها.
6: فهنا رنيت عليهم على الطوارئ، قالوا لنا إنه ارجعي إن نعطيكي مسكنات.
5: بس مسكنات هذا الشغل عندهم؟
6: بس مسكن مش أكتر. أيوة. جيت على الطوارئ
5: ما في صورة، ما في نفهم شو اللي صار، بس مسكنات؟
6: بلا، رحت على الطوارئ حطوا لي مسكن وبعدها دخلوني عملوا لي صورة رنين مغناطيسي.
5: نعم.
6: صورة أشعة، عملوا لي صورة للدماغ وبين عندهم إنه أنا عندي نقط دم وغازات وهواء في الدماغ.
5: نقط دم وغازات وهواء في الدماغ.
6: اي مزبوط. هون دخلوني ICU على طول. طبعا قعدت بالICU 5 أيام بدون اي علاج، بس مسكن مش اكتر. ولما اسألهم عن المسكن يحكوا لي هذا حبتين بنادول، مش مسكن قوي.
5: وليش دخل ICU لعاد؟
6: كيف؟ مزبوط. بس 5 أيام هم يحاولوا يفهموني انها مش من ابرة الظهر ويحاولوا يحكوا لي انت عاملة حادث. طبعا انا مش عاملة حادث وفايتة عادي، يعني انا ما حسيت باي شيء قبل الولادة. عاملة حادث، عندك حدا في العيلة عنده جلطة على الدماغ، انت مضروبة، انت واقعة. أنا لا واقعة ولا مضروبة ولا في جلطة ولا في حادث ولا في إشي من قبل من اللي صار.
5: نعم.
6: ويجيبوا لي دكاترة كل يوم, يجيبوا لي دكاترة يحكوا كلمتين ويأجلوني كمان مرة في الـ ICU 5 أيام بس مسكن. حتى الأجهزة اللي على جسمي يعني كنت أشيلها قبل النوم عشان أعرف أنام, لأنه كل جسمي سلاك على الفاضي. وبعدها
5: بعديها طلعتي بالـ ICU بعد 5 أيام.
6: 5 أيام بعدها زاد عندي الوجع وصرت أصرخ, لأنه أنا أصلاً كانوا كل ما ينزلوني, صرت 5 أيام ينزلوني أعمل صورة جديدة, صرت رنين وأطلع. بالخمس أيام هدول يحطوني على كرسي متحرك ينزلوني على الصورة. الكرسي هاد لما أنا أقعد عليه يعني ما أتحمل الوجع, ويرجعوني على نفس التخت بس برضو مسكن, وهم برضو لسه مش معترفين. فرح لهم زوجي قال لهم احنا ما بدنا اشي منكم, ولا بدنا, احنا عارفين انه هاي من الابرة واحنا ما بدنا اشي وما حنشكي, بس انه عالجوها. وبعدها بعد 5 أيام حطت لي ابرة بالوريد مسكن, هي على حسب حكيها انه هذا مسكن اقوى من اللي انا باخده. هون أنا ما تحملت الوجع, صرخت وقلت لها شيلي, لأنه رأسي خلص لميت المستشفى من الصراخ, زاد عندي الوجع. فهون رجعوا حملوني نزلوني كمان صورة, لقوا إنه الدم عندي زاد. فبعدها هون نزلوني عمليات فورا.
5: طيب.
6: حتى بدون موافقة تأمين, بدون ولا إشي.
5: نعم.
6: نزلوني على طول على العملية. يعني انتوا عارفين انه علاجي في العملية هاي, انه ليش تستنوا كل هذا.
5: وعملتي العملية مرح؟
6: عملتها مضبوط.
5: طيب
6: ورجعوني على الاي سي يو يومين عشان ممنوع اتحرك ابدا.
5: طيب وكيف وضعك الان؟
6: لازم اضل نايمة على ظهري بدون اي حركة.
5: العملية وين كانت عفوا العملية؟
6: كيف؟
5: العملية ايش عملتي عفوا؟
6: هاي عملية ترقيع مكان النخاع الشوكي, لانه الإبرة الظهر الممرضة أو الدكتور اللي إحنا سألنا عنها وقالوا لنا مجازة ما فرجونا إياها أبدا. فهون منزل لي سوائل النخاع الشوكي, وبطل يوصل عندي الأكسجين على الدماغ, أو أي يعني بطل يوصل إشي للدماغ. فهون أخذوا مني الدم ورقعوها مكان نفس مكان إبرة الظهر.
5: وكيف وضعك الآن؟
6: بعد العملية وضعي تمام, بس هلأ عندي مراجعات كل أسبوعين, برجع بعمل صورة رنين, ولسه الدم نسبته بشوفه بنسبة الدم إذا بتنزل أو بتزيد, لأنه إذا لسه ثابتة أو بتزيد هعمل امتصاص الدم.
5: ويعني قديش صار لك عامل العملية تقريبا؟
6: اللي تقريبا شهر, بس لهلا بيراقبوا في الصور.
5: وكيف صور حركتك حركتك وراسك, راح الالم وراح الوجع؟
6: هلا الحمد لله بعد العمليه راح الصداع وعادي صرت اتحرك, بس بعد مده يعني انا حتى بعد
5: لا قصدي الان يعني بعد مرور شهر الان كيف حركتك؟
6: هلا حركتي تمام الحمد لله, بس هلا صفى عندي مشكله الدم اللي في الدماغ لسه ما نزل ولا امتص الجسم.
5: يا ستي ان شاء الله ربنا بيتمم عليك شفائك.
6: الله يسعدك يا رب. امين يا رب ان شاء الله.
5: الله يشافيك ويعافيك يا مرح. بالله يخليكي معي مرح, بعد اذنك بدي اروح للدكتوره زينب ابو عيشه استشاريه امراض النساء والتوليد, بدي افهم منها بس نقطه اذا هل فعليا ابره الظهر في خلال الولاده ممكن تسبب هاي المضاعفات. هلا دكتوره زينب, صباح الخير ستي.
7: اهلا, صباح النور, حياك الله.
5: يا مرحبا دكتوره.
7: والله
5: تفضلي.
7: الله يسعدك.
5: موضوع إبرة الظهر, هل فعليا إذا كانت الولادة طبيعية وفي إبرة الظهر هل ممكن تسبب هاي الأعراض؟
7: والله لحسن الحظ إنها أعراض جدا جدا نادرة. أنت بتعرف إنه البني آدم الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان له خصوصية. يعني أنا كطبيبة نسائية يعني عملت قيصريات لآلاف المريضات.
5: نعم.
7: ما فيش واحدة زي الثانية بالضبط. كل إنسان فيه له فاريشن. في ناس بيكون عندهم انحناءات, يعني هذا إبرة الظهر مش إحنا أطباء النسائية
5: 100% أطباء التحضير, صح,
7: طبيب التحضير اللي بحطها. لكن أنا من خبرتي حليني بدون يعني 99% من السيدات يعني بيكونوا كتير مبسوطين في إبرة الظهر, بتخفف الوجع وخصوصا بعد العملية الأم بتعمل عملية وهي صاحية، ما في مشاكل البنج العام، لأنه البنج العام كتير له أثار جانبية أسوأ من إبرة الظهر خصوصا بالعمليات. هلأ بالولادة إبرة الظهر يعني فن، أنت طول عمر الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يتحمل الآلام ويكون فيه له قدرة على الآلام. هاي آلام مش فضائية، هاي آلام جداتنا وأمياتنا كلهم تحملوها. على الترين تبع بنات هالأيام هاي كلهم بدهم إبرة الظهر عشان يولدوا بدون ألم، وهذا الإشي أنا برأيي مبالغ فيه، لأنه إذا كانت الولادة طبيعية معناته الألم طبيعي جدا وقريب من ألم الدورة الفسيولوجي اللي كل البنات بتحملوه، وباخذوا عليه حبتين ريفانيل ولا نوبين ولا واتيفر هم متعودين ياخذوا. فانا بقول انه خففوا شوي من طلباتكم انه انا بدي اولد طبيعي بابره الظهر. هلا اللي بدها تولد طبيعي بدها توقع على ورقه انه في له اثار جانبيه، وهي اكيد هاي وقعوها على ورقه انه ابره الظهر في له اثار جانبيه، انه مرات مش كل الناس الأوردة والشرايين بتكون في المنطقة السيف اللي بدخلوا فيها. فمرات هاي البنت الله خلقها التروية عندها زيادة عن الناس العاديين، فبروح الدكتور من غير قصده هو داخل في الإبرة بجرح هذا الوريد الصغير أو الكابيلر الصغير، فبتروح الدماء بتنفذ، لكن مش بالطريقة اللي قالتها إنه ببطل يدخل أكسجين. أصلا الأكسجين لو بطل يروح الدماغ بصير في شلل دماغي، ببطل الإنسان بدخل في مرحلة اللاوعي. هذا حكي مش علمي ومش صحيح، لكن شوية زيادة في الضغط في الدماغ بتعمل ألم، بتعمل صداع.
5: هي أخذت إبرتين بنفس الوقت دكتورة زينب؟
7: يعني هم هذا برجع للموضوع التكنيكي تبع الطبيب اللي أعطاها،
5: قالوا أول واحدة ما زبطت بدنا نعطيكي واحدة ثانية مباشرة.
7: لا أنا برأيي أنا كطبيبة بقولهم لما واحدة ما تزبط خلص ما تكملوا، ما في داعي. ليه ما زبطت؟ هل الطبيب هذا متدرب؟ يعني أول مرة بحياته بعطي الإبرة؟ مستحيل. بيكون هاي البنت عندها فارياشن، في ناس عندهم انحناءات بالعمود الفقري سواء أمامية خلفية أو طرفية. العمود الفقري تبع الإنسان مش دغري، ففي ناس في عندهم اختلافات في التخلق، يعني الخلق تبعهم إحنا من برا بنشوفهم طبيعيين لكن بيكون عندهم انحناءات أو بيكون
5: دكتور.
7: عندهم تروية زايدة أو تروية ناقصة. فأنا برأيي أي واحدة، نصيحتي أي واحدة إذا تأخذ إبرة للولادة، إبرة الظهر للولادة، مرة واحدة ما زبطت تطلب من أول ضربة ما زبطت ما تعيدها،
5: ما تعيدها
7: مرة. أنا هاي نصيحتي. وغير هيك نصيحتي كمان إنه خلص بكفي دلع، خلينا نرجع نتحمل شوي، نصير أقوى على التحمل. هل آلام الولادة بدون فائدة؟ مستحيل، الله ما خلق إشي إلا فيه إله فائدة. آلام الولادة والانقباضات بتسرع في إفراز الهرمون الأوكسيتوسين اللي هو بيفتح لك قنوات الحليب وبتجيب الحليب وبتدير الحليب أكثر. آلام الولادة بتمنع الاكتئاب ما بعد الولادة، طبعا إذا كانت ضمن الوضع أنا ما بحكي على الطلق الصناعي، أنا بحكي على الطلق الطبيعي. فإذا أنت ولدتي ولادة طبيعية، أخذتي طلق، ما أخذتي طلق صناعي، ولدتي على طلقك الطبيعي، ما حدا تحرج فيك ما بتحتاج إبرة الظهر.
5: شكرا، شكرا دكتورة زينب أبو عيش استشارية أمراض النساء والتوليد. ما رح مرة ثانية الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله يعني المرة الجاية بتحكي معنا وأنت 100% أمورك بإذن الله تعالى. شكرا ستي،
8: الله يسلمك يا رب.
5: شكرا، الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة البيبي. شكرا زملائنا في الإعداد عدي القاضي الشفاعي شو المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
9: صوت حياة مع ليث جبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. مفوضية اللاجئين تفيد بعودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا طوعا. إصابة سيدتين وطفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل بالضفة. رئيس الوزراء القطري يزور إيران اليوم لإحياء المسار الدبلوماسي والمفاوضات مع واشنطن. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحناطي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لإخلاء طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى تنفيذ عملية الإخلاء بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أبوظبي، حيث تم تسيير طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل خلال عملية نقله إلى المملكة. أكد وزير الصحة إبراهيم لبدور أهمية التوسع في الدوام المسائي بالمراكز الصحية الشاملة بما يسهم في تقريب الرعاية الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن 5 مراكز صحية في محافظة الزرقاء استقبلت نحو 15,300 مراجع خلال شهر تموز الماضي في الفترة الممتدة من 4 مساء وحتى 10 ليلا. وأظهرت بيانات المراكز الخمسة أن عدد المراجع خلال الفترة المسائية في تموز الماضي بلغ نحو 15,300 مراجع، فيما وصل عدد الوصفات الدوائية المصروفة لمرضى الأمراض المزمنة إلى نحو 3,650 وصفة، بما يعكس حجم الإقبال على الخدمات الصحية خارج ساعات الدوام المعتادة. وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 من كانون الأول من العام 2024 وحتى 24 من آب الحالي إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما أكد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه. وقال طه إن نحو 45 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العودة بعد انتهاء المدارس وتحسن الأحوال الجوية. دخلت الاستعدادات لتنفيذ تعداد العام للسكان والمساكن 2026 مرحلتها النهائية مع قرب بدء عملية العد الفعلي للأسر والأفراد في مختلف المناطق، وسط مشاركة ميدانية واسعة وتجهيزات تقنية تعتمد على الأجهزة اللوحية والاستمارات الإلكترونية والخرائط الرقمية. وقال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن الاستعدادات لتنفيذ التعداد دخلت مرحلتها النهائية بعد إنجاز جانب كبير من الأعمال التحضيرية والميدانية، تمهيدا للانتقال من حصر المباني والبلوكات إلى جمع البيانات من الأسر والأفراد. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الدولي الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. أصيبت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 13 عاما وامرأة تبلغ من العمر 38 عاما فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس خلال اقتحامات قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل، ووصفت حالتهما بالمستقرة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف نقلت المصابتين إلى المشفى لتلقي العلاج. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، أطلعنا على آخر أو أحدث التفاصيل من القدس المحتلة والضفة الغربية.
1: نعم صفية، مصادر طبية فلسطينية تحدثت عن إصابة 3 فلسطينيات الليلة الماضية بجراح ما بين الخطيرة والمتوسطة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهن قرب بلدة الكرمل جنوبي مدينة الخليل، دون أن تكون هناك أي حواجز أو إشارات تدل على وجود قوات الاحتلال في هذه المنطقة. قوات الاحتلال أيضا اعتقلت فجر هذا اليوم 12 فلسطينيا من مناطق القدس وقلقيلية وطول كرم وجنين و بيت لحم بعد مداهمة منازل الفلسطينيين في هذه المناطق. أيضا في هذه الأثناء صفية قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم منطقة وعر البيك في بلدة عناتة شرقي مدينة القدس المحتلة وتسلم اقطارات هدم لمنازل وحضائر وأسوار، حوالي 40 اقطار هدم تم تسليمها منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. في ذات السياق قوات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 15 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية لصالح مسار أمني يحيط بمستوطنة بسغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة. أخيرا منذ صباح هذا اليوم أكثر من 70 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. يزور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني طهران اليوم في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في وقت تتبادل فيه الدولتان التهديدات وتكثف واشنطن ضغوطاتها الاقتصادية على طهران وشركائها التجاريين. وتأتي الزيارة في وقت تؤدي فيه قطر حليفة الولايات المتحدة وجارة إيران في الخليج دورا محوريا في جهود الوساطة بين الطرفين بعدما ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار في حزيران وأوقف القتال لفترة وجيزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مباحثات رئيس الوزراء القطري ستتناول استمرار جهود الوساطة والتطورات الإقليمية. تستعد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية USS ثيودور روزفلت لعملية انتشار في الشرق الأوسط تستمر لأكثر من 7 أشهر، ذلك في ظل استمرار الصراع الأمريكي مع إيران. ووفقا لمعهد البحرية الأمريكية فمن المتوقع أن تغادر الحاملة ومرافقاتها والجناح الجوي 11 المحمول عليها سان دييغو خلال الأسابيع المقبلة تجاه منطقة القيادة المركزية الأمريكية لتحل محل الحاملة USS جورج واشنطن التي دخلت منطقة الأسطول الخامس الأمريكي الأسبوع الماضي. هذا وأظهرت بيانات الملاحة اليوم أن حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية الرئيسية بالخليج لا تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران رغم الأنباء الواردة عن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الحكومة تطبق تعليقا مؤقتا في كل أنحاء العالم للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين. وإلى تفاصيل الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، هناك أخبار عن انخفاض في درجات الحرارة في الأيام القادمة وبداية الأسبوع المقبل، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في الفترة المقبلة.
2: يسعد صباحك الصفي وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. اليوم الخميس وغدا الجمعة الأجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، اليوم العظمى بتوصل بحدود 35 الصغرى 23، غدا الجمعة انخفاض بحدود درجة تقريبا بتكون العظمى بحدود 34 الصغرى 22، لكن السبت انخفض كمان درجتين بتكون بحدود 32 العظمى والصغرى 22. لكن السبت ليلا تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر الغيوم، تنشط الرياح، تكون مثيرة الغبار والأتربة، هذا بعد مساء يوم السبت وليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد، وبتتكاثر الغيوم وتسقط زخات رعدية السبت بالليل ويوم الأحد إن شاء الله، تستمر هذه الأمطار حتى تقريبا عصر يوم الأحد بشكل متفرق في أماكن متفرقة من المملكة، وبيكون أكثر تركيز في المناطق الشمالية. يعني كلما اتجهنا إلى الشمال بيكون قوة الأمطار أكثر وشدتها أكثر وفرصتها أحسن، وبالتالي تقل تدريجيا. يعني في سوريا في لبنان بتكون الأمطار ممتازة وغزيرة وشديدة، شمال المملكة أيضا بتكون غزيرة وفي وسطها، لكن كلما اتجهنا إلى الجنوب تقل تدريجيا. الأحد في انخفاض واضح ملموس على الحرارة، يعني بتنزل يعني الأيام هاي 34-35، اليوم الخميس وغدا الجمعة، السبت تنزل ل 32، الأحد تنزل لحوالي 26-27، هي أقل من المعدل وأجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من مطر، لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الاثنين تعود درجات الحرارة وترتفع تدريجيا، بحيث تعود يوم الاثنين والثلاثاء إلى أجواء صيفية عادية ودرجات الحرارة حول معدلاتها أيضا بقية الأسبوع القادم.
0: نعم.
2: هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة. طبعا بداية المطر بنحذر من الانزلاقات، بنحذر أحيانا من غزارة الأمطار خاصة في بعض المناطق الشمالية، ومن تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه أحيانا، ونرجو للجميع السلامة.
0: نعم، شكرا لك دكتور جمال الموسى مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4610، الفضة الحالي للأونصة 68، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29403، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 7705.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
7: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.
2: كرم

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة أف أم. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين. بيت حواء مع

0: أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم كل أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء.
1: صباح الخير من حياة اف ام.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للربع بمواضيعنا العديدة اللي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

0: كانت.
1: ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في.

نحب دائما نذكركم بأرقام هواتفنا وخطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة على 06-516-20-516-20-60-516-40-20-516-50-20. بدنا نبلش دردشتنا من بكير من بداية الحلقة بإذن الله تعالى. وبنحكي اليوم دردشتنا: هل الانشغال عذر مقبول بين الأزواج أم من يحرص على شريكه يجد دائما وقتا للتواصل والاهتمام؟ احنا جايين نهدي القلوب ونهدي النفوس بين الناس ونخلي هيك يعني نذكر بعض انه لازم نهتم. فبنستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج.

يعني أنس مستخسر يعطيني الهواء عشان الأغنية كتير عجبت صراحة. معك حق, هي كتير حلوة. فنستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر الهواتف أو عبر التعليقات, بس خلينا قبل ما نغوص بالموضوع نقرأ الكومنتات لحتى ما تروح علينا الكومنتات من أولها. عامر السيد, يسعد صباحك وكل أوقاتك. عامر بقولنا صباح السعادة, وفي هذا الصباح اللهم صباحا هادئا لقلوبنا, جميلا كأمنياتنا, ومباركا بما تمنينا, وأكثر صباحكم جميل مشرق كما جمال قلوبكم وإشراقة أرواحكم. الله على هالصباح يا عامر, الله يسعدك ويبارك فيك. أم أحمد بتقول اللهم اجعلنا ممن أصبح وقد أصلحت قلبه وألهمته رجده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وريحت باله وفرجت همه وشفيته وعافيته وكفيته وأويته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, أسعد الله صباحكم. يسعد لي هالصباح يا أم أحمد, أم محمد الشافعي, ميساء غنام, مي البلبيسي, يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. مأمون مناوي, يا هلا ويا رحب فيكم.

عمر أبو زيتون بقول في أشياء بالحياة ما بتوجع لأنها كبيرة، بتوجع لأنها أجت من محل ما كنت متوقع منه وجع، كلمة عابرة من شخص قريب، موقف صغير، تجاهل ما إله تفسير، أو شعور فجأة بخليك تعيد حسابات كثيرة وبعدها ما بتصير أضعف بس بتصير أهدى، بتخفف توقعاتك، بتتعلم ما تعطي كل إشي أكبر من حجمه ولا كل حدا مكان أكبر من اللي بيستحقه. يمكن القلب ما بيتعلم بسرعة بس كل مرة بنوجع بصير أفهم شوي لمين يفتح الباب ومين يخليه يمر من بعيد. يسعد هالصباح يا عمر، قدي مهم موضوع الغربلة. رح أكمل كومنتاتكم لكن بعد الفاصل لحتى نحكي هل الانشغال عذر مقبول بين الأزواج أم أن من يحرص على شريكه يجد دائما وقتا للتواصل والاهتمام. فاصل ورجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شنطة مدرسة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مكيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتيسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في دردشتنا لليوم. ومنحكي هل الانشغال عذر مقبول بين الأزواج، أما الحريص على شريكه يجد وقتا للاهتمام؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف

أم ثائر، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم ثائر العزيزة. يا هلا ويا رحب فيك. بتقول لأم ثائر: أسعد من تحب وابتسم لمن حولك وتواضع للجميع، فالحياة بسيطة، أعطي ولا تندم، فما قدمته سيأتيك ضعفه ولو بعد حين. صباحكم سعادة وعافية سرور. يسعد صباحك يا أم ثائر. شريفة: يسعد صباحك وكل أوقاتك. زياد نجيب درويش بحكي لنا: التواصل بين الأهل أهم أسباب نجاح الأسرة، وسوء الاتصال يؤدي لهدم الأسرة. أتفق معك يا زياد، يعني لو ما التواصل كيف بدنا نعرف إحنا شو بنحب شو بنكره، شو أزعجنا وشو عجبنا؟ فبالتالي لما يزيد التواصل بيزيد التفاهم، لكن مجرد ما قل التواصل للأسف تبدأ الأسرة بالانهدام. ميساء بتقول: أكيد لازم الاهتمام، بس الله يعينهم مع هالأوضاع والمشاغل والمتاعب الحياة، نخلق لهم أعذار والله المستعان. صحيح يا ميساء، لكن إحنا ما عم نطلب بس فقط اهتمام وهذا الكلام الرومانسي والأجواء الجميلة اللي بنشوفها على المسلسلات ولا على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا بنطلب الاهتمام من ضمن المعقول، الاهتمام الطبيعي، التواصل الطبيعي، غير شو طبخته أو جيب معك ربطة خبز وانت راجع. لا، إحنا بنحكي تواصل حقيقي، تفاهم حقيقي لكل مناحي الحياة.

0: معنا مشاركة. عامر يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك
0: يا رب. يا هلا بيك، كيف أمورك؟
1: الله يبارك فيك. الحمد لله. شو أخبارك؟
0: إن شاء الله نشكر الله. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يعني عامر كل حدا إله بحياته انشغال من نوع معين، وحضرتك على الطرقات من مكان لمكان وكل يوم بمكان معين، فهل بعز انشغالك وتفكيرك وخصوصا عندك أولاد وعندك زوجة وعندك بخضم المسؤوليات والأفكار والهموم اللي عندك بتحرص أنك تحكي مع زوجتك تلاقي وقت للتواصل؟
1: هو اخترند، هذا إشي واجب وأكيد لازم، يعني مهما كان انشغال الواحد ما يكون له، يعني ما يخليه يتوانى عن بيته وأهل بيته وأسرته وخاصة الزوجة، يعني بقدر مكانتها. فالإنسان هاي الإنسان اللي اختارتك، يعني واختارت تكون شريكة حياتك، وفي البيت بتجهز لك أكلك وبيتك مرتب وهدمتك جاهزة بأي وقت، وكل طلباتك متلبية، يعني ما بتسوى إنها يكون لها وقت هي خاص فيها، كمان أكيد لها وقت خاص فيها. هذا إشي أكيد، يعني زي ما لك وقت للشغل، زي ما لك وقت مع أصحابك مع أهلك مع أحبابك، الوقت الأكبر والأهم أنا بالنسبة لي للأسرة.
0: الله على جمال الكلام، صحيح.
1: أنا عنجد صدقا، والله بحكي لك صدقا، ما بحكي مجاملة، صدقا الوقت الأكبر والأهم للأسرة. أنا بروح برمي كل تعبي وكل شيء ورا ظهري، أقول لك لو كنت عن هالكلام وتعبان خلص بحس حالي يعني برد، بفوت بخدي دش بيتي على السريع، برجع نشيط وكأنه ولا في إشي، وبعيش حياتي أحلى حياة مع زوجتي الحمد لله رب العالمين. هذا
0: أهم شيء. الحمد لله رب العالمين. الله يخليكم لبعض يا عامر، وإن شاء الله يديم عليكم المحبة والمودة. الله يسعدك ويبارك فيك. الله يخليك. معنا كمان مشاركة، إيليا. هلو إيليا معنا، قطع الاتصال، حاول الاتصال معنا مرة أخرى يا إيليا. نكمل الكومنتات. سميرة يسعد صباحك، جميلة محفوظ يا هلا بيكي، أم هاني البستنجية، وردي الله يسعدك ويبارك فيكي. سميرة بس بتقول كلمتين بس، كل شي بيزيد عن حده بينقلب ضده. والله كمان يا سميرة حلو كمان هيك المسامرة والحكي والأخذ والعطاء، يعني حما بنحكي للآخر ضل طول الوقت 24 ساعة مشغولين ببعض، بالآخر كل شخص له مهام وله مسؤولياته بالحياة، لكن قديه مهم يكون التواصل له مسؤولية أو الأولوية زي ما حكى عامر. خلف أبو عبد الله يسعد صباحكم، خلف من الصعيد، يا هلا بيك يا خلف، أنت كل أهلنا بالصعيد. أنوار بتحكي لنا صباح الخير والمحبة على أحلى مذيعة رنودة وأجمل مستمعين ومستمعات، صباح الخميس الهادئ، صباح القهوة واللمة الحلوة والكلمة الطيبة، ربي يجعل يومكم مليان فرح وراحة بال، خميسكم ونيس وخير وسعادة يا غاليين، يسعد صباحك يا أنوار، الله يخليك ويبارك فيكي. جهاد يسعد صباح كل أنوار، كل أوقاتك. منى إبراهيم يا هلا بيكي. أنوار بتقولنا حلو الاهتمام رغم انشغالات الحياة، والكلام الحلو بين الأزواج بينسي التعب والهم وبولد الحب والاهتمام بينهم وبيبعد المشاكل بين الأزواج. برأيي الاهتمام واجب على كل امرأة وعلى كل رجل، لأنه الاهتمام جميل يولد المحبة بين الطرفين ويزيد الألفة بينهم 100%. أتفق معاك يا أنوار. منى بتقول الكلام الطيب يولد المحبة، والاحترام المتبادل في بداية الحياة بين الزوجين مليئة بكل المحبة، ولكن بعد السنوات تبدأ العلاقات بالتواتر والفتور. نعم لهذا الإشي. ليش؟ لأنه كل حدا بيغرق بهمومه، بيغرق بمسؤولياته، زي كأنه صار وجود كل طرف من الأطراف تحصيل حاصل، فليش نحكي نتناقش؟ ما إحنا موجودين لبعض، ما إحنا تحصيل حاصل. لا، إحنا مش بس موجودين لبعض وتحصيل حاصل، بدنا نحكي عن الحياة، عن المشاكل بتواجه، عن التحديات، يا عمي نحكي كلامي، نسينا الهمومية اللي برا عتبة البيت لحتى نكون سكن لبعضنا البعض. أم ثائر بتقول أختنا ما في أي عذر لرجل إنه يقصر بزوجته وبيته، يؤدي كل واجباته عند البيت والزوجة بيحكي راسه مشغول ومش رايق، هذا مش عذر 100% يا أم ثائر،

0: معنا مشاركة. هلا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، صباح الأمل والحب وكل شيء حلو.
0: يا سلام يا سلام، يا هلا، يا تبارك الله على هالكلام الطيب. يسعدي صباحك حبيبتي. كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك. احكي لنا يا هلا بموضوعنا اليوم، الانشغال عذر مقبول ولا الحريص على شريكه بلاقي وقت من تحت الأرض زي ما بيحكوها؟
1: خليني أحكي الكلام اللي رح يطلع من قلبي وبتمنى يوصل لكل واحد.
0: تفضل.
1: عايش وبيعرف يعني كل شيء حلو. أول شيء، إنسانة أبوي وأمي زوجوني لناس ويأمن علي، تمام؟ وزوجي ينشغل عني طول حياته، همه بس يكون مثلا الأب أو الأم أو شيء. طب أنا كمان قارورة، خلقني الله سبحانه وتعالى عشان أنت تحترمني وتدير بالك علي. المرأة ما بدها شيء غير كلمة حلوة وكلمة طيبة. أنا بعد 13 سنة من قلة القيمة والكرامة والاحترام على أسباب تافهة، أضطر إني أنا أخسر أولادي وأخسر بيتي وأسحب حالي وأطلق. أنا ما انكتب للطلاق إلا لسبب إجباري. تمام؟
0: نعم. أنت حاولتي يا راد؟ إيه هلا صح؟
1: طبعاً 13 سنة وأنا صابرة وأحاول. لما تقولي 13 سنة يعني مش عمر صغير.
0: طب إيش اللي وصلك والموقف القشة التي قسمت ظهر
1: البالي؟ قلة القيمة وقلة الكرامة. لما أنت تسترجي تروحي تعبك وشقاكي، تروحي تشتري لأولادك أشياء وهدايا تفرحيهم، ويكون السبب الرئيسي أنك تطلبي إذن عمك، يزعل عمك ليش أنت ما خبرتيه وين رايحة وين جاي وأنت طالبة إذن زوجك، هذا إشي كبير. وتضطري أنك تنضربي على هذا الموضوع عشان أنت بس حكيتي هون ستوب بكفي. أنا يا ستي من بعد هذه الصدمة أخذت صدمة كبيرة، تعرضت لفقدان ذاكرة أدت إني أنا أطلق وأطلع من بيتي، وأنا إنسانة حرة أردنية. وإذا إحنا بنحكي عن السردية، أنا بقول لك أنا إنسانة مواليد الأردن وبحب الأردن، اضطريت الآن إني أنا أترك الولد والبلد عشان ما حدا يسترجي يحكي عني كلمة، ولا بأخلاق المطلقة بشرفها ولا بشي. اضطريت إني أترك كل إشي عشان أروح وأروح عند أهلي عايشة معززة مكرمة برا البلد. اضطريت، حاولت إني أشتغل لكن انظلمت، حاولت أعمل كل شيء. أنا مرة ما انخلقت عشان أشتغل، أنت اللي انخلقت عشان أنت تكون خشن وقوي وتجيب كل شيء وتشتغل وتتعب.
0: هلا، أنا المرة لما فقدت الذاكرة يا هلا، هو لما ضربك فقدت الذاكرة؟
1: لا لا لا لا لا لا، فقدت الذاكرة ليش؟ لأني شفت المقطع الفيديو اللي أنا انضربت فيه. حلو؟ ما رح أشكي، ما رح أحكي، ما رح أشتي. أنا مسامح لوجه الله تعالى، كل إنسان خلقه ربنا. ليش؟ لأنه أنا إنسانة مسلمة، بعرف أحب، بعرف أسامح، بعرف أعيش، بعرف الحياة الصح.
0: كانت أول مرة بضربك فيها يا هلا لما قررت الطلاق؟
1: طبعا، لما أنت تنضربي قدام كل الناس، قدام الأهل والكل شيء، ويتيجي نحكي لأولادك أنه أنت انضربتي، ضربك فلان وضربك علان، لما يجوا الصغار يحكوا مع بعض الصغار والصغار، ضرب انضرب امك، يعني هذا شيء مش حلو.
0: طبعا مش حلو، طبعا يا هلا مش حلو.
1: مريت سنه ونص، هي انا بحكي اسمي وهذا اسمي فيك على فكره. انا مريت سنه ونص من يوم الطلاق وانا اعاني، وكل الناس تفكر انه انا انسانه جننت، ولكن انا انسانه رشد الى الله سبحانه وتعالى. أرشدني الله إله وعلمني إنه تعلقي فيه هو أهم من أي تعلق بأي زوج. نحن ماكلين هم، هاكلين هم إنه ننشغل عنا، يحبنا ما يحبنا، يتعامل معنا ما يتعامل معنا، يحكي معي ما يحكي معي، ونسينا أعظم شيء في الدنيا كلها اللي هو رب العباد. الله سبحانه وتعالى ما بياخد إشي من حدا إلا لأنه بحبه وبده إياه يندعك فيها الحياة عشان يوصل للصح.
0: صحيح يا هلا، صحيح يا حبيبتي يا هلا. الله يجبر عليك وعلى قلبك، ولو شو ما كانت راحة الدنيا إحنا بظهرك وما تهكلي هم. أنت حرة، نولدتي حرة، نولدتي إنسان بكرامة. الله بيجبر عليك وبيحمي أولادك وبردهم لحضنك بإذن الله تعالى يا حبيبتي.
2: ما حلتش يا ناس إلا مشاعر.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة النقل تقول إن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الفعل لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بكلفة إجمالية تبلغ 1,600,000 دينار. الميزان التجاري للمملكة يسجل فائضاً مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي. نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية تصنف عمولة المشاهدة 20 ديناراً مقابل معاينة المنازل أو الشقق ضمن عمليات النصب والاحتيال، مؤكدة أن عمولة المكاتب العقارية تستحق بعد إتمام أي عملية أو صفقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من محافظة جنين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطر اليوم بهدم شقة سكنية في قرية كفر نعمة غرب رام الله. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني شنوا على إيران حرباً أثناء سير المفاوضات مع واشنطن. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
3: كلية حطين.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا كل خميس في عنا مطبخ وشيف مميزة، واليوم من عمان للكرك مع العزيزة القريبة إلى القلب الشيف، يسلم إيديها يا رب، سحر النوايسة أم يزن. أهلا وسهلا فيكي حبيبتي.
1: حبيبتي هلا،
0: شرفتينا بيتك ومطرحك.
1: بيتكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي. شو الأكلات اللذيذة الجمال
1: من تحت
0: ما شاء الله عليكي تبارك الرحمن. تعرف شو أحلى إشي بأكلك يا أم يزن؟ تبارك الرحمن، مثل أكل الأمهات اللي بنحط كمية، مين ما يجي يوكل.
1: بالضبط.
0: أنا مش رح أحسب على العدد، كل واحد له حصة، مين ما يجي يوكل الخير موجود.
1: الحمد لله،
0: هاي نعمة فضل من رب العباد.
1: والله يعني هاي كلها لوجه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. يعني ما بتعمليها عشان والله يحكوا انه هذا الاكل زاكي ولا مش الاكل زاكي، والله طبختها من نفس لوجه الله تعالى، واللي بياكل صحة وهنا.
0: يا وي سلم هالايدين وهالعينين.
1: الله يسعدك.
0: يعني يا حبيبتي يا ام يزن، انا دقت اكلاتك من زمان واليوم بدنا الناس تسمع وتشوف هالاكل الطيب كيف بلشت معاكي، من متى بلشنا طبخ ومتى بلشت الناس تطلب منك طلبات وهيك.
1: والله أنا بدايتي كنت أنا بالعقبة ساكنة، وإجيت لعمان من 13 سنة. كان بدايتها أني أنا عاملة مخلل لبيتي، وبعت لبنت صاحبتي عندها عزومة برمضان صحن مخللات للناس الموجودين عندها، فلما أكلوا المخللات كتير كتير عجبهم، ومن وين من وين بلشوا بدهم أعملهم، صرت أعملهم مخللات. بعد المخللات إجا العيد، عامل كعك معمول العيد، اللي أكلوا معمول العيد كيفوا من وين جايبيتي أم يزن، بحكي لهم شغلي أنا، بلش الكل يطلب مني معمول العيد. بعدها معجنات، يعني كان في جمعة وعملت معجنات، والأكلوا عندي المعجنات يحكوا لي شو هاد، من وأي مطعم جايبيتهم إشي بشهي. قلت لهم هذا شغل إيدي يا جماعة الخير، زاكي زاكي العجينة بتشهي مش عارف شو، بلش يطلبوا مني. فبلشت هيك مرة تانية، عملت منسف لناس كانوا عازمين جماعة، أكلوا المنسف بحكولهم من أي مطعم الأردن مش عارف من وين، حكيت لهم لا والله ست طبخت النية، بلش يطلبوا مني. من هاي لهاي وصلت للمرحلة اللي أنا فيها الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، من المخللات لأكبر سفرة وأكبر مناسبات تبارك الرحمن.
1: يعني الحمد لله، يعني الآن بنطلب مني مناسف طبيخ بكل أنواعه. هلا المطبق كتير كتير هالفترة هاي عم بشتغل فيه. يعني المغتربين اللي إجوا وحدة الله يجزيها

0: تعطينا رقم تليفون الست. هلا صار يمكن أربعة من جماعتها عم بطلبوا مني كل يوم مطبق.
1: هذا هو أفضل أنواع التسويق ترى.
0: أكيد الحمد لله. أنا ما عندي إعلان مبوب ولا إعلان إشي، الحمد لله شغلي هو اللي مشي أمور.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذا اللي عهدناك عليه يا أم يزن، إنه شغلك أنت بتمشي. اليوم بدي يعني أفتح باب أحكي بموضوع ما بنتناقشه دائما مع الشفات، كيف لما المرأة تكون صابرة محتسبة أمرها لربنا وقايمة ببيتها وعينها بس كيف بدي أربي هالولاد وأقوم ببيتي وأسند زوجي. وكبرتي بيتك وكبرتي ولادك.
0: الحمد لله والله أنا عانيت الحمد لله رب العالمين. وأنا يعني شغلي بالمطبخ، أنا كنت موظفة واستقلت من شغلي عشان أرتاح، بس هي صارت معنا ظروف الحمد لله رب العالمين، اضطريت أشتغل وربي فتحها علي يعني الحمد لله. وكل اهتمامي إني ما أطلب من أي حدا، حتى لا من أخ ولا من أخت ولا من ناس، أنا بسهر طول الليل أشتغل كعك معمول، أعمل تاني يوم معجنات من الصبح. أنا يمكن طول اليوم بنام ساعتين أو ثلاثة لأنه لحالي بشتغل، ما عندي حدا يساعدني، كل بناتي متزوجات، فيش عندي حدا، ما عندي شغالة. فالحمد لله رب العالمين، بس يعني ربي سبحانه وتعالى فاتح علي إنه كل الناس اللي بتعامل معهم ما شاء الله تبارك الله ناس شرواكم يعني كتير كتير طيبين، وكل واحد بدل على الثاني يعني. هذا بسوي اليوم جمعة، من وين جايبيته؟ من عند أم يزن، أعطينا رقمها، هذه بتاخد وهذه هيك. أنا شغلي شغال بس الحمد لله، الحمد لله أنه الله أكرمني ويسر أموري بالشغل وفاتحة بيت كامل وكل إشي مني مطلوب الحمد لله رب العالمين. يعني أنا زوجي مش مقصر وطول عمره مدللني، بس أيام تيجي على الواحد ظروف، الحمد لله نشكر الله ونحمد الحمد لله رب العالمين. وهي الأمور تمام، ما يعني كلهم تزوجوا وطلعوا من عندي والبيت فاتح بيجوا كلهم عندي الحمد لله الحمد
1: ما شاء
0: لله.
1: الله تبارك الرحمن. شو أكتر طبخة بتنطلب منك يا أم يزن؟
0: والله كل إشي يعني بديش أحكي لك فيه، يعني أكتر طبخة المنسف ومشهود إلي، والرز يعني
1: منسف كركي يا جماعة ما فيها
0: بيكون يعني اللي بيحكوا معي تليفون وحياة الله صرنا نتغنى بالرز تغني، شو كيف بيطلع معك مفلفل زي هيك
1: ما شاء الله.
0: طعم اللبن بشهي المنسف كتير كتير يعني شغال، والمسخن يعني فيش يوم ما بكون عاملة أو يومين عاملة مسخن الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: من ناس مسخن المطبق هذا انسي موضوع يوميا. الكعك الفلاحي يعني فيش ليلة بنام مش عاملة 5 كيلو 6 كيلو
1: تبارك
0: كعك
1: الرحمن
0: يعني
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله طبعا كعك الفلاحي وصل لآخر العالم، لآخر العالم وصل الحمد لله رب العالمين. كلهم بيحكوا لي انت ما بتحطي سكر، بحكي لهم لا ما بحط سكر، بس حلاوة التمر اللي موجودة فيه هش طيب، البهارات بتشهي لونه حجمه. يعني واحدة بعتت لي بتحكي لي بالله عليك أسألك سؤال، بس يمكن مش خاطر في بالك سؤالي هو ايش هو، بحكي لها شو السؤال، بتقول لي ايش تعملي الحبة بتوزنيها بترسميها. أنا حاولت أعمل 10 حبات، هي بتحكي لي نفس الحجم والله هيك، بس بعمل فيها هيك بتطلع معي خلص الـ
1: عن نظر
0: خلص يعني سبحان الله، صار الواحد عارف كيف بعمل بإيده وكيف بتطلع مع الحبة. بتحكي لي أنا طلعت عليهم 10 حبات صفيتهم طلعوا نفس الرسمة كأنك بترسميها رسم.
1: سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني تسلم هالإيدين وهالعينين. وإلك بنات ما شاء الله وإلك كناين بيجي بيطلبوا منك نصيحة سواء بالحياة أو بالمطبخ، شو بتحكي لهم؟
0: والله بنصحهم يعني أنا عندي كني وحدة بس الحمد لله بفضل الله تعالى دائما بتقول لي أنا تعلمت الطبيخ منك. أنا طلعت من عند أمي ما تعلمت منها إشي، بس تعلمت منك الطبيخ والله ما شاء الله طبيخها يعني صار زي طبيخي بالضبط
1: ما شاء الله تبارك الرحمن لله.
0: وما شاء الله عليها وكل شيء بتتقبله. ايش هاي كيف اعمل؟ بتتصل معي تليفون بدي اعمل هيك، شو اسوي هيك. بناتي هلا بنتي مسافره مش بهالبلد مش هون، يا امي والله بعرف اطبخ كل شيء بس بدي اسالك اعمل هيك، ازيد البهارات هيك، اعمل هاي. هذيك كان عندها عزومه لاصحاب لهم بدها تعمل اوزي فبتحكي لي كم احط بهارات، انا الطبيخ كتير ما بطبخ بس بدي اعمل ل 12 شخص فضلتني معها على التليفون. لما كملت بتحكي لي صور الطبخه اخذوا معها مصحون على البيت ما صدقوش
1: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: ام احمد بتقول لك عندك عاملات بيشتغلن ولا لوحدك؟
0: لا لوحدي.
1: لوحدك ما شاء الله. انوار بدها رقمك ان شاء الله ببعث لك اياه يا انوار، بناخذ رقمك بنبعث لك اياه. اي حدا بدي يوصي منك يا ام يزن قبل قد ايه لازم يوصي منك خصوصا
0: قبل بيوم عشان اجهز الامور
1: اجهز الامور
0: واساس

0: لأنه بمرات بكون عندي أكثر من أوردر ما بقدر أخذ. لما يكون عندي قبل اليوم بنظم إنه أخذ طلبين أو ثلاثة
1: مع بعض. طيب خلينا نبلش بسفرتنا لليوم. يعني إحنا اليوم أهل الكرك عنا مشهورين بالمنسف تبارك الرحمن والأكل الطيب، وإنتي اليوم عملتي لنا أكلات طيبة من تحت دياتك زي ما إحنا متعودين عليك. نبدأ بأول طبق، هاد احكي لنا، احطوا على الكاميرا، شايفين هلك الكاميرا، ممتاز، اشرحي لنا.
0: هاي اللزاقيات، خبز قمح مقطع لقطع متوسطة الحجم، بتحطي سمنة بلدي بالطنجرة وبتدير الخبز اللي مقطعيته كله، بتضل تحركي فيه، بعدين بتحطي عليه سكر وبتضل تحركي فيه وتدوقي حتى السكر حلو وسط. في ناس ما بيحبوا كتير، يعني بعمل أنا طلبيات كتير للزاقيات، في ناس ما بيحبوا حلو كتير، بضلني أدوق في نتفي نتفي على بال ما أني أنا الحمد لله فاقدة حاسة الذوق بالشام من 6 سنين.
1: لا عم من أيام كورونا؟
0: من أيام كورونا لا عم بدوق، يعني لا عم بتذوق ولا إشي، بس سبحان الله ما بعمل خلطة يالهنجي، بعمل للزاقيات، زوجي اللي بتذوق لي بالبيت
1: بحكي
0: لي تمام التمام، ما بدهم ولا شيء.
1: الله الله، يعني هاي شريكك برضو بالتذوق. شو بدنا أحسن من هيك؟ شو بدنا أحسن من هيك يا حبيبتي؟ شو بدنا أحسن من هيك؟ فاللزاقيات عبارة عن سمنة وسكر والخبز. خبز ولا عجين خاص؟
0: لا أنا بعمله بالبيت، يعني العجينة تبعتي هي بتشبه عجينة التورتيلا هاي، بس أنا أخف شوي، بتكون طرية،
1: بتكون أطرى،
0: يعني بتديريها هيك بسرعة وبتقسميها وبتحطيها.
1: طلب رقم تلفونك، تحكي لنا رقم تلفونك على الهواء يا حبيبتي.
0: 0799 82 63.
1: تمام، هي الرقم، وإن شاء الله يعني أي حدا بيطلبه من زوده يا بإذن الله تعالى. وهنا في عنا دلة قهوة، هاي يا جماعة القهوة لأم يزن، هي إيش عاملة فيها؟
0: أنا بحمسها،
1: هي محمسيتها بإيدها، يعني أنا من لما إجيت وأنا بشرب أنا ولد تاني. إيش المميز بقهوة أم يزن؟
0: اللهم صل على سيدنا، هي محمسة على إيدي، ما بخليها محروقة ولا بخليها بيضة، وسط وبطحنها على إيدي كمان. وإحنا يعني مش زي القهوة اللي بتعمليها أول بأول وبتكبيها، لا أنا بضلها عندي 3 أيام بعدين بجددها مرة تانية.
1: يعني مثلا بتشربيها؟ بتشربيها يعني
0: مثلا هيني اليوم عملت لكم القهوة، لما باجي بدي أعمل مرة تانية بزيد بكرج هذا بحطه، وبحط كمان نصه مي، بحط له 3 معالق قهوة، بخليه يغلى ربع ساعة على الغاز، بحط 3 معالق هيل على البكرج وبدير القهوة عليه.
1: يا سلام، بتكون هاي بتكون مركزة وهادية، وما شاء الله
0: شم ريحتها كيف؟
1: ما شاء الله، ما احنا شايفين يعني تبارك، بتحسي ريحة عيد.
0: أيوة
1: صح، ريحة القهوة دائما بالمكان بتكون عبارة عن ريحة عيد، سبحان الله. وعندنا في هون بالطنجرة، بس رح أسكبها بالصحن عشان يبين. ايش في؟ هلا انا اول ما شفته قلت لك شو رشوف يا خالته،
0: مدقوقة،
1: هاي اسمها مدقوقة، بتشبه. انا اول ما شفتها رشوف، بس شو اللي لما شرحتي اللي بيميزها؟
0: هاي عبارة عن لبن جميد، بتحطي بتكوني سالقة قمح مدقوق دق،
1: هي صح،
0: بتسلقي عدس لحاله وحمص لحاله، بس يغلى اللبن بتديريهم مع بعض،
1: نعم،
0: وبتغليهم حتى يتسبكوا كلهم مع بعض، بعدين بتجيبي بصل بتفرميه بتقلي شوي مع زيت، بعدين بتحطي لك 2-3 معالق سمنة بلدية، واللبن بغلى بتطشي السمنة مع البصل.
1: الله، هاي أكلة شتوية بتحسيها،
0: شتوية
1: صح؟
0: أيوة بالضبط.
1: بس تتاكل يعني بتشعري إنه بكل المحافظات معروفة ولا بس بالكرك؟
0: لا هاي بالكرك أكتر إشي، بالكرك بالباقي المحافظات وين ما رحت بيحكوا لك هاي اسمها رشوف. بس هم بيعملوها بالرز.
1: إحنا هون
0: ما بيحطوا حمص. وفي ناس ما بيحط سمنة بلدية، في ناس بس يسكب الصحن بيحط عليها زيت.
1: هيك مغشوشة يا جماعة الخير، ليش نغش؟ احنا بدنا السمنة يا جماعة.
0: السمنة وهي سمنتي، يعني انا كمان من الناس اللي بتبيع السمنة البلدية الأصلية واللبن الجميد الأصلي، والحمد لله وصل لآخر العالم.
1: ما شاء
0: والله
1: الله.
0: آخر أسبوع الماضي لليابان وصل لبن جميد والسمنة البلدية.
1: ما
0: البلدي.
1: شاء الله، اللبن والجميد والسمنة لليابان.
0: والله لليابان وصل.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: إجت لعندي وحدة أخذت سلفها جاي من اليابان، وعملت له منسف، قال لها ما بطلع إلا تجيبي لي نفس اللبن والسمنة أخذ معي. بس وصل لهنا عنده زملاء. عجبهم اللبن والسمن يعني أردنيين هناك، فطلبني وبعتنا له
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تعرف شو أحلى شيء يوم يزن؟ إنه كل إشي كل طبق أنت عامليته
0: بالبيت بلدي
1: من طقطق. السلام عليكم من عندك،
0: من البيت.
1: الخبز من عندك، السمن من عندك، الطحي والقمح من عندك، كل شيء من عندك تبارك الرحمن.
0: كل شيء موجود، فيش إشي من برا أبدا.
1: يعني مطبخ منزلي
0: 100%. الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك الله. حتى القهوة يا جماعة هي اللي حامصيتها
0: والله على ايدي كلياته.
1: تبارك الله ما شاء الله.
0: يعني اللي حاب يعني يتذوق المعجنات او يفتح لصفحتي ويشوف اراء الناس، انا قبل فتره عملوا معي مسابقه شفات.
1: ما حدا بتغلب عليك يا ميزان.
0: الشفات لما الشف اللي اكلت الكعك الفلاحي حطتها عتمها بتحكي لي مو قادر اطلع الحب ذاك قبل ما اكلها ولا اشي بالمره. انت فظيعه ام يزن، مش 100% 1000% بتاخذي درجه
1: ما شاء الله.
0: المعجنات شف تانية اكلت المعجنات بتحكي لي اقسم بالله بدنا نعمل كتاب كيف تعملي بس العجينة تبقتك. ولا
1: الله.
0: أنا ولا كل الشفات بيعملوا عجينتك أنت.
1: طب شو سر عجينتك يا أم يزن؟
0: والله عجينتي أقول كل بحكي لي معنيش تعطينا المقادير. بحكي لهم والله ما عندي مقادير، أنا بجيب يعني أنا بجوز المقدار الوحيد اللي عم بعمله فيها إنه اللهم صل على سيدنا محمد مق طحين بعمل عندي 10 قطع
1: تبارك
0: بس
1: الله.
0: يعني شوف هذا الإشي الوحيد، ومش إني أنا تعلمته يعني هي مع الخبرة. صرت أول كنت أحط هيك على البركة ويزيد، صرت أعمل خليني أشوف. مرة جربت إنه المج كم حبة بيعمل معي، طلع معي 10 حبات. الناس يطلبني 100 حبة بحط 10 مجات طحين
1: ما شاء الله.
0: لكن تحكي لي خميرة كم بتحطي، حليب كم بتحطي، على البركة أمسك برش بمسك برش بحط والزيت بسم الله توكلت على الله، وبعجن هالعجنة وبتركها بتطلع هيك
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بتحكي لك أم أحمد الله يرزقك الرزق الحلال والبركة، وأنا أشهد إنك مستورة، وتحياتنا لزوجك المتذوق لأكلاتك والسمن البلدية ملوكي، وبتحكي لك إنها بعتت جميد وسمن على كندا كمان.
0: أخذ والله
1: الله يعطيك الصحة والسعادة والهنا يا رب. وأكيد يا أم أحمد بننزل صفحتها بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين لنكتشف أسرار أم يزن، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
5: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991 1.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم مدارس تزكية
1: كلية حطين

0: أهلا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم في المطبخ الكركي مع الشيف يلي إيديها طيبات وأكلها طيب أم يزن. أهلا وسهلا فيكم الجديد يا حبيبتي. هلا بيكي. الناس اليوم بيحكوا الأكل الكركي ما عندهم مش الكرك ما عندهم غير المنسف.
1: لا
0: بس المنسف
1: لا
0: اليوم عرفنا في عندهم شغلات ثانية.
1: عندهم أشياء كثيرة كمان.
0: شو عندهم زي شو مثلا؟
1: يعني عندهم هاي في عندنا الفطير إذا بتعرفوه، الخبز العويس، خبز القمح عويس بفتوه فت كله كامل، بحطوا عليه طبعا بيجي لبن وبغلوه اللبن، بحطوا معاه زرين بندورة في آخر غلبتين، بغلوهم بديرهم على الخبز، بضلوا عجنوا بالخبز باللبن ليصير الخبز، لأنه داك الخبز لأنه عويس بيكون يابس، بدك تطريه باللبن، بضلوا يحطوا لبن ويحركوا فيه، يحطوا لبن ويحركوا فيه حتى ما يصير زي الفتة، وبيديروا عليه السمن البلدي. في ناس بيحطوا على الوجه لحمة مفرومة مع السمن البلدي، في ناس بحط بس سمن بلدي، هو زكاوته بس بالسمن البلدي،
0: بس بالسمن
1: ما تحطي لحمة، هي أصل الأكل لازم تكون هيك
0: بدون لحمة.
1: بدون
0: هاي بتكون غدا ولا فطور ولا شو بتكون؟
1: غدا أو عشاء. يعني إجاكي ناس مثلا بدكيش تعملي أكل، بتروحي بتعملي هاي الأكلة، كتير كتير زاكي خصوصا بالشتاء. يعني
0: طبعا
1: هاي أكلات شتوية أكتر،
0: كل أكلنا فيه سمن، فيه لبن، كل الأكل دسم يا جماعة.
1: زاكي. لا بالعكس، يعني الأهل الكرك بطبخوا كل الطبيخ اللي
0: بناكله. تبارك الرحمن. ما شاء الله عليهم. طب شو المميز بالجميد الكركي؟ ليش ناس بتحب الجميد الكركي؟
1: شوف الجميد الكركي ما في غش الصراحة، يعني الجميد الكركي ما في غش، لا بحطوا معه حليب بودرة، ما بحطوا معه أشياء ثانية. يعني أنا بالنسبة إلي هذا الجميد إلي بتعامل مع هذا الشخص، أنا كان سلفي الله يرحمه شريك لهذا الزلم اللي أنا بأخذ منه الجميد، توفى من سنتين سلفي، فأنا لساتني مع نفس شريكه، يعني اللبن اللي كان يشتغل هو سلفي فيه لسه هو يعني مرة واحدة اضطريت أخذ من واحد تاني من الكرك لبن وديته لناس، حكولي أم يزن بصراحة هذا اللبن مش لبنك اللي بتبعتين إياه، تخيلي أنت. قلت لهم والله مش هو، بس أنتوا أجبرتوني أنه بدكوا تاخذوا معكوا على السفر لبن، وأنا هذا الزلمة باخذ منه لما أنقطع يعني الأشياء، بس هذا اللبن اللي أنتوا أخذتوه مش نفس اللبن. قالوا خلاص إحنا أخذنا، هو مش عاطل، بس اللي أنت بتجيبينا يا دائما ما فيش بعده،
0: فيش بعده لأنه مش مضاف ولا عليه إشي إضافة
1: ولا إشي. اللبن اللي هو اللبن بيصفوا بيجبجبوا بحطوه بالشمس بالفية لما يكمل وبيعطوك إياه، أنا بجيبه لسه كمان مش ناشف يابس، بجيبه لسه في طراوة، بحطه بالفريزر بضل. يعني بدك تطبخي منسف هلا، بس جيب السكينة واعملي فيها هيك، ولا هاللبنات مفتركين بين إيديك.
0: يا سلام. شو نحكي لعاد عن منجيب الجميد جاهز من المول؟
1: لا.
0: الناس بتجيبنا قاعدات منجيب الجميد من المول،
1: بتجيب شاكوش 600 شاكوش لما يفتحها.
0: أيوة بالضبط. لعاد
1: وبعدين ريحة تمزك وطعمه مر.
0: لعاد لما يكون الجميد غير مرتب
1: أبداً.
0: المولات اللي بتكون مبكتة وجيب وحط،
1: يعني اسألي
0: يعني لازم تمرسه انت بايدك ولا لا؟
1: طبعاً. طبعاً أكيد. والله احنا زمان كنا نمرسه ايام امي الله يرحمها، كنا عندنا فخارة ونمرس بدينا هيك، بس هلا لا والله على البلندر. بس والله ايام امي الله يرحمها كان كل واحدة عليها دور، لما يكون عندنا منسف على الفخاره نضل نفرق ونكب مي نعمل فخاره وما تخلص الا ايديك
0: وانت تمرسوا هالجميدات.
1: والله الله يكثر خير البلندرات الموجوده.
0: والله الله يكثر خيرك انت يا حبيبتي، يا بركتنا،
1: تسلمي، الله يبارك
0: على كلامك الطيب
1: حبيبتي
0: وطبخاتك الطيبه.
1: الله يرضى عليك.
0: يعني طلعي ما شاء الله نرجس بتقول اشهد طبخات من تحت ايديها ما شاء الله تبارك الرحمن. نرجس الزغول خولة بتقول ما شاء الله ربنا يبارك ويمدك بالصحة والعافية. سناء بتحكي لك شو هالست اللي كلامها منسق وراقي مثل طبخاتك الطيبة.
1: تسلم تسلم. شكرا الله. شكرا كل من زوكو.
0: سبحان يا ربي اللي حط هيك فيك القبول.
1: الحمد لله
0: ناس
1: الحمد لله.
0: دخلت عقلوب الناس وبيسألوك وين محلك أو مطبخك بالمحبة والنفس الطيب.
1: بضاحية الرشيد، عمان ضاحية الرشيد.
0: نعم، يعني أي حدا حاب يطلب هي موجود بعمان ضاحية الرشيد. طب بنهاية حلقتنا يا أم يزن يا حبيبي حبيبتنا يا غالية علينا،
1: الله يسعدك حبيبتي،
0: في نهاية هذا اللقاء أي ست بتفكر تبلش تطبخ؟ يعني مش بتعرفي، مش الكل بتعرف يطبخه بالآخر، الواحدة لما تكون مدللة عند أهلها أو إشي مش مجبورة بالضبط، عند بيت جوزها بدها تطبخ لعاد فيش حدا غيرها. يعني يطبخ، شو بتنصحيها؟
1: والله أنا للكل بحكي دائما أي وحدة بدها أي نصيحة تحكي معي، حتى مستعد تحكي معي تليفون وأضني معها لما تكمل طبختها. والحمد لله أنا زبايني يمكن الكل بيشهدوا إذا شافوا الحلقة وعرفوا، يعني بيحكوا لي إحنا بنتعامل معك، بطلنا إنه أنت شفوا بناخد من عندك، أنت أخت إنا. يعني في أغلب الزباين وحدة يكون عندها مشكلة أو عندها هم، والله بتتصل فيه بتحكي لي أنا ما بدي أطلب طلبي، أنا بدي أحكي لك شو في عندي عشان أنا برتاح لما أحكي معك، وهذا إشي بريحني كتير كتير. وأنا زبايني بتعامل معهم كأنهم صاروا صحابي إخواني، مش بس زباين وهيك. الحمد لله
0: الله يسلم
1: هالإيديك حبيبتي، يلا يرضى عليك، يلا يرضى عليك حبيبتي، الله يسلم حبيبتي.
0: وشكرا كنت اليوم ضيفتنا في بيت حواء، الله يسعدك
1: لكم والله، الله يرضى عليكم،
0: الله يخليك ويبارك، شكرا لك، الله يسعدك. اما انتم مستمعينا الكرام كون هون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مطبخ الكرك اللي فرحت قلوبنا قبل بطولنا للأمانة. هون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في هاي الحلقة. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، بأمان الله.
2: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله بك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لشخصين عبر إحدى الواجهات الحدودية أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وزارة المياه تضبط 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه في منطقة ناعور، بينها 3 اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة واعتداءان لتزويد مزارع ومنازل بالمياه بطريقة غير قانونية. أمانة عمان الكبرى تعلن استكمال أعمال تركيب الطبقة المطاطية لمضمار المشي داخل حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام. الخارجية الباكستانية تقول إنها تتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران وأمريكا. مصر تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على معهد قلنديا المهني للتابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من محافظة جنين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطر اليوم بهدم شقة سكنية في قرية كفر نعمة غرب رام الله. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ويقول أيضا: ولا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وقال بعض الصالحين: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. المصائب دوافع إلى باب العبودية، المصائب دوافع إلى التوبة، المصائب دوافع إلى الرحمة، إلى التعاون، إلى البذل. هذه واحدة من فوائد المرض. أيها الإخوة الكرام، إنما يعقب المرض من صحة يعرف المرء قيمتها ما كان يعرف قيمتها قبل المرض. إذن المرض تعريف بنعمة الصحة. أيها الإخوة الكرام، المرض تعريف بنعمة الصحة، وبضدها تتميز الأشياء. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي عن جابر مرفوعا يقول: يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. أيها الإخوة الكرام، كنت في ندوة إعلامية فقلت عن الغرب أن عقله من ذهب وقلبه من حديد، فقال المحاور: وما يمنع أن يكون عقل الإنسان من ذهب وقلبه من حديد؟ فكان جوابي: لو أن للإنسان عقلا من ذهب فأصبح به قويا واستغل هذه القوة لمصلحته، فبنى مجده على أنقاض البشر، وبنى حياته على موتهم، وبنى سعادته على شقائهم، وبنى أمنه على خوفهم، وبنى حياته على موتهم، وحقق حياة مادية لا يحلم بها إنسان، إن لم يكن هناك آخرة فهو أذكى الناس، فإن كان هناك آخرة أبدية لا نهاية لها فهو أغبى الخلق قاطبة. هذا الذي لم يدخل اليوم الآخر في حساباته أغبى إنسان على وجه الأرض. وأنا أقول مرة ثانية: لو لم يكن هناك آخرة، لو أن الدنيا لا آخرة بعدها، فالذي يفعله الطغاة في الأرض عين العقل، وهم أذكى خلق الله قاطبة. لكن لأن هناك إلهاً سوف يحاسبهم عن الكلمة، فهم هذه المسؤولية سيدنا عمر. قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هكذا فهمهم للمسؤولية. أيها الإخوة الكرام، حديث قدسي صحيح رواه الإمام مسلم، من فقرات هذا الحديث: يا داود مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني إذا أخذ الله بعض صحة الإنسان عوضه عنها أضعافا مضاعفة من القرب الإلهي. أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ أيها الإخوة، من فوائد المرض أنه يكسب العبد ثواب الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل صالح له أجر محدد إلا الصبر، أجر غير محدد، يعبر عنه بلغة العصر اليوم شيك مفتوح موقع، ضع الرقم الذي تريده. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا المرض يكشف حقيقة الإنسان. سبكناه هذا المعدن
نحسبه لجينا فضة فأبدى الكير عن خبث الحديد. المصائب محك للإنسان، إما أن يصبر وإما أن لا يصبر، إما أن يشكر وإما أن يكفر، إما أن يرضى وإما أن يسخط. وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن جزع فله الجزع. وإذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه، وخصوصا إذا ضيع دينه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذا صبر العبد إيمانا وثباتا كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدث له الرضا كتب في ديوان الراضين، وإن أحدث له الحمد والشكر كان جميع ما يقضي الله له من القضاء خيرا له. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب قال: قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر، شكر الله فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير. أيها الإخوة الكرام، من أدعية المؤمنين: اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. ومن لم ينعم الله عليه بنعمة الصبر والشكر فهو بشر حال. أيها الإخوة، المرض أحياناً يلجئ الإنسان إلى التوحيد، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر آية ثانية: فذو دعاء عريض. أراد الله أن يسمع صوتك، أراد الله أن تدعوه، أراد الله أن يلجئك إليه، أراد الله أن تتوب من ذنبك. وهذه من نعم المرض الكبرى. نعم، المؤمنون أيها الإخوة إذا نزل بهم المرض سألوا الله وحده، وإذا استعانوا استعانوا بالله وحده، وإذا استغاثوا استغاثوا بالله وحده. سيدنا أيوب بماذا أثنى الله عليه؟ قال: إنا وجدناه صابرا، لم يشتكي لأحد. قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتكى إلى الله وحده وطمع برحمة الله، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ورد في بعض الآثار أن البلاء يجمع بين العبد وربه، وأن العافية تجمع بين العبد والدنيا. إذا جاء البلاء اجتمعت مع الله، فإذا جاءت الدنيا مقبلة لعلك تنغمس فيها. أيها الإخوة الكرام، كم من بلية كانت سبباً لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن الغي. كم من عبد لم يتوجه إلى الله إلا لما فقد صحته، ومن الناس من يعبد الله على حرف. كم من إنسان كان المرض سبب توبته، سبب إقباله، سبب قربه، سبب نجاته. أعود وأكرر أنه ينبغي أن تكشف الإيجابيات في السلبيات. اخترت المرض وقس عليه كل شيء. ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو اقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده. فإذا بقي عليه شيء
شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أقول لكم أيها الإخوة، إذا وصل أحدنا إلى شفير القبر وقد غفر له، فقد حقق أكبر إنجاز يناله إنسان. كيف أرحمه مما أنا به أرحمه؟ وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر. فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، ومن فوائد المرض أنه يكسر الإنسان، وقد قال الله تعالى في بعض أحاديثه القدسية: أنا مع المنكسرة قلوبهم، لأن الكبر حجاب بينك وبين الله. قد يتكبر الإنسان وهو لا يدري، ما عنده مشكلة، أكبر مشكلته أنه لا يشكو من شيء. عدم الشكوى من شيء تجعله يتوهم أنه مستغن عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيأتي المرض ليعرفك بعبوديتك وليذهب عنك الكبر. فخلل بسيط في أي جهاز من أجهزة الجسم يجعل الحياة جحيم.

أجمع كل الأطباء على أن مرضه لا شفاء له، فتوجه إلى الله وقال: يا رب، ما بقي لهذا المرض إلا أنت، لو قلتها مبكرا لشفاك الله. أما حينما يتعلق الإنسان بالأسباب ويعلق عليها الآمال ويثق بها ويدعو الله فاترا أو دعاء شكليا، علاجه أن تغلق أمامه كل الأسباب حتى يبقى أمامه سبب واحد هو الله عز وجل. لذلك معنى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني متى يتجه الإنسان إلى الله حقيقة بحرارة ما بعدها حرارة، بإخلاص ما بعده إخلاص، بتشبث ما بعده تشبث، إذا يئس من حل أرضي. والآن أيها الإخوة، والله ما يعانيه المسلمون في شتى بقاعهم ليس له من دون الله كاشف. بلغ الطغيان درجة أن حلاً أرضياً لا يجده الناس أبداً، لا بد من حل سماوي، والحل السماوي يحتاج إلى عودة إلى الله ويحتاج إلى توبة نصوح. من فوائد المرض أيها الإخوة أنه علامة على إرادة الله بصاحبه الخير. من يرد الله به خيراً يصب منه، من يرد الله به خيراً يصب منه. يعني هذا الإنسان في عنده إمكانية الشفاء. دقق، لو أن مريض معه مرض خبيث في درجته المتناهية، لو سأل طبيبه ماذا آكل؟ يقول له: كل أي شيء، لا يقيده بشيء لأنه ميؤوس من شفائه. أما لو أصيب الإنسان بالتهاب في المعدة حاد، يعطيه الطبيب عشرات الموانع ويشدد عليه. فما دمنا في بلاء فنحن في العناية المشددة، ونحن أفضل حالاً ألف مرة ممن أطلقت لهم الدنيا وقد ترك حسابهم للآخرة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله، وكفاك انتصاراً على عدوك أنك في طاعة الله. أيها الإخوة، هناك نقطة دقيقة جداً، أنك إذا كنت صالحاً في الصحة وجاءك المرض كتبت لك كل عباداتك وكل أعمالك الصالحة وأنت مريض كما لو كنت صحيح. إن كانت لك أعمال صالحة في وقت الصحة، إن كان لك عبادات وأنت في وقت الصحة، كتبت لك هذه العبادات وتلك الأعمال في أيام المرض لأنك كنت قبل المرض صالحاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام تأكيداً للحقيقة: ما من أحد من الناس يصاب بالبلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. إن كان للعبد منزلة في الجنة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله بجسده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إذن قال بعض الصالحين: اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. يعني اعمل أعمالا صالحة بدل أن يأتي المصاب وتصبر عليه. يعني أنت بين خيارين: إما أن تنهض لخدمة الخلق فتبلغ مرتبتك عند الله، وإما أن تكسل وتضعف فتأتي المصائب، فإذا صبرت عليها بلغت المنزلة التي لك عند الله. أيها الإخوة الكرام، الموضوع طويل، أكتفي بهذا القدر من فوائد المرض، وأسأل الله لي ولكم العافية. أيها الإخوة، كتعقيب شرعي دقيق جدا، لا يجوز لو قرأت عن فوائد المرض يعني الشيء الكثير أن تسأل الله المرض. سلوا الله العافية. وسيد الخلق وحبيب الحق وهو في الطائف

قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. سلوا الله العافية، هذا هو الموقف الشرعي، سلوا الله العافية. أما إذا ابتلاه الله بالمرض فينبغي أن يعلم أن هذا المرض للمؤمن نعمة باطنة، لقوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 44 بعد 100.
1: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1554 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الحديث 1555 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. باب ذكر أسامة بن زيد. الحديث 1556 عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. الحديث 1557 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث 1558 عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. الحديث 1559 عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في المسجد بالشام، وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة؟ قلت بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الحديث 1560 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحديث 1561 عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. الحديث 1562 عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. الحديث 1563 عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث 1564. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. الحديث 1565. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. الحديث 1566. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. الحديث 1567. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. باب فضل عائشة رضي الله عنها. الحديث 1568. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أم يقرأه محمد رياض. عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم، بينهم 45 ألفا خلال العام الحالي بحسب مفوضية اللاجئين. كوادر وزارة المياه والري وسلطة المياه تضبط 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه بقطر 300 ملمتر في منطقة نعور، بينها 3 اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخصين عبر إحدى الواجهات الحدودية وتلقي القبض عليهما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسلم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. باكستان تؤكد أنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرم الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حيات دوت اف ام، وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. كل وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تصلح أن تكون درسا نتعمق في معانيها حتى نستفيد من هذه الوصايا النبوية، والتي لم تكن من نتاج عقل مفكر، وإنما كان بتوفيق من الله من الوحي، وهذا أمر غاية في الأهمية. السنة النبوية مصدرها الوحي، ولكن صيغة بألفاظ النبوية، لكن مضامينها هي لا تختلف عن الوحي إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث العرباض بن ساري يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هل نتعامل اليوم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا التعامل؟ هل نصيغ السمع؟ هل نسمع بقلوبنا كما نسمع بعقولنا؟ هل ننفعل وننبعث إلى العمل جاد؟ هذا المطلوب. فقال الرجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يعني وصية عجيبة بصراحة، شرح العلماء شرحا كبيرا، لكن أهم قضية فيها الحديث هذه الوصية تكون عندما تكون هناك مخاوف: إياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وحصل ذلك، صار في تغير على مستويات كثيرة، الأثرة وهنالك البدع التي حلت في المجتمعات ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها مثلا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، منها اليوم هذا التنازع وهذا التفرق اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعجبه. يقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما كان يسمح بذلك، ما كان يسمح للمجتمع أن يكون هنالك اقتتال بين طوائفه، أمة واحدة هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي كان يخاف عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون مقاصده تماما. مثل ذاك الحديث، حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم أخذ يتكلم: إحنا الآن في خير، سيكون شر، سيكون هكذا تتبدل. إذن عند تبدل المجتمعات الكرام وتغير الأعراف، ما هو العاصم؟ العاصم هو المنهج الإسلامي، كتاب الله تعالى وسنته، نحتاجها في كل وقت وفي كل حين. وأكد هذا المعنى، لأن طائفة من الناس ممن يزعمون التفكير يقولون: نحن نكتفي بكتاب الله. نقول: ونحن نكتفي بكتاب الله، لكن أليس من نفس باب الاكتفاء بكتاب الله أن تكون السنة متضمنة فيه؟ وهو كذلك، في بعض النصوص لا يمكن أن تفهم إلا بالسنة، فالسنة لا تعارض أن تكون مع كتاب الله، لكن هم مقاصدهم مختلفة، هم لا يريدون السنة أبدا. ونحن نؤكد أهمية السنة للإسلام، سواء في العقائد وفي الشرائع وفي الأخلاق وفي فهم كتاب الله. الله يجعلنا إياكم على الحق دائما بإذن الله تعالى. كان في سؤال الكرام، هو سؤال حقيقي طبعا، لكن في جواب علمي كان من الإمام مالك رضي الله عنه، عندما سأله رجل أن أباه يطالبه بالمسير بالسفر معه وأمه ترفض، فالآن هذا الشاب موزع الخاطر، أيطيع أباه أم يطيع أمه؟ إن أطاع أباه عصى أمه، إن أطاع أمه عصى أباه. فقال له الإمام بحكمة: أطع أباك ولا تعص أمك. كأنه لا يجر الإمام مالك أن يقول لواحد من الناس اعصي أباك أو اعصي أمك، لا يجر. لكن كان من رأي الإمام الليث تقديم بر الأم بطاعتها، والمسألة هاي واقعة حال، بمعنى يجب أن تعلم الظروف وما هي الغايات من طاعة الشاب لوالده، وما هي الغايات من طاعة الشاب لأمه، وعندها يرجح المفتي هذه القضية بحسب الواقع. إنما الآن هنا مهمة الولد أن يحاول إقناع الوالد والوالدة، وهذا الأمر الكرام قد يحصل كثيرا عند التنازع. عندما يتنازع الزوجان هذا يأمر وهذا ينهى، هاي مشكلة. عندما يكون بحكمة بالغة كيف يتعامل أولاد مع هؤلاء. المهم أن لا تكون الطاعة فيها معصية. يعني مثلا من الحالات التي كثير ما يسأل الناس عنها أن الوالد يكون خلاف مع نسائبه مع أهل مرته، فيمنع الأولاد أن يشوفوا أخوالهم وخالاتهم ويقاطعهم، ما بصح أبدا. إنما الطاعة في المعروف. الأم هكذا قد تفعل، يكون خلاف بينها وبين أهل زوجها فتقطع الأولاد عن عمام وعماتهم. إنما الطاعة في المعروف، هذا محدد من محددات العلاقات الاجتماعية الكرام، لا تنازل عن هذا إطلاقا، والله أعلم. كان في سؤال عن شخص حقيقي، يعني له بيتان، واحد في عمان وواحد كان في العقبة، ثم يذهب بينهما، فهل يكون مسافرا مثلا في دائما في هذا المكان؟ طبعا مستحيل أن يكون إنسان وصفه دائما السفر. إنما الآن يكون أثناء المسير أنت مسافر، ما دامت المسافة تزيد على 81 كيلو، إذا أثناء المسير لك أن تقصر تجمع، فإذا وصلت لا قصر ولا جمع، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أحسن وأفضل. خاصة هذه الأيام يكرم هناك من ينتقل من مدينة إلى مدينة يوميا للعمل، فمستحيل أن يكون مسافرا دائما، إنما هو مسافر أثناء الطريق، والله أعلم. بعث لنا فيديو لواحد ممن يتكلم عن أهل غزة بسوء، سامحه الله وهداه ورده لصوابه. يعني غريب يا كرام أن لا يتكلم العلماء والدعاء عن مظاهر الفساد والإلحاد وصرف الناس عن وجهة الحقيقة، والقرآنيين الذين يتلاعبون بالتأويل ويأتون بالمقابل هؤلاء الناس المظلومين المحبوسين المكروبين فينالوا منهم. يعني عجيب، يعني أن يكون هؤلاء عندهم هذا الغلظة على إخوانهم وأن يكونوا رحماء بالمخالفين، غريب. هذا ينبئ عن عدم التوفيق، فنسأل الله منهم السلامة. المهم لا تنشر مثل هذه الفيديوهات واتهموهم هؤلاء في عقولهم، أولا في عقولهم أنهم لا يحبون الأمة ولا يحبون الخير للأمة. سؤال كان حول التبرع لجهة خيرية كأنها تريد أن تعمل وقفا إسلاميا بهذا. طيب سنكون مع هذا بعون الله وغيره، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العائلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون

للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تجريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهمي لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول قضية تقديم بعض الأموال في سبيل الوقف، ما في حرج، يعني الوقف من الأعمال الصدقات الجارية الرائعة، لكن بده يعرف الإنسان أين يضع هذا المال في عمل وقفي إن شاء الله يبقى مستمرا إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية حصول الأجر لمن أدى عمرة عن إنسان مريض. والله قطعا يشارك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولولا أنه يشارك في الأجر قطعا، لكن بشرط أن يكون ذلك لمن يحتاج إلى هذا، أن يكون عن ميت أو عن عاجز غير قادر على الوصول. بصراحة حتى لو أخذ أجر بسيط كذلك إن شاء الله يشارك في الأجر، وإذا لم يأخذ أجرة بكون أحسن وأفضل. يعني أكثر من سؤال من الأخوات حول قضية ذهاب المرأة إلى الحمامات التركية هاي، والله ما في داعي له، خاصة إحدى الأخوات سألت إنه هل هذا في داخل في النهي ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. الحديث صحيح ومخيف، والحديث يبين أن المرأة عليها أن تحتاط لملابسها خارج البيت. طبعا ليس المقصود انه اذا ذهبت الى بيت اهلها الى بيت اختها مثلا، لا ليس هذا المقصود، المقصود عليها ان تحافظ على نفسها وتحافظ على عدم انكشاف العورة، وما في داعي ابدا لمثل هذه الحمامات العامة النسائية، لانه الامن والامان غير متوفر بصراحة. احنا في زمن كثير في وسائل تجسس وتلصص وتصوير، خطير الموضوع، حتى يعني بعض الاخوات الفضليات حتى في اجتماع النساء بين بعض بتحاول انها ما تظهر كما تكون في بيتها، خوف لان مش ضامنة الامور. انا مع هذا الرأي. الآن إذا كانت في حالة طارئة وضرورية للعلاج يقدر بقدرها مع الاحتياط في هذا المكان ليكون أمنا وأمانا. موضوع كثير مهم، حتى أنا بالنسبة لي سألني من أيام الشباب عن هذا، قلت للأصل عدم الذهاب إلا يكون في انكشاف عورات في هذه الحمامات العامة، ما في الهدعي إطلاقا. شخص قرأ الفاتحة لم يكتب الكتاب، وهناك جاءها وحفلة صغيرة والخاطب دخل وسلم على العروس باليد. على كل حال كان الأصل عدم المصافحة بصراحة إلا بعد إجراء صيغة الإجابة والقبول، إما بالعقد الشرعي الرسمي وإما فعلا إجراء صيغة الإجابة والقبول، يقول أبو الزوجة زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا، ويقول الخاطب وأنا قبلت. هنا بيمشي الحال، قبل ذلك الأفضل عدم ذلك. هل يجوز أن تكشف على زوج بنت زوجها؟ زوج بنت زوجها ما لاش علاقة الأصل فيها أبدا، يعني بنت الزوج يعني هي مش بنتك أصلا، وذلك هذه خطبت هذه البنت، الآن أنت بالنسبة لي غريبة، ما بصح أبدا، ولذلك المسألة مهمة يا كرام بدل انتباه. طيب، حتى لو فرضنا يا كرام أنه في رجل عنده زوجتان، واحدة عندها بنت والثانية ما عندها بنت، وهذه اللي عندها بنت مثلا خطبتها، من الحما؟ الحما هي أم الزوجة، لكن تلك زوجة الأب ما لها علاقة أبدا، لا تنكشف عليه. هذه قضايا كثير مهمة كما قلت بدنا نتفقه فيها، اللي عنده واقعة حال بده يتفقه فيها حتى يعرف كيف يتعامل، حتى لا يحل حرام ولا يحرم حلال. مهم. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية سماع القرآن، بقول أنا بسمع القرآن يعني وأعمل، ما في أي حرج، بس بشرط أن يكون الذهن حاضرا، وهذا إحنا بننصح فيه لما يكون المرأة تعمل في بيتها، الرجل يعمل في عمله، بس بشرط يكون في استماع، ما يكونش في منطقة فيها لغط وبيع وشراء مثل الأماكن العامة. أنا هنا لا أستحب إطلاقا سمع القرآن لأنه يكون في غفلة عنه، إنما الآن أنا بعمل في البيت، واحد بيعمل في محله البقال وما في حد عنده يسمع، ما في حرج، وإذا صار في لغط وفي صخب يفضل إيقاف هذه التلاوة حتى لا نقع في مخالفات شرعية، والله أعلم. أخي أبو أحمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: الله يجزيك عنا خير يا رب.
0: حياكم الله يا سيدي.
1: في سؤالين الله يرضى عليك. أنا كان عندي قطعة أرض اشتريتها من حوالي 15 سنة،
0: نعم،
1: أخذتها بمبلغ 5000 دينار، بعتها من حوالي شهر بمبلغ 1950 دينار، هل عليها
0: زكاة
1: مال أو لا؟
0: يعني نقصت قيمتها قصدك؟
1: طبعا نزلت قيمتها.
0: لا، هي أقل من النصاب، هي أقل من النصاب، ما عليك شيء.
1: الله يرضى عليك. السؤال الثاني دكتور، في ثلاث مرات بيلبس الإنسان الجورب اللي هو القصير اللي بيكون تحت الحذاء، ما بيكون مغطي كعب الرجل.
0: مثل هذا لا يمسح عليه.
1: الآن هذا لا يمسح عليه معروف؟
0: لا لا لا، لا يمسح عليه إلا إذا غطى منطقة الفرد، هما الكعبان لازم.
1: نعم، لا يمسح لا عليه ولا على الحذاء أصلا.
0: الحذاء إذا إذا لابسه فوق الجورب القصير والحذاء مغطي الكعب يمكن مسح الحذاء.
1: أوكي.
0: بعينا تغطية الكعب لازم يكون ضروري.
1: الله يجزيك خير يا دكتور.
0: وفيكم يا سيدي، أشكرك. أخت أم عمر تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك.
2: دكتور أنا عندي صيدلية صلي فاتح حسنة ورأس المال فيها مثلا مبلغ 40,000، الآن كيف بدي أزكي؟
0: طيب حضرتك أنت مالكة لهي الصيدلية؟
2: نعم.
0: طيب الله يبارك لك. سبق انك زكيتيها ولا لاول مره؟
2: لا لا، هاي اول سنه. هاي اول سنه.
0: طيب انت عارفه متى بداتي هذا المشروع؟
2: نعم.
0: خلاص، بعد عام كامل من بدايه هذا المشروع يجب عليك الزكاه. كيف الزكاه؟ بحسب النقد اللي معي وبحسب البضاعه اللي عندي واضيف قيمتها السوقيه للمال اللي معي، وهذا المبلغ بخصم منه نفقاتي والمطلوب مني في هذا الشهر، مثلا أجرة الصيدلية، والله دفع أقساط كذا كذا كذا، المتبقي بدنا نزكي. لو ما في الفلوس ممكن،
2: ما في فلوس دكتور لأنه أول بأول كل
0: خلاص ما في مشكلة. هنا ممكن أنك تطلعي بعض الأدوية للفقراء اللي بيراجعوك وتحسبيهم من زكاتك والنقد.
2: ماشي، بس أنا دكتور في تكلف، يعني مثلا عندي رأس المال 40,000، ماشي، مثلا الربح فيهم
0: 20%
2: طول السنة صار.
0: احنا نحكيش عن الربح، احنا نحكي عن رأس المال
2: بغض النظر عن الربح.
0: ما لناش دخل في الربح، احنا قلنا في رأس المال بلغ النصاب.
2: نعم،
0: البال بالغ النصاب، هذا هو الذي يجب أن يزكى.
2: طب احسب على التكلفة ولا على الببلك؟ يعني على
0: لا على, على على كأنك بدك تبيعيها بالسعر السوقي، معناه لو طرحناها للبيع شو ممكن ترد لي؟ رأس المال مع الربح بالمتوسط.
2: بس ما رح تعطيني نفس السعر، لأنه إذا بعتها أنا حبيعها بخسارة، لأنه أنا ببيعها للمواطن. لو جيت أبيعها وأصفي الصيدلية
0: ليش خسارة؟ ليش خسارة؟ أنا ما بحكي تبيعيها الآن وأنت خسراني، كأنه الناس يجوا يشتروا منك البضاعة واسترجعتي رأس المال والربح المتوقع. هذا
2: حكما حسنين. يعني حكما وإن كان مش موجود.
0: توقع. على كل حال سأشرح لك كذا تفصيلا يا أم عمر، يا عون الله، الله يسر أمرك إن شاء الله. أبو محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، تفضل سيدي.
3: والله أنا بس تعقيبا على كلامك على اللي بيطلعوا بيحكوا على أهل غزة.
0: نعم.
3: صارب أهل وبلوموا وبسبوا وبشتموا، واللي برضو نفس الإشي، نفسهم هذول الجماعة اللي بيطلعوا برضو بيحكوا عن المولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي.
0: تمام.
3: لكن لما صار المهرجان الفلاني ما سمعنا لهم صوت ولا الحفل الفلاني.
0: طبعا بيحكوش.
3: يجي النطاق الديني اللي عندنا صاير كارثة. وهي كارثتنا، هذا اللي
0: مضايقنا
3: احنا قدام كل
0: صحيح. يعني بيشدوا على الناس فيما يحبون وبيتركوا كبريات الامور.
3: انت انت انت بتحكي، انت بتحكي على على مولد اشرف الخلق، وشو احتفالاته؟ احتفلوا في حفظه القران، احتفلوا بالشباب، بينما لانه انت بتحكي عليه لانه انت عارف انه اللي ممكن يحاسبك هو الخالق وانت مش مامن فيه، بينما ما بتستجري تحكي على مهرجان.
0: صحيح.
3: كل انواع الفسوق والفجور، لانه انت عارف انه خايف تحكي كلمه يحاسبك مخلوق. فحاسب حالك انت مين بتعبد؟
0: للاسف ميزانهم مختل، لو كانوا صادقين لتكلموا في كل شيء.
3: للاسف.
0: على كل حال الله يلهمنا الصواب ونعرف من المحق ومن المبطل. الله يفتح عليك يا ابو محمد. اشكرك يا سيدي. اخي عثمان تفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل اخي.
4: الله يجزيك الخير على البرنامج.
0: وانتم يا سيدي حياكم الله.
4: عندي سؤال عن الأدوية أو المكملات الغذائية بتكون مغلفة بمادة الجيلاتين.
0: معروف. نعم.
4: هلا هذا الجيلاتين في منه في بلاد برا، يعني مستخرج من الخنزير، هذا أكيد حرام. بس في بيكون مستخرج بقري. من الأبقار.
0: البقري ما في مشكلة.
4: بس ما عندنا معلومة إذا هاي الأبقار مذبوحة حلال أم
0: مش مشكلة. عارف ليش؟ لأنه هذا بتدخل في عمليات كيميائية للتصنيع، فهذا مش لحم، هذا عبارة عن يعني أشياء هيك فقط حتى يغلفوا في حبة الدواء، لا شيء في ذلك. أحسنت بالابتعاد عن الخنزير، ولكن البقري جائز، ما في مشكلة، ما في بديل أصلا. ما في بديل وهذا ما ليش حكم اللحم، لا لأنه هذا دخل أصلا في عمليات ولا حرج في ذلك. أشكرك يا سيدي. طيب الأخت اللي سألت جزاء الله خير عن زكاة الصيدلية، أحسنت في هذا إن شاء الله، الله يبارك لها وتخرج أموالا وفيرة من الزكاة إن شاء الله. الموضوع سهل، عبارة عن بعد حول كامل من بداية هذا المشروع تجب الزكاة. نحسب شو النقد اللي عندنا، نحسب قيمة البضاعة الموجودة، لما نقول بسعر السوق كأني بعتها، يعني أنا عندي والله بضاعة ب20,000، والله متوقع ما الربح يرجع لي يصير عندي 25,000، هذا 25,000 بضمها للمال اللي عندي، هذا اسمه عايز زكاة. نخصم من هذا في شهر إخراج الزكاة، نخصم والله أجرة الصيدلية الشهرية مثلا، إذا عندي موظف، عندي كهرباء، عندي مي، عندي نت، كذا كذا أقساط، كل هذا بنخصم من المبلغ المتبقي، بنضرب 2.5% أو نخصم على 40، نفس النتيجة وبطلع عندي مبلغ. هذا المبلغ إذا لم يكن متوفرا نعتبره دين علينا، لما يتيسر النقد بنخرج منه، أو الصيدلية بتستطيع أن تعطي من الأدوية هاي للفقير الذي يراجعهم، وهذا مخرج جيد بصراحة كويس. أنا معك يا محمد، يعني هؤلاء الذين يتكلمون اليوم على نبض الأمة، يتكلمون عن أشراف الأمة، ويتكلمون عن من يبتهجون بالنبي عيسى، كلام خطير طبعا. سنكون مع المزيد البيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 07955-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545339.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستميحة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكماجبات. نقول تعقيبا على سؤال أخي محمد عن بعض أهل العلم والدعوة الذين يتكلمون ويغردون خارج ما تحبه الأمة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت به عدو من صديقي. خلي هالمحن تكشف الناس، المهم أن نعرف من المحق ومن المبطل. كان في سؤال هنا هو علمي طبعا، ما حكم الأذان؟ هل هو واجب؟ طيب نعم، إذا كان يوم الجمعة فهو واجب، أما الصلوات العادية فحكمها هي مسنونة. نعم، وهنالك طيب بالنسبة للمنفرد هذا يستحب في حقه، الإنسان في بيته يستحب، ليس فقط الأذان والإقامة والصلاة، هذا مستحب، لكن يكره مثلا أذان المرأة. نعم، ويمنع أذان العيدين. إذا لاحظوا أن الأذان ليس حكمه واحدا، قد يكون واجبا، قد يكون مسنونا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون ممنوعا. نعم، هكذا الفقه. طيب أخي بعوني تفضل. سيدي
1: ألو.
0: بعوني تفضل، حياكم الله. هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل.
1: الله حيك. الاختلاف وجهات النظر أنا برأيي شيخنا أمر صحي هذا، ولكن اللي بده يحجج بده يكون يعني عنده دليله، خصوصا بالأمور الدينية بالكتاب والسنة.
0: لأنه فقه أدلة، بصراحة الفقه أدلة. صح.
1: دعني إلى ذلك أنه بسمع كثير من المكالمات مثلا تيجي تقول لك كيف تحتفلوا بالمولد النبوي وهو يوم وفاته، مستندين إلى حديث لا أصل له اللي هو يوم وفاتي يوم ولادة.
0: ليس حديثا هذا أصلا، ليس حديثا.
1: فهو طبعا بقوم حجتهم لو كانوا يعني إذا حريصين على السنة.
0: يا أخي خلي هالناس اللي بيحبوا الرسول عليه السلام يحتفلوا فيه وينبسطوا فيه، ما شو الإشكال في ذلك؟ ولا مش مقتنع في هذا اليوم ما يحتفل؟
1: ما أنا فاهم سيدي، بس يعني إذا هو حريص على السنة لازم يجيب حديث صحيح.
0: صحيح.
1: مش إشي لا أصلا له.
0: ما في حديث يمنع أبدا.
1: الأمر الثاني، أنا بعتقد إنه تثار البلبلة والفتنة إذا صاحب القرار أخذ قرار وبعدين الناس قعدت إيش تشكك فيه، هذا بالمجتمع بصير في يعني بلبلة وفي فوضى.
0: صحيح.
1: فالأولى إنه ما نخرج عن صاحب القرار.
0: يعني قصدك في أحد مثلا قرر إشي معين؟
1: مثلا مولد النبوي أخذنا في قرار فيه وإجازة رسمية وكذا، ما بصير نطلع. طيب. يخرج عن صاحب القرار ويعملنا بلبلة.
0: بارك الله فيك. الموضوع بسيط، الموضوع بسيط إن شاء الله. الاختلاف الفقهاء اختلاف أدلة يكرمون واجتهادات، ولكن اختلافهم معتبر، وهم الذين يختلفون لأدلتهم يحترمون بعض يقدرون بعض، بس بتنتهي القضية. المقتنع يا من مش مقتنع حر أنت، لكن كل له دليله، ما لك علاقة في هذا. كان هنا سؤال حول أنه يقول واقعة حال أنه دعي بعض الناس إلى الشهادة في قضية كانت ضده وهو لا يرتضيهم، فهل يجوز يشهدوا؟ والله قضية عدالة الشاهد هذا مردها إلى القاضي، أي قاضي، إما نظامي وإما شرعي، إما أن يكون عدلا فيقبل شهادته، وإما أن يكون مجروحا فيرفض شهادته، وهذا بيكون واضح العدالة وذاك واضح أنه مجروح، يعني إنسان فاسق مثلا علم بهذا. أما مجهول الحال الآن القاضي بده يتحقق. وأمر آخر، هذا الأيام صار الأمر أيسر، في محامي الدفاع إذا شك الآن في هذا الشاهد ممكن يطلب استبعاده، والقاضي غايته أن يبحث عن الحق، ممكن يتحقق منه يسأل عنه، فإذا غلب أنه إنسان مجروح ولا يوثق به لا يقبل شهادته. فمن فضل الله تعالى قضاءنا جيد، وهي القضية يعني بتتبع إلى القضاء وليست لنا، إنما هذه الفكرة العامة. طيب كان هنا في أكثر من سؤال حول سفر الطالبات للدراسة في أمريكا وأوروبا، الأصل عدم ذلك. أقول للأخوات الفضليات، بلادنا كل التخصصات فيها، ما الداعي الآن نخالف الشريعة ونذهب إلى منطقة فيها مخاوف وفيها انفراد في الحياة، ولا سمح الله إن حصلت مشاكل. أنا ما أقول فقط البنات، حتى الشباب، حتى ورد في حديث الراكب شيطان والاثنان شيطان والثلاثة تركب، ترغيبا في يكون الناس مع جماعة. لو مجموعة الطالبات ذهبوا والله لدراسة في مكان داخلي سكن داخلي وحافظوا على بعضها ممكن، إنما بهذه الطريقة لا، ما بنفع. سأل الشاب حول لعب الشدة وهو احتاط لنفسه انه بدون فلوس ولكن للتسليه. بنقول ماشي، ولكن ما هي الظروف المحيطه لالعاب الشده؟ طيب ساكون مع هذا، لكن بعد هذا الاتصال. اخي رامز تفضل. سيدي أخي رامز تفضل. وعليكم السلام حياكم الله.
2: جزاكم الله خيرا دكتور.
0: وأنتم يا سيدي أهلا وسهلا بكم.
2: بعد إذنك دكتور، أنا في عندي حالة في العمل
0: طبعا.
2: إنه زوجتي بتعمل كأخصائي بصريات، اللي هم بفحصوا النظر وبفصلوا النظارات. هلا هي تعمل في مستشفى، وفي داخل المستشفى في محل نظارات هو خاص ليس تابع للمستشفى.
0: أيوه يعني هي تحيل إليه؟
2: لا هي تحيل إليه. أيوة هي تحيل ليس إليه، هي تعطي الوصفة للمريض والمريض له حرية الاختيار.
0: أيوة إلى الحرية، روح هذا المكان أو خارج المستشفى.
2: يروح هذا المكان، لكن هسا إذا راح على المكان اللي في نفس المستشفى هي
0: بالله كمان مرة انقطع الصوت. هي شو بتعمل؟ بتستفيد؟
2: لا هي بتستفيد، تعطي مثلا بعطيها مبلغ مثلا خلينا نحكي 5% من قيمة الإجراء مثلا.
0: إذا هي حولت إلى هذا المكان.
2: إذا حولت، لكن هي ما بتحكي للمريض يعني إنه روح هون ولا هون ولا هو تعطي الورقة والله يسر.
0: طب سؤال، هل تنصح المريض إنه يروح لهذا المكان؟
2: لا تنصحه نهائيا.
0: أما إذا إجا من خلالها بتستفيد هي.
2: أيوة بس
0: خلينا أسأل، يعني المستشفى اللي هي بتشتغل فيه ضبط هذا العمل ولا ما ضبطه؟ لأن هذا معلوم الأصل لديهم.
2: لا ما ضبط هذا العمل، وكذلك يعني في أكثر من جانب، اللي هي موضوع مثلا القطرات العلاجية نفس الشيء، هي بتعاملوا مع شركتين والشركتين بعطوا كوميشن، بعطوا عمولة.
0: نعم طيب، يعني شو علاقاتها بالقطرات؟ هي
2: مسموح لها وصف، احنا في دولة يعني عربية مسموح لهم وصف القطرات طيب. العلاجية
0: ماشي، تكرم سيد سأجيبك بعمل الله. تكرم اخواننا، الموظف يجب ان يكون صادقا في عمله، ويجب على العمل أن ينظم شؤون الموظفين، ويجب أن يعلم أن هنالك موظفون يعملون لصالحهم الخاص، كما يحصل اليوم في كثير من القطاع الطبي، تتداخل الأمور حتى يأخذوا أكبر كمية، بدو يتقوا الله في هذا قدر مستطاع. يفضل أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، أنت اكتب فحص النظر واترك الخيار لهذا الإنسان يروح لهذا المكان لغير هذا المكان. ولا على كل حال، هاي قضايا بدها بحث إن شاء الله، هي وغيرها سأتكلم عن هذا في حلقات قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم، بينهم 45 ألفا خلال العام الحالي. إصابات برصاص الاحتلال في الخليل، و30 إخطارا بالهدم في القدس المحتلة. روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية لبريطانيا. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى 24 من آب الجاري إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما أكد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه. قال طه في تصريحات إن قرابة 45 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العودة بعد انتهاء المدارس وتحسن الأحوال الجوية. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل شخصين عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهما في أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وعلى الفور تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين من دون السماح لهما باجتياز الحدود قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. ضبطت كوادر وزارة المياه والري وسلطة المياه 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه بقطر 300 ملم في منطقة ناعور، بينها 3 اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة، واعتداءان لتزويد مزارع ومنازل بالمياه بطريقة غير قانونية وفق الوزارة. وقالت الوزارة في بيان إن الاعتداءات 3 الأولى كانت تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة من خلال خطوط بقطر 1 إنش، فيما استخدم الاعتداءان الآخران لتزويد مزارع ومنازل بالمياه بطريقة مخالفة. وأضافت أنه جرى إزالة الاعتداءات وإصلاح الخط الناقل وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة، فيما يجري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. إلى الشأن الفلسطيني، أصيبت سيدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوبي الخليل. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة الكرمل وانتشرت في الطرقات ودهمت المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية قبل أن تطلق الرصاص الحي باتجاه مركبة تقل عددا من السيدات، ما أدى إلى إصابة سيدتين تبلغان من العمر 58 و30 عاما وطفلة تبلغ 14 عاما بجروح في الوجه والرأس. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. وأفاد رئيس بلدية عناتة بسام موسى بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وعر البيك في البلدة وعلقت الإخطارات لهدم المنشآت خلال 7 أيام بحجة البناء دون ترخيص، ما يهدد عددا من ممتلكات المواطنين. يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 34 منشأة فلسطينية الشهر الماضي، وتركزت الإخطارات في محافظات بيت لحم ب13 إخطارا والخليل ب10 إخطارات و5 في جنين وغيرها. ونبقى في فلسطين، ومن الضفة إلى غزة معنا مراسل حياة FM من هناك عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد تحية، ما الجديد لديك؟
1: الجديد محمد هو استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي للتفاقم واطلاق النار، حيث آخر هذه الخروقات قبل دقائق قليلة وقع استهداف من قبل طائرات الاحتلال المسيرة في المناطق البينية الواقعة بين محافظة الوسطى وكذلك محافظة خان يونس. حتى هذه اللحظة طواقم الإسعاف والطواقم الطبية تقوم بنقل الإصابات من تلك المنطقة إلى مجمع ناصر الطبي في وسط مدينة خان يونس. سبق ذلك وفي طبيعة هذا اليوم استهداف لأحد أسطح المباني في المناطق الغربية لمدينة غزة، أدى هذا الاستهداف إلى إصابة 3 مواطنين، وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة جدا، وصلوا إلى مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي في غربي محافظة غزة. أيضا سبق ذلك وفجر هذا اليوم استهداف منطقة أو استهداف معمل محلي لتصنيع السولار والبنزين بالقرب من محطة الطاقة شمال مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. تسبب هذا الاستهداف محمد بحريق كبير في المكان، وعلى إثره تم نقل إصابة من المنطقة لمجمع أو مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. بطبيعة الحال محمد، خروقات الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على هذا الجانب، بل تتعدى إلى استمرار إطلاق النار من انطلاقا من المواقع العسكرية، وكذلك القصف المدفع الذي لا يتوقف في المنطقة الوسطى بالتحديد، وكذلك التوغلات خارج المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات التجريف وتوسيع المنطقة الحمراء والخط الأصفر، مما يسهم ويؤدي إلى نزوح المواطنين الساكنين بالقرب من تلك المناطق. هذا يتزامن مع استمرار الحصار الإثاثي ومنع وتقليص المساعدات التي تصل إلى مناطق النزوح في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ناهيك عن الوضع الصحي الصعب الذي حذرت منه وزارة الصحة على رأسها مجمع الشفاء الطبي، بأن الأزمة لا تقتصر على الأدوية فقط، بل تتعدى إلى نفاذ الأكسجين اللازم للمرضى في المستشفيات، وهذا يهدد حياتهم باستمرار محمد.
0: شكرا لك عبد الله شوبرجي، مراسل حياة اف ام من غزة. قالت وزارة الدفاع التركية إن على إسرائيل وقف هجماتها ضد سوريا، مؤكدة استمرار أنقرة في تقديم الدعم العسكري للجيش السوري. واعتبرت أنقرة أن إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية قسد خطوة مهمة للحفاظ على سيادة سوريا وتعزيز مفهوم الدولة الواحدة. وأضافت الوزارة أن الموقف الإسرائيلي العدواني وسياساته التوسعية في غزة ولبنان وسوريا لا تزال تشكل أكبر عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة تصنيع طائرات مسيرة في العاصمة بغداد، وأكدت تمسكها بتطبيق قرار حصر السلاح بنهاية أيلول المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تصنيع طائرات مسيرة في العاصمة بغداد، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز أمن الحدود. نفت باكستان اليوم نقل قائد جيشها الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع. وأوضح أن المباحثات، أو قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في إحاطة صحفية، إنما أثير حول نقل الجنرال منير رسائل للإيرانيين خلال زيارته الأخيرة غير صحيح، وأن الزيارة جاءت ضمن الدور الذي تطلع به إسلام أباد في الوساطة. قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم اليوم إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وقال قائم بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا إن إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده حسب قوله. واكتظت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين تخفض الحصص المعمول بها منذ سنوات. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن روسيا قد تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا باستخدام صواريخ بريطانية. ودعت زاخاروفا بريطانيا إلى التراجع عما وصفته بالموقف العدائي الذي تتخذه لندن فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، والذي قالت إنه ينذر بتصعيد الصراع إلى مستوى جديد تماما. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة.
4: يا سلام.
5: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
6: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الحلقات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342 حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 ديناراً شهر

0: كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. مؤشرات إيجابية سجلتها بيانات التجارة الخارجية الأردنية في النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% مدفوعة بنمو صادرات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام. 4.6 مليار دينار حجم الصادرات الوطنية إثر تحسن اعتمادية المنتج الوطني في عدد من الأسواق كسوريا والصين والاتحاد الأوروبي. في المقابل ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1%، لكن المهم أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا بنسبة 5.5%، تزامن مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 63%. الأرقام الأخيرة تطرح تساؤلات حول استمرار الإجراءات الحكومية لبقاء نمو الصادرات إلى جانب متطلبات الحفاظ على قدرة القطاعات الإنتاجية للتوسع، مع قراءة أثر ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته على فاتورة الاستيراد. فيما السؤال المهم، يبحث طبيعة التحولات في خريطة التجارة الأردنية في ظل الحالة الإقليمية والعالمية. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالوزير الأسبق الدكتور محمد أبو حمور. دكتور، بعد التحية، كيف تقرأ ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من العام الحالي؟
1: شكرا استاذ محمد، وبنسعد دائما بالتواصل معكم.
0: اهلا وسهلا.
1: الصحيح انه يعني هذا الرقم رقم ايجابي، انه الصادرات الوطنيه نمت بهذا الرقم، واحنا بهمنا انه دائما الصادرات الوطنيه تنمو، وهي انه تبين كمان انه عندنا اعاده التصدير نامي بحوالي 45%. هاي الارقام يعني مؤشر ايجابي، سيما انه المستوردات نمت برقم مقارب تقريبا لرقم نمو الصادرات الوطنية اللي هو 6.1%، بس احنا لانه عندنا رقم الصادرات المعاد تصديره كان نسبة النمو عالية جدا، فأدى لانه العجز في الميزان التجاري يعني ينزل بنسبة حوالي 5.5% عن النصف الأول مقارنة بالنصف الأول، وإنه نسبة صادراتنا نمو الصادرات الكلية للمستوردات زادت لحوالي 63% من 58%. هذا اتجاه يعني أخي محمد إيجابي، ولكن لما نطلع على الخارطة الجغرافية بنلاقي إنه يعني الصين حظيت بنسبة عالية، الاتحاد الأوروبي بنسبة عالية، والأهم من ذلك إنه إحنا إن سوريا كانت نسبة زيادة في الصادرات حوالي 36.5 يعني تقريبا، وبالتالي هذا بيدلنا على أنه إعادة الإعمار في سوريا، سواء كان المواد البناء والإسمنت وغيرها، كان لها دور في تصدير لسوريا وغيرها من المواد والمستلزمات لإعادة الإعمار واستمرار الحياة بالمستوى المطلوب في سوريا، سيما أن سوريا جارة وشريك استراتيجي طول عمره، لكن بالأحداث اللي صارت خلال العقدين الماضيين كان لها تأثيرات سلبية. بنطلع انه خارطة كمان التوزيع القطاعي للصادرات، بنلاقي انه البوتاس اخذ حوالي 31% من زيادة الصادرات، طبعا الأسمدة كمان حوالي 15%، الألبسة هي كانت 3%، وبالتالي احنا بهمنا انه زيادة الصادرات تكون في الصناعات التحويلية أكثر من الصناعات الاستخراجية، وإن كانت الصناعات الاستخراجية فوسفات وبوتاس مهمة، الفوسفات طبعا نزل 7%، لأنه الزيادة في الصادرات بهمنا إنها تكون زيادة في الكمية كمان، بالإضافة لأنه زيادة الأسعار مثلا البوتاس ارتفاع الأسعار ودوره.
0: جميل. طيب، هنا السؤال دكتور محمد، يعني ليكون الأمر واضحا بشكل أكبر، هل يعكس نمو الصادرات الذي يعني بين يدينا توسعا حقيقيا في الإنتاج أم ارتفاعا في الأسعار؟
1: يعني السؤال هذا يعني انت حطيت ايدك يعني بشكل رئيسي على المكان اللازم ان الواحد يحكي فيه. لما نطلع اللي هي زيادة الصادرات جاي بشكل 30.7% نمو صادرات البوتاس خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول العام الماضي، يعني بيدل على أنه ارتفاع الأسعار العالمية الطلب على الأسمدة، والأسمدة إذا ضفناها كمان 14.1، فمعنى ذلك أنه الطلب على المواد اللي ضرورية خلينا نحكي للزراعة وهي مطلوبة من الصين والهند بشكل كبير. يعني زادت بارتفاع الأسعار في جانب وفي جانب زيادة الكميات، ولكن أنا بهمني الصناعات التحويلية الأخرى في القطاعات الصناعية الأخرى بعيدا عن الفوسفات والبوتاس، وهو الأركان الرئيسية. يعني الفوسفات والبوتاس يسموها الذهب الأبيض، يعني وبسموا طبعا النفط الذهب الأسود. فبالتالي احنا عندنا الذهب الأبيض اللي هو الفوسفات والبوتاس، يعني صناعات واعدة ومهمة. لكن بلاحظ انه الفوسفات نزل 7% مقابل البوتاس زاد 30% او 31%. يعني هذا بدلنا على انه رغم الظروف والأوضاع الإقليمية والهذا انه زادت صادراتنا لسوريا، وهذا إشي مهم وبالتالي التركيز عليه بالمستقبل. هذا مشان يزيد إحنا صادراتنا وتكون متسمة بالديمومة. القضية الثانية، رغم أهمية الفوسفات والبوتاس وطلب العالمي عليها بشكل كبير، بهمنا كمان إنه تنويع صادراتنا بحيث إنها ما تكون مركزة في جهات معينة أو قطاعات معينة. يعني إحنا عندنا الألبسة مشان المناطق الصناعية المؤهلة وصناعة الألبسة وغيرها، لكن بهمنا كل الصناعات الأخرى إنها تحظى بنفس الاهتمام والأهمية. سيما أنه يعني جلالة الملك يعني بعد زيارته للصين فتح آفاق كبيرة في مجال التجاري والصناعي والاستثماري. الاتحاد الأوروبي كمان إحنا عندنا اتفاقية شراكة معهم، والآن مع الدول العربية يعني إحنا عندنا العراق، والآن انفتاح سوريا من جديد مع الأردن، وبالتالي هاي فرص واعدة يجب اغتناصها واغتنامها ومساعدة الدول الأخرى. يعني إحنا مش بس بنصدر بهدف أنه نزيد صادراتنا وإحنا ميزاننا التجاري ينزل، كمان احنا بنساعد هاي الدول في تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات ومن خلينا احكي زي سوريا مواد البناء وغيرها من المستلزمات اللي عندها، حتى انه اعادة الحياة لها بالمستوى المطلوب وكل مواطن يحظى بالمستوى والحياة والرفاهية المطلوبة. سيما انه الشعب السوري شعب شقيق وعانى خلال العقد ونص الماضي من تبعات كبيرة كانت علي. بهمني كمان ألقي نظرة محمد على قضية إعادة التصدير. يعني الصادرات المعاد تصديره نما بنسبة 45%. هذا يعني بأني أنه المنطقة كلها بتعاني من مشكلة اللي هي خليني أحكي التصدير وسلاسل الإمدادات، يعني نتيجة الحروب اللي صارت والظروف اللي صايرة في مرت فيها المنطقة وتمر فيها المنطقة. يعني اضطرت بعض الجهات أنها تحول تصديرها صحيح. من بعض الموانئ والمعابر الحدودية إلى الأردن من خلال ميناء العقبة وغيرها من الطرق البرية، بهدف أنه يعيد تصدر للأردن ويعاد تصديرها. يعني زي الأردن بيكون ممر ترانزيت يعاد تصديرها للدول العربية، فالأردن بيكون ممر، وهذا يعني خلينا نحصل على خدمات ونقدم فرص عمل للأردنيين في هذا المجال لما ينمو هذا القطاع اللي هو المعاد تصديره 45% تقريبا. هذا نمو كبير، هذا اللي يمكن رفع رقم نمو الصادرات الكلية من
0: 6%. صحيح دكتور محمد رفع الرقم، ولكن عذرا على المقاطعة، ولكن إعادة التصدير بهذه النسبة الكبيرة على سبيل مثال من ميناء العقبة إلى العراق، هل يعتد بها كأثر حقيقي في نمو الصادرات الأردنية ويعني الاعتدال في الميزان التجاري مع الدول؟
1: يعني أستاذ محمد يعني برضو سؤال وجيه. إحنا لما ينمو المعاد تصديره بشكل كبير، يعني وصل حوالي 1,700,000,000 دينار، يعني هذا بيدل على انه احنا يعني هو بيدخل في جانب المستوردات كمان، يعني فهو كمان كان له دور في زيادة المستوردات. يعني زاد يعني الرقم دخل في المستوردات ودخل في الصادرات كمعاد تصديره في الصادرات الكلية. وبالتالي يعني هو اذا استبعدنا هذا الرقم من الجهتين اكيد بتكون يعني المستوردات تنزل بشكل كبير، بدل ما هي 6% بتنزل بشكل كبير، وبنفس الوقت الصادرات بتحافظ على 6.2% اذا استثنينا. لكن المعاد تصديره هو بيدخل في الجانبين، وبالتالي بيكون اثره يعني زاد المستوردات وزاد الصادرات، لكن زيادة الصادرات كان لها دور أكبر لأنه إحنا صادراتنا تغطي 63% من مستورداتنا بالمعنى الرقمي والمحاسبي.
0: جميل. في سؤال أخير وسريع لو تكرم دكتور محمد، الآن ما المطلوب باعتقادك لإدامة هذا الزخم وأيضا رفع نسبة النمو في الصادرات، علاج الاختلالات في الميزان التجاري مع بعض الدول؟ ما المطلوب حكوميا أيضا لاستثمار الظروف المحيطة الإقليمية، الحروب وما شابه؟
1: يعني أخي إحنا يعني الحمد لله نعم بالأمن والاستقلال زي ما تفضلت حضرتك أستاذ محمد، وإحنا معنيين بأنه يعني نكون البلد اللي دائما يتحرك لنجدة الجيران والدول العربية المجاورة، وأنه نكون إحنا مآل لكثير من هاي الدول بينها تلجأ إن لتغطية احتياجاتها من مختلف السلع اللي إحنا بنصدرها إلها. لكن يعني إحنا بنلاحظ زي ما أنت حكيت إنه في الميزان التجاري غير متساوي مع عدد من الدول. مثلا إحنا نستورد من الصين 15 ضعف صادراتنا للصين، يعني فبالتالي يعني والاتحاد الأوروبي كذلك. فبالتالي يعني إحنا معنيين بأن نزيد صادراتنا للصين للاتحاد الأوروبي وبنفس الوقت للدول العربية، حتى إنه نستمر بهذا الجانب ونغطي نقلل العجز في الميزان التجاري بيننا وبين هاي الدول وهاي والاتحاد الأوروبي. يهمنا كمان أن نكون إجراءاتنا المحلية إجراءات سليمة وسلسة، ندعم صادراتنا ونخفف العبء عليها ونقلل كلفها بهدف المنافسة خارجيا، وندعم صناعاتنا بهدف أنه يعني إحنا دعمنا صناعاتنا كمان إحنا أستاذ محمد، فإحنا بنجد صناعات بديلة للمستوردات، وهذا الحكي بيؤدي لأن نقلل المستوردات في ظل زيادة الصادرات، وبالتالي هذا بيساعد مرة أخرى إذا قلينا مستورداتنا بوجود صناعة محلية منافسة للمستوردات وزدنا صادراتنا، هذا بيزيد يعني التحسن في الميزان التجاري لصالح الأردن.
0: نعم، كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للكاتب الاقتصادي يوسف ضمرة، مرحبا بك معنا سيد يوسف. ما دلالة انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5.5% باعتقادك؟
2: مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: يعني سمعت جزء من التغطية التي كانت مع معالي وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، يعني غطى أجزاء كبيرة من الحوار أو النقاش. يعني دلالة إيجابية أولا وأخيرا النمو، نسبة النمو في هذا للصادرات الكلية وانخفاض في العجز في الميزان التجاري، وهذا يعني مؤشر كل هاي الأرقام يعني بتعكس مرحلة مهمة وجيدة للاقتصاد الوطني، وبالتالي يعني بتصب في النهاية كل ما تقلص العجز في الميزان التجاري معناته احنا عمالنا بنقلل قيمة الأموال بالعملة الصعبة للخارج، ونسبة الارتفاع بهذا المستوى 14.5% يعني لا شك انها نسبة قوية، وبتدل انه يعني انه عماله بنحسر الميزان التجاري وبتقلص، وهذا صراحة من يعني كل يعني بعطي منع على الاقتصاد الوطني وتحسن للفترة المقبلة. أما بالنسبة يعني آخر الحوار اللي كان مع معالي أبو حمور بحكي بالنسبة، وكان سؤالك في مسألة إنه كيف ممكن نحسن يعني النمو وخصوصا الاختلالات مع بعض الدول، يعني في جزء من هاي المسألة بيلزم يعني تسهيل في الاتفاقيات مثلا مع الاتحاد الأوروبي، رغم انه احنا في اتفاقيات موجودة لكن في صعوبة ما زالت موجودة حاجة الى تخفيض او يعني اتفاقيات افضل من قبل الحكومة، بالتالي بنلاحظ انها راح تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. فالاختلالات هي موجودة بالاتحاد الأوروبي والصين بشكل كبير، يعني احنا اكيد مش راح نتساوى مع الصين لكن ارقامنا بتظلها متواضعة مقارنة بحجم مستورداتنا من الصين.
0: تمام. طيب الان سيد يوسف، للمواطن لمن يستمع الان لكل هذه الارقام والتفاصيل، المهم ربما بالنسبة للمواطن ما يشعر به من اثر، الان ما هو الاثر لهذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري على الاقتصاد الاردني على ما يشعر به المواطن؟
2: يعني هلا بنهاية المطاف كل ما زادت طبعا يعني اكيد كل ما يعني زادت عملية الصناعة التصنيع داخليا يعني اكيد بدها تكون افضل من ناحية الاسعار على المستهلك في الاردن، خصوصا اذا كان البديل يعني هو اردني، بالتالي منتج اردني معناته في كلفة افضل للمستهلك الاردني. هلا في المنظور الابعد من هيك، اذا يعني يفترض انه أرقام الصادرات اللي عمالها بترتفع كيف ممكن تنعكس على المواطن كما هو سؤال حضرتك أستاذ محمد.
0: نعم.
2: يعني يفترض أن هاي تولد فرص عمل، بالنهاية هاي عملية إنتاجية وبحاجة لتشغيل وأيدي وقوة عاملة، وهاي يعني مصانع بالنهاية تدار من قبل موارد بشرية ورأس مال بشري، فهذا رأس المال البشري أكيد مفروض أنه يستفيد أنه زيادة الأعداد أو تحسن في المداخيل، يعني نتيجة مثلا عمل ساعات إضافية تكون مردودها جيد على هاي الأفراد اللي بيعملوا في هاي القطاعات المهمة والحيوية بهاي المصانع اللي عمالها عم بتحقق نسب نمو 14.5%.
0: جميل. الآن ما السياسات المطلوبة والمطلوب التركيز عليها للحفاظ على نمو الصادرات وأيضا تعزيز تنافسية المنتج الأردني محليا وعالميا؟
2: يعني بلا شك، يعني احنا إذا بدنا نناقش هذه المسألة لازم ننظر للكلف، للكلف اللي بالنهاية المطاف أي مصدر بصدر الصادرات للخارج، يعني كلف بدك تكون منافس وذات جلد عالية وبتلبي متطلبات الأسواق اللي طالبة هذا المسألة. فبالتالي مسألة الطاقة مسألة مهمة، احنا زي ما تعرف انه احنا بلد مستورد للطاقة، الاعتماد على الطاقة المتجددة هو خيار استراتيجي لتخفيض هاي الكلف، بالتالي بتعز انت تنافسيتك امام المنافسين الاخرين في عالم كله بينافس، كله بسعى لزيادة صادراته وانتاجه، وبالتالي هاي الارقام الصادرات بالنهاية بتعكس ارباح سواء كانت للشركات سواء كان بيملكوها أفراد أو شركات مساهمة عامة.
0: نعم.
2: بالتالي بتنعكس فيها مثلا أسمدة وارتفاعها انعكس خلال السنوات الماضية على ميزانيات الشركات المساهمة العامة في قطاع التعديل، وبالتالي كانت هناك جدوى من عوائد التوزيع أو التوزيع سواء كانت أسهم مجانية للمساهمين في هذه الشركات أو يعني نقد.
0: نعم.
2: من خلال توزيع هاي الشركات. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي فبلا أدنى شك أنه هاي العملية بالنهاية كل ما زادت الانتاج المحلي أكيد طبعا بده تتحسن الإيرادات المحلية بالنسبة للخزينة.
0: جميل، كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات وعلى وجودك معنا الكاتب الاقتصادي يوسف ضمرة، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 03 7 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم، بينهم 45 ألفا خلال العام الحالي بحسب مفوضية اللاجئين. كوادر وزارة المياه والري وسلطة المياه تضبط 5 اعتداءات على خط ناقل للمياه بقطر 300 مليمتر في منطقة نعور، بينها 3 اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة. أمانة عمان تحذر المواطنين من رسائل نصية احتيالية تنتحل اسمها مرفقة بروابط إلكترونية وهمية تهدف إلى الاحتيال وسرقة البيانات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسلم قرابة 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة جوية على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. باكستان تؤكد أنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله في مثاقيل حسناتنا وحسناتكم. حينما يأتي الدكتور محمد أبو حلقة، اسمحوا لي أن أحدثكم عن ذكرى المولد، ذكرى ربيع الأول. وكنا قد بدأنا هذا الحديث من يوم الثلاثاء في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، وعلنا نطوف طوافة مع حضراتكم مع رسول الله، أسأل الله أن يجمعنا بصحبته وتحت لوائه. أيها الأحبة الكرام، شهر ربيع الأول ليس كأي الشهور. بداية لابد أن نعرف أنه احتضن كبريات الأحداث، ليس فقط ميلاد الهدى صلى الله عليه وسلم، بل أيضا بعثته، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في رمضان. في رمضان كان نزول الوحي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكنه عليه الصلاة والسلام بعث، أول ما بعث به كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. فبعثته وميلاده، حتى في الحديث عند الإمام مسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو بلغت فيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر حدثت حادثة نوعية مفصلية كبرى، هذه الحادثة هي هجرته، هي الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، هي إتمام العهد المكي والانتقال إلى العهد المدني. هذه أحداث كبرى. في هذا الشهر أيضا وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث الكبرى جرت في شهر ربيع الأول، حري بنا أن نطوف مع هذا الشهر تطوافة، علنا أن نوفي هذا الشهر حقه، لأن الله عز وجل يقول لنا آمرا نبيه وآمرا كل تابع لنبيه صلى الله عليه وسلم: وذكرهم بأيام الله، أي يوم أعظم وأسمى مما سمعتم يا أيها الأحبة الكرام. وفي هذه المرحلة يوم الثلاثاء ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، كيف ذكره ربه، كيف خطبه الله عز وجل، ما هي السور التي احتضنت هذا الاسم، وكيف خطت ملامح صناعة خارطة الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده في علاقة طردية بين رسول الله وأمته وبين الأمة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اليوم سأحدثكم بداية كيف كان العالم قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلنا في الحلقتين الثلاث المتبقيات في هذا الموضوع المعدة أن نحدثكم فكرة عامة عن حياة النبي، ليست سردا قصصيا ولكن محطات مفصلية، نحاول أن نتعرف كيف انتقل عليه الصلاة والسلام من مرحلة إلى مرحلة، كيف بنى هذا البناء العظيم، كيف بنى أمته، كيف انتقل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، كيف كان يتحرك بمنهجية الوحي، وهذا الذي نحتاجه اليوم. العالم قبل ميلاد النبي كان عالم يسكن في ظلام دامس، ظلام فكري، ظلام عقدي، ظلام اجتماعي، ظلام نفسي، في كل أنواع الظلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا أيها البشر يبدد هذا الظلام بهذا النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. كانوا يعيشون في ظلمات، ظلم عقدي. تخيلوا أن رجلا كان في ذلك الوقت يصنع صنما بيديه ويسجد لهذا الصنم، أي فكر، أي انحطاط في ذلك العقل الذي يصنع إلها بيديه ثم يسجد لهذا الإله ويعتقد أنه بإمكانه أن ينفع أو يضر ذلك الإنسان. تخيلوا يا أيها الأحبة الكرام تلك القلوب القاسية التي كانت تحتضن الجاهلية قبل الإسلام. أي بشر يتخيل أن رجلا تولد له بنت جميلة، فتاة جميلة، فيذهب بهذه البنت ويحفر لها بيديه ويدفنها وهي حية وتموت مخنوقة، وإذا الموؤودة سئلت، ممكن هي تسأل، سألت، تخيلوا أن الله يوم القيامة يسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت، هل ستجيب تلك الموؤودة؟ من باب أولى أن تعلم يا أيها العاقل، يا أيها الأب، لماذا قتلت ابنتك؟ الجاهلية الكبرى في ذلك الوقت نعيش ترى جاهلية أحيانا جاهلية ثانية، ما والله عز وجل سماها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، في جاهلية ثانية، في أب موجود ويقتل ابنته وهي موجودة، يقتلها بعدم الالتفات إليها، بعدم الاهتمام في تربيتها، بعدم رعايتها، رعاية تليق بالهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجاهلية ظلم فكري، ظلم عقلي، ظلم اجتماعي. تخيلوا أن العرب كانت تجتمع الرؤساء على ظلم الضعفاء. وقصة ذلك الرجل الأريشي الذي أتى يطالب بحقه من عمرو بن هشام من أبي جهل، فاجتمع سادة قريش وأخذوا يهزؤون به، واحد جاء يطالب بحقه، أبو جهل محتاج فلوس يعني يأخذ فلوس الناس ويظلم ذلك الإنسان، لكن سبحان الله كانت العرب تجتمع على الظلم، فأتى يطالب بحقه مستهزئين، قالوا لا يرد لك حقك إلا ذلك الرجل الذي يسجد تحت ميزاب الكعبة، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى رسول الله الرجل الأريشي، قال سادة القوم قالوا لي أنك ستعيد حقي من عمرو بن هشام، والسنة يا أيها الأحبة الكرام أن لا نذكر يعني أبا جهل باسمه، لأن الإسلام سمى أبو جهل فرعون هذه الأمة، هذه الأسماء الوظيفية اللي خطها الإسلام مهم نعرف أبنائنا، ليش اسمه أبو جهل مع أنه كان اسمه أبو الحكم، كان اسمه عمرو بن هشام، ليش سميناه فرعون هذه الأمة؟ لأنه الفرعونية هي عبارة عن نظرية في كل عصر ومصر. المهم ذلك الرجل فذهب إلى أبي جهل النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أيها الأحبة الكرام أنظر في هذا المشهد كثيرا، أتأمل لو كنت مكان رسول الله هل أذهب إلى ذلك الرجل الظالم؟ أقول له يا أخي احتسب مالك عند الله عز وجل، وهذا ترى هذا أبو جهل يعني بيننا وبينه مشكلة وهو مش جاي يصلح الأمور، ويعني ما حيرد علي. لو كنت أنا فعلت ذلك والله ما يعني أفكر فيها بمنطق عقلي وضميري ما حيأنبني. النبي عليه الصلاة والسلام بهمة قوية قام وطرق الباب على أبي جهل وقال أعطي الأريشي حقه، قال أفعل يا محمد، وأعطاه حقه. كان في ظلم اجتماعي، تخيلوا أن هذا الظلم قالوا والله بطل الناس الآن يشتروا منا من قريش ومن مكة، فاجتمعوا في في في يعني دار يعني يعني سيد من ساداتهم وصنعوا شيء اسمه حلف الفضول. يعني يا أخي إذا إحنا ما من أمن الموضوع الاقتصادي بصير عندنا ثبات اقتصادي، الناس ما بتشتري وبتبيع، ما بتيجي مكة، ما في عندنا حركة اقتصادية، فكان لزاما علينا أنه إحنا والله نقول لهم يا عمي والله إحنا ناس عادين اقتصاديا مشان تصير حركة اقتصادية. كان في ظلم فكري، كان في ظلم اجتماعي، كان في ظلم عقلي، كان في ظلم مالي، كان في ظلم. حتى تخيلوا المرأة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأنكحة عندنا على أربعة أضرب، يعني نكاح المرأة تنكح المجموعة من البشر عادي عدد معين، طيب حملت تجمعهم كلهم اللي تزوجتهم 10 20 30 تجمعهم، فبتقول والله اللي في بطني ابن فلان خلاص بصير ابن فلان. هذا كان معترف فيه في الجاهلية، معترف فيه. تخيلوا هذا نوع من أنواع الأنكحة. طب نوع ثاني، قالت كانت المرأة زوجها ضعيف مثلا كذا، يقولها اذهبي فاستبضعي من فلان، والله أنا بديك تجيبي ولد قدع روح عند فلان بطل يعني شهم رجل فارس، واحد ببعد. يا الله يا الله يا الله، أي جاهلية كنا نعيشها قبل الإسلام. إن البرية يوم مولد أحمد صلى الله عليه وسلم، نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، يا رب صل على النبي المصطفى، ما ابتلت الأفلات من وجه الصبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما في الفلا، قابل كوكب كوكبا، صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل وليد أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. غير نظام البشرية، أنشأ كيانا آخر من لا شيء. بماذا؟ بهذا الوحي، بهذا القرآن الذي يقيم حياة الناس. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. لا تقوم حياة الناس إلا بهذا الدين. العقول البشرية قاصرة على أن تقيم حياة البشر يا أيها الأحبة الكرام. في بريطانيا، لعلي ذكرت لكم هذا في غير موضع، في بريطانيا 1973 فكروا قالوا والله يا عمي إحنا بدنا نبيح العلاقات غير الشرعية، العلاقات غير الشرعية، وبدنا نبيح قانون اسمه قانون حق للمرأة أنها تجهض متى ما بدها، ما بدها تحمل تجهض. أجوا يقيموا القانون بعد 20 سنة في 1993 قالوا والله يا عمي خلينا نقيم القانون. اكتشفوا انه في عندهم، شوفوا الرقم، شوفوا البشر لما يتدخلوا في في في في نظام البشر بيضلوا الناس بعقولهم، وهو يعتقد انه فهمان ضيع جيل. قالوا والله يا عمي احنا بنعتذر من الشعب البريطاني، الأمة البريطانية اللي كان لا تغيب عنها الشمس. بريطانيا العظمى كانت لا تغيب عنها الشمس، احتلت 100 ضعف بريطانيا، جزيرة في أوروبا، احتلت 100 ضعفها. في عنا أنظمة في البشر مش طبيعية. نظام الفايكنج مثلا، هذا نظام عدد مليون، احتل 200 مليون إنسان. يعني تتطلع مرات كيف بتنصدم. بريطانيا بتحتل 100 ضعفها، كيف بتنصدم؟ طبعا في تحليل لكن مش وقته الآن. فتجد أنه أجوا يقيموا الملف. طيب تقييم الملف كانت كارثة، مصيبة طامة. إيش هي؟ بعد فاصل يسير إن شاء الله أنس بيأشر لنا، لازم نرد على أنس. هذا أنس إذا بكبس على الزر بفصل الهواء. فبعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية.

0: أردن 078-159-11.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفرشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفرشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا قبل الفاصل نحدثكم عن فكرة عند القادة في بريطانيا يريدون أن يسنوا قانون من أجل البشر. النتيجة بعد 20 سنة، 1973 بداية سن القانون، 1993 تقييم القانون، فأجوا يقيموا القانون. القانون قالوا والله يا أخي الكريم احنا أسفين، نعتذر من أمة بريطانيا، من الشعب البريطاني العظيم. ليش؟ قال والله احنا كنا مساهمين في قتل 5 مليون طفل بريطاني، كنا مساهمين في قتل 5 مليون طفل بريطاني، وأمتنا اليوم عم تحتاج للكوادر هذه. فبدأوا ترى بالانهيار في تلك التواريخ، بدأت بالاضمحلال حتى، مش بالانهيار، الانهيار قبل ذلك بدايته. لكن انظروا يا أيها الأحبة الكرام، قرار بشري قد ينهي ملف وجود. مشان هيك الله عز وجل بيقولنا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، طب إيش مالهم يا رب؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هون الطاغوت عقل أو غيره، لكن هون في الآية عقل. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والله نيتنا خير، إحنا بدنا نغير بنية كويسة ونية طيبة، يعني كانت أهدافنا كويسة. ومن قال لك أنك أنت يا أيها الإنسان تمتلك هذا الإنسان الطفل أو الكبير أو من تحكم أنك تحكمه بمزاجك أنت؟ من سمح لك؟ من خولك؟ إذن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن رأيتم إلى الإضلال البشري حينما يتحكم هو بأخيه الإنسان. طيب باختصار شديد، الإسلام أتى لينظم كل هذه العلاقات باختصار. اليوم الأمة، العالم، بلاش نشخص، يعني العالم كله اليوم يحكمه، شوفوا الظلم الإنساني. إحنا اليوم في جاهلية، ترى جاهلية ثانية، تخيلوا 54% من مقدرات الكوكب، رقم فوق النص يعني، يمتلكوا أقل من 300 شخص، 300 شخص عبر العالم بيمتلكوا نص الكرة الأرضية وزيادة بالمقدرات، فلوس، حركة. هذا ظلم. الله عز وجل قانونه في الأرض قانون المال. المال لازم كل الناس تتداول، ومش واحد عنده تريليونات مكدسة بعدين بتروح للعالم الغربي لأنه مات وعنده في سويس، بعلاش يعني؟ لا، مش هذا النظام الإنساني الصح. الله عز وجل بيقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا المال لازم يتحرك حركة اقتصادية بديعة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعالج قضية المال. بنلاقي الجاهلية كانت ظلمها المالي أعظم من ظلمنا المالي اليوم. كيف؟ اسمعوا الكلام باختصار. احنا اليوم مش من ايش منعاني المال؟ مشكلة المال عندنا شو هي؟ مشكلة المال عندنا أول شيء بتكدس في إيدين ناس معينين، رقم واحد، توزيعه غلط، رقم اثنين هذا المال قيمته مع الزمن بتقل. يعني أنت اليوم رحت تشتري أغراض ب100 دينار، العام الماضي كان بإمكانك ممكن تشتريهم 80، السنة الجاية بتشتريهم ب200. هذا الكلام اللي أنا بقوله، أو ب150، مش خبط عشواء. السنة هذه اشترينا تنكة الزيت ب150 دينار، العام اللي قبله اشتريناها ب100، اللي قبله اشتريناها ب75، ب80. التضخم هذا بسموه علماء الاقتصاد inflation، تضخم يعني ببطل للمال قيمته الحقيقية. إذن في عنا مشكلة، المال بتكدس بإيدي الناس قيمته بتقل، ببطل قادر أعيش أنا. وتشوفوا كل يوم الناس يبعتوا، صار قسط أولادي في المدارس يعني زي قسط ماجستير وكذا، بتشوفوا على المواقع يعني. طب ليش قريش كانت تعيش في ظلم مالي أكثر من هيك؟ كيف حلوا الإسلام الآن؟ حنشوف، حنعطي مفاتيح طبعا، مش حنحكي بالتفصيل. عندنا 1350 آية في القرآن تتكلم عن الاقتصاد، أحاديث حدث ولا حرج، يعني جماعة أكثر من 5000 حديث بتكلم عن دورة المال، كيف الإسلام بده دورة المال تمشي في الأرض.
لا يستقبلن مثلا الناس أصحاب الأسواق المركزية في المدينة الأم اللي بيجيها البضاعة، ما بيطلعوا يستقبلوا الركبان اللي جايين من البادية. في نظام مالي بديع، في توزيع للثروات. فكرة المال في الإسلام فكرة بديعة. فتخيلوا الإسلام أتى ليقول لك عندك مشاكل في توزيع الثروة، عندك مشاكل في عملية التضخم. كانت قريش أكثر من ذلك. كيف؟ انهدمت الكعبة، جمعنا كل أموال قريش. مكعبة هذا مكان مقدس عندهم، قالوا يا عمي بدنا نتفق، معلش لو سمحتوا بدنا المال الحلال، المال الحرام ما بدنا إياه. فجمعوا حل أموالهم في الرواية، فما استطاعوا أن يبنوا كعبة كاملة. بنوا الكعبة من جهتين مش مكملينها. يا الله، اسمعوا، حجر سيدنا إسماعيل، هذا الحجر من بناء الكعبة، قال لك يا عمي والله احنا مش قادرين نكمله، خلص من قصة من الكعبة. شوف كيف سبحان الله، من قصة من الكعبة. طب والله ما بنقدر نبني حتى المربع هذا، ما بنقدر نبنيه كامل. طب يا عمي قصر شوي المربع. مشان هيك حجر إسماعيل ما بيصير واحد يطوف، طلعوا علماءنا لوين دققوا في الموضوع، ما بيصير واحد يطوف جوا حجر إسماعيل شوط وهذا ناقص يزبطش. فكرة الشاذروان، شو الشاذروان؟ حفة الكعبة المناسقة للأرض تلاقوها مكسوحة هيك، غطاء أبيض غطاء فضي حسب الزمن، أنا لحقته فضي وشفته آخر مرة أبيض. هذا الشاذروان المنطقة المائلة اللي هي الكسحة ما بين جدار الكعبة والأرض، هذا الشاذروان حد الكعبة لحد نهاية الشاذروان. يعني لو واحد حط إيده ولمس جدار الكعبة، لمس ستار الكعبة، إيده جوا حدود الكعبة. إذن بنوا، تخيلوا، جمعوا حل أموالهم، فما استطاعوا أن يبنوا غرفة واحدة الكعبة. شوفوا لو أن الظلم المالي، كل أموالهم ربا، كل أموالهم سحت، كل أموالهم أموال يعني فحش، قصة صعبة. طب إحنا اليوم لا، بتلاقي يعني تعال قول والله يا عمي بدنا أموال حلال، بتلاقي لك يعني بالأردن يعني الحمد لله السواد الأعظم إن شاء الله فيهم خير. يا رب نرجو الله ذلك. ويعني إذا منعيش في ظلم مالي صحيح، لكن ليس كذلك الظلم. أتى الإسلام في هذا الظرف، غير المنظومة لدرجة إنه هذا الإنسان اللي ما معه مال حلال، اللي كان فقير، يذهب ليخرج صدقة أمواله في زمن عمر ابن عبد العزيز، فلا يجد أحدا يقبل زكاة ماله. وصلوا لمرحلة إنه يا عمي بدنا مش نطعم البشر، بدنا نودي للطيور في الجبال، بدنا ننثر الحب على الجبال حتى تأكل منه الطيور. ينادى كان في عهد عمر بن عبد العزيز، مين ما عنده طعام، مين ما عنده كساء، مين بده يتزوج، مين نقضي عنه دينه، فلا يجيب أحد. دورة المال في النظام الإسلامي أقل من سنتين، علماء حددوا يعني مسارات واضحة لا وقت لتفصيلها الآن. بيقول لك زمن عمر بن عبد العزيز خلال 18 شهر كانت الناس مكتفية. دورة المال في الإسلام بديعة، ما بنحصر المال في إيدي ناس معينين، ناس مترفة لا تعرف كيف تنفق المال. ولا والله زرت بلد عربي، والله يا أحبابي الكرام، سيارة بتباهوا بالسيارات، سيارة والله ذهب خالص. يا الله لعلكم ترون يعني بعض طائرات خاصة، أجلكم الله دورات المياه، مقابض الإيدين أبواب ذهب خالص. بدناش يعني ندخل في تفاصيل زيادة. ناس بتعيش في هذا الترف، هذا البذخ، هذا الإجرام، وناس مش لاقي توكل. الظلم الإنساني وصل اليوم أن تلقى، شوفوا الكلمة اللي بدي أحكيها، أن تلقى الأطعمة في المحيطات حتى نحافظ على ليفل السعر، مستوى السعر العالمي ما ينزل.
بنكب أطنان، عشرات الأطنان من الأدوية في المحيطات، بنلوث البيئة. طب والناس بتموت، هذا الدواء سبب من أسباب إنه الناس تكون حياتها كويسة في إفريقيا مثلا؟ لا، موتوا وخلي سعر الدواء. إحنا يا الله يا الله. إذن الإسلام أتى لينظم العلاقة، حدود العلاقة، لا يطغى أحد على أحد، لا يظلم الناس الناس. ممنوع تكون أنت الإسلام يجي بيقول لك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم بدك تقول له وقف عند حدك، مظلوم بدك تقول له أنا بدي أنصرك حتى تكون أنت قوي وتأخذ حقك. تلاقوا خطب الرئاسة في العصور الإسلامية، والله خطب أبو بكر وعمر شيء مذهل كلام. شوفوا طلعوا إيش بيقولوا. القوي عندي ضعيفا حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. يا الله يا الله. القوي ضعيف لما أخذ الحق منه، والضعيف قوي لما أخذ الحق إله. صار الميزان ميزان الحق، صار الميزان ميزان الحق. بيطلع سيدنا عمر بيخطب يوم من الأيام، شوفوا الإسلام اللي غير البشر هذول. بيطلع سيدنا عمر يوم من الأيام بده يحدد المهور، فبتيجي امرأة بتقول له بيطلع الكيش. الله عز وجل بيقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال أصابت المرأة وأخطأ عمر، ببساطة وانتهت المشكلة وخلصنا. كان يعس أحوال رعيته، يعس يجس في يتعسس وفي يتجسس. شو الفرق بينهم؟ يتجسس يجمع الأخبار من أجل الدمار، يعني بده يخرب بيتهم، بتجسس جاسوس يجمع الأخبار من أجل الدمار. طب ويتعسس يجمع الأخبار من أجل الإعمار. في فرق بين أني أجمع الأخبار من أجل الدمار أو من أجل الإعمار. من أجل الدمار بنسميه يتجسس، من أجل الإعمار بنسميه يتعسس. فكان عمر يتعسس أحوال رعيته. جاء في يوم من الأيام أم مش عارفة تسكت ابنها، قال لها يا بنت الحلال سكت ابنك. قالت له لا والله أنا بفطم. طب ليش بتفطمي؟ قالت عمر يعطي الفطيم فأنا بفطم مشان أخذ راتب. هذا الكلام بيننا وبين سيدنا النبي كم من سنة، بس مدة خلافة سيدنا أبو بكر اللهم ارضى عنه سنتين. احنا بنحكي في عهد سيدنا عمر ثاني الخلفاء الراشدين. الفطيم له راتب في أي دول من دول هذا الإسلام. لا تتطلع أنت على هذا الإسلام. الإسلام هو هيك. الإسلام اليوم يا بس بدنا احنا نعرف إسلامنا ونحاول نعرف كيف انتقلوا. هذا السؤال اللي بدنا نضل نسأله هاي الأيام، كيف انتقل الناس من الحالة اللي سمعتوها إلى أنه والله صرنا هيك؟ لكن إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نجيبكم على شيء من هذا السؤال. بدنا حلقتين ثلاث، لكن بعد فاصل يسير نواصل، وبعده المسير فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا مع مولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس قصص وليست عبارات وليست حالات شعورية. الحالة الشعورية كويسة، شيء مطلوب، يعني أن نحب سيدنا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الدين، لكن ما عن هذا أتحدث، ولكن أتحدث عن منهجيات حياة، منهجيات تغيير. هل يملك الإسلام، هل يملك الإسلام اليوم ضمن منهجية محمد عليه الصلاة والسلام، ضمن منهجية هذا النبي العظيم الذي أنقذنا الله به وهدانا الله به، هل يملك خطط علاجية حقيقية واقعية قادرة على إنقاذ وانتشال هذه الأمة من رفاتها ويعني وضعها التي تعيش فيه؟ نعم قادرة. كيف ذلك؟ الله عز وجل. يا الله أخواني، في مقولة للإمام مالك تدهشني والله. هذا الإمام مالك لما نشوف كم جمع في الموطأ حديث، كم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس هيك والله، كان عنده أشياء عجيبة بالفقه. كان هذا أول شيء كان عايش في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو أصلا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الموقع وفي السنة وفي التطبيق، وشغله بين الحديث والفقه، هو صاحب، هو إمام في مذهبه. المهم له كلام أجى يلخص لنا بسألوه، وأرجو أن ندقق في هذه العبارة. يا إمام مالك، بدنا تلخص لنا ملخص ملخص ملخص الأحاديث اللي جمعتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدنا يا سيدنا الإمام مالك تعطينا هيك خارج، تحط هالأحاديث والفقه تسويهم هيك خلطة سحرية، وتعطينا عبارة كل هالأحاديث، أعطينا جملة واحدة ونخلص ننهي الملف. كيف بالله في موجود. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا إمام مالك؟ نحن الآن على أعتاب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، وبنقول له يا سيدنا الإمام مالك والله احنا حالنا صعب، وبدنا تلخص لنا، احنا ما جمعنا الأحاديث اللي جمعتها، وما عندنا الفقه اللي عندك، وما عندنا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وما عندنا عمل أهل المدينة اللي هو كان تشريع أصلا، لأنهم كانوا يعملوا على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا بدنا تعطينا الملخص، كيف نصلح واقعنا؟ فبيجاوب الإمام مالك قال: لن يصلح آخر هذه الأمة، مش حيصلحها أي شيء، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلحت الأمة في بداية العهد، في بداية عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف آخر الأمة بدها تصلح فيها؟ هذه عبارة تكتب والله بماء الذهب. يا أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في صراعنا مع بني إسرائيل، الله عز وجل هذه العبارة واضحة في القرآن، قال: وليدخلوا المسجد في صراعهم الثاني كما دخلوه أول مرة، بنفس المنهجية ونفس الآلية ونفس الخطط ونفس الاستراتيجيات، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، مثل الأولانيين اللي دخلوا المسجد، سندخل المسجد، لن يكون هناك لنا حل إلا عبر خارطة الطريق الأولى، ما في خارطة طريق جديدة، ما في نقطة إلى منتصف الطريق، انسوا هذه الملفات كلها، الخارطة الأولى هي خارطة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الله عز وجل أتى يقرر أفعال رسوله فيها ويصوب المسارات، حتى المسارات الوعظية بتلاقوا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا يليق بمقامك يا رسول الله في هذه المرحلة هذا الفعل، مع أنه أراد صلى الله عليه وسلم مصلحة الأمة في أن يسلم سادة القوم، لا لا الآن خليك مع هذول الضعفاء. وما يدريك لعله يزكى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. بيجي في موضوع بسيط من موضوعات الأسرى في أسرى بدر، بيجي بيقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. مشهد بديع. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام هي تطبيق ومؤيدة من الوحي وتشريع لآخر هذه الأمة. لا يعني الله عز وجل بيقولنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب كيف؟ اسمعوا الخارطة. ولن يكون إلا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، لن يكون صلاح لهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام مر في عهد مكي مقسم إلى مراحل، مش قصة الآن فصل هاي المراحل ولا نختلف في تفصيلها، لكن خلينا نتكلم ببنود كبيرة واضحة. في عنا دعوة سرية، في عنا دعوة جهرية، في عنا حصار في شعب أبي طالب، وفي عنا مرحلة تسبق مرحلة الهجرة، الإعداد إلى الهجرة، أربع مراحل. هاي المراحل مهم جدا نتعرف، طب ليش النبي انتقل من مرحلة الدعوة السرية لمرحلة الدعوة الجهرية؟ ومش هو اللي انتقل، في كتاب اسمه زاد المعاد لابن القيم، هذا كتاب يا بي بس هيك لما كنا نقرأ هيك كان سبحان الله. بيقول ابن القيم لخص حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، فبيقول كيف النبي نبئ بإقرأ وكيف بلغ كيف كانت الدعوة السرية. قال ثم جاءه الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر وربك فكبر فاصدع بما تؤمر. متى انتقل من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة الدعوة الجهرية؟ وبناء على إيش؟ بناء الاقتصادي ولا بتدخل في العمل السياسي؟ بناء على إيش يا مسلمين؟

لازم يكون عندنا نور من الله. أي نور غير نور سيدنا النبي ظلام. الإنسان يحتاج حال الرؤية إلى عنصرين، ودققوا أرجوكم في هذه العبارة: الجارح العين لوحدها لا ترى. عيد معلش معلش عمهلكم آخر الحلقة، وأبو فتحي معصب علينا الله يرضى عليه، حبيبنا أبو فتحي على رأسنا أبو فتحي، صلوا على رسول الله. آخر وصية فك أربع دقائق، والله أنك كريم، والله يا أبو فتحي على رأسي. أيها الأحبة الكرام، العين الجارحة لوحدها لا ترى. عيد العبارة مرة ثانية: العين الجارحة لوحدها لا ترى، تحتاج هذه العين إلى وسط، تحتاج إلى نور. أنت بدون نور لا ترى، افتح عينك وطفي كل الأنوار وتطلع ما بتشوف شيء، مد إصبعك ما حتشوف شيء، ما حتشوف الإصبع، اشعل الأنوار بتشوف. الإنسان لوحده بدون نور من الوحي، قد جاءكم من الله نور نور نور، بدون هذا النور لن تستطيع أن تبصر الطريق. بناء على إيش أنا بدي أدخل في هذا الحلف ولا بديش أدخل؟ بناء على إيش أنا بدي أدخل في هذا العمل أو بديش أدخل؟ ما عرضوا على سيدنا النبي، قالوا له: إن كنت تريد ملك جعلناك ملكا علينا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من در أموالنا حتى تصبح أغنانا، وإن كنت تريد النساء والعشائر والاتصال بالله زوجناك 10 من خيرة بناتنا. وعشرة ترى هو أقل عدد للكمال، ولا أنت قد ما بدك تتزوج تزوج، لا بس هو أقل رقم 10، تلك 10 كاملة، بس قد ما بدك اطلع. قال له: خلصت يا عم؟ فرغت؟ أنهيت الملف؟ قال له: أنهيت الملف. قال له: يا عم لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. طب ليش رفض النبي هذا الائتلاف؟ إيه والله اليوم يعرضوا، تخيل يجي يعرضوا على مجموعة، والله بدنا نسلمكم الملك ونعطيكم مال ونعطيكم نفوذ عشائري، طب ليش ما أرفض؟ وبيجيك ناس بيقول لك: يا أخي المصلحة الشرعية تقتضي. لا يا أيها الأحبة الكرام، في هناك آلية لقبول هذا الملف، آلية لرفض هذا الملف، آلية للولوج في هذا العمل، آلية لرفض هذا العمل. بناء على ماذا؟ بناء على: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تطبيق القرآن، ودققوا أرجوكم في هذه العبارة، تطبيق القرآن لا يكون ولن يكون إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قرآنا يمشي، كيف بدي أطبق القرآن؟ متى بدي أطبق هاي الآية وهاي الآية؟ متى أأجلها؟ هذا الكلام مش على كيفي. اليوم لو نيجي وذكرت لكم هذا المثال، نيجي نقول للناس: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، تعالوا قولوا لأعدائكم: والله يا عمي بعد 4 شهور بدنا نلغي كل الاتفاقيات. لن يستطيع، أنا أتحدى لن يستطيع مسلم أن يطبق هذه الآية كما أنزلت. ليش؟ ما عندك قوة. إذن هاي الآية تطبق في ظل ظروف محيطة لا تستطيعها أنت أيها الإنسان. إذن تطبيق الوسع، لكن في عنا قاعدة مهمة جدا: وضوح الرؤية. وضوح الرؤية، رؤيتي واضحة عن القرآن، كل كلام الله بدي طبقه. وضوح الرؤية والتدرج في التطبيق، أسأل الله العظيم أن يعيننا على فهم بعض المفاصل، وعلى إيصال أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة واقعية في التطبيق، وليست حالة شعورية انفعالية كما يظنها بعض الناس، رقصات، هزيج، أشعار، ليست كذلك. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزوري، تمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي وشركة أسمنت القطران يوقعان اتفاقية لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط إلى مصنع أسمنت القطران مطلع العام المقبل. الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات يقول إن أزمة مضيق هرمز المستمرة أدت إلى تراجع صادرات الفوسفات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي. أمانة عمان تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات عن الأرصفة والطريق في شارع الأردن استجابة لشكاوى متعددة. استشهاد طفل وإصابة آخرين بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. طائرات ومسيرات إسرائيلية تشن 5 غارات على بلدات جنوبية لبنان. جيش الاحتلال يقول إن حزب الله أطلق الليلة الماضية 2 مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا في منطقة تلة علي الطاهر. وأخيرا قطر وإيران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مؤقت وتطهير مضيق هرمز من الألغام. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: لحياة طيبة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيسمعونا عبر أثير إذاعة حياة في أم وتلفزيون حياة. ترويحة الخميس، يسعد مساكم.

اليوم الخميس وغدا الجمعة، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تربيحة الخميس، تحية لكل اللي غادروا مواقع عملهم إلى بيوتهم أو إلى أماكن أخرى. جمعة وسبت عطلة، وأتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة. محمود تفاجأ أنه اليوم الخميس وبكرة الجمعة. تحية لفريق عمل الحلقة من الهندسة الإذاعية محمود فتحي.

من المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، ومعكم من الآن وحتى 5:30 أحمد الرنتيسي من الإعداد والتقديم.

يعني مع هالأجواء الحارة اللي طبعا كانت موجودة مبارح واليوم، إن شاء الله في انفراجة جوية قادمة في بداية الأسبوع القادم السبت والأحد. مثل ما حكينا مبارح مع متنبئ الطقس الدكتور جمال الموسى، هيكون إن شاء الله في انخفاض على درجات الحرارة في بداية الأسبوع القادم سبت على أحد، وتحذير أيضا من تشكل السيول والرعد في بعض مناطق الشمالية والوسطى من المملكة. نتمنى لكم طبعا أجواء سعيدة في نهاية الأسبوع، إن شاء الله يصير في براد شوي لحتى الأجواء تهدى وتكون الأجواء أحلى وأحلى.

تحية لكل مستمعي إذاعة حياة اف ام من عمان الزرقاء على تردد 104.7 ومن إربد وعجلون على تردد 106.5 من السلط والبلقاء على تردد 101.1 ومن العقبة على تردد 102.7 من جميع أنحاء العالم. بإمكانكم تتابعونا بالصوت والصورة من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام أيضا على الفيسبوك أو من خلال الاي بي تي في. بإمكانكم فقط الدخول وكتابة حياة اف ام حتى تشاهدونا بالصوت والصورة.

مجموعة من فقرات طبعا ترويحة لليوم. حنكون معكم في فقرتنا الأولى مثل ما تعودتوا للفيسبوكيات، الأخبار اللي وفتنا فيها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها من المواقع. إن شاء الله حنكون مع مجموعة من الأخبار الطريفة، الأخبار اللي كانت موجودة خلال 24 ساعة الماضية في فقرتنا الأولى فيسبوكيات. في فقرتنا الثانية حنكون معكم لنحكي أكثر عن مشاريع عمان. يعني الآن إحنا عم نشوف في أصدرت العديد من المؤسسات، مؤسسات الدولة قرارات وخطابات حكت فيها إنه بلشت في مجموعة من المشاريع، منها مشروع تلفريك عمان، مشروع توسعة المسجد الحسيني في وسط البلد وتوسيع ساحات وإغلاق سوق السكر مثل ما حكينا في حلقة امبارح، وأيضا مشاريع المماشي وأيضا مشاريع الحدائق العامة اللي أصبحت من تشرين. هل هذا الشيء أثر أو رح يأثر عليكم وعلينا في المستقبل؟ هل ممكن أنه عن جد نشوف أثر هذا التطور على أرض الواقع قريبا، ولا ما رح نلمس هذا الأثر؟ هل حيكون في أزمات في توقعاتكم، حيكون في أزمات لعمان بسبب هاي المشاريع، ولا تتوقعوا أن وزارة الأشغال العامة وأمانة عمل الكبرى استفادوا من الأخطاء السابقة في المشاريع السابقة وإن شاء الله ما يكون في أزمات؟ نتشاركونا في فقرتنا الثانية، فقرة مساحة.

الأيام. تحية لكل اللي بيشاركونا بالتعليقات عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة فم وصفحة تلفزيون حياة. أم أحمد رفعت الكردي بتحكي وين أبو عبد الله عنكم طمنونا، أبو عبد الله مسافر إن شاء الله بيرجع لكم يوم الثلاثاء القادم بحلقة جديدة يا أم أحمد، وإن شاء الله ربنا يرجع سالم غانم لترويحة ولكم إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله راجع يعني بقوة إن شاء الله الدكتور محمد. وأيضا يسعد مساكم من أم محمد الشافعي بتحكي أيضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد مساكي أيضا يا هيام العموري، وتحية لكل اللي عم بيشاركونا في الكومنتات والتعليقات على الفيسبوك، تحية لكم.

إذن مشاريع عمان هل حنلمس أثرها على أرض الواقع قريبا؟ هل بالفعل التطورات اللي بتصير على البنية التحتية في عمان، شوارعها، المرافق الحيوية فيها وحتى المرافق السياحية، هل راح نشوف أثرها على أرض الواقع؟ إن شاء الله يعني قريبا نلمس هذا الأثر ويكون كل إغلاق بيتم لإشي قديم بيفتح بداله إشي جديد يفيد الوطن ويفيد المواطن. كاملين معكم إن شاء الله في ترويحة أعزائي المستمعين، لكن خلينا نروح إحنا وإنتوا لرفع أذان العصر وبنرجع لنكمل معكم فيسبوكيات ترويحة وبرنامجكم ترويحة، فابقوا معنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت

عدنا لكم أعزائي المستمعين مكملين معكم في ترويحة وتحية لمن غادرنا لأداء صلاة العصر ونبدأ معكم في فيسبوكيات ترويحة والبداية من غزة. شربة المي اللي أنت لما تروح على الكولر لتشرب كاسة مي أو تشرب هاي شربة المي اللي أنت بتشربها الصغيرة من جنية أو من غير بغض النظر شو الطريقة اللي بتشرب فيها ممكن في غزة تكلفك حياتك. عربة ماء وطفلان في مرمى النار في فيديو انتشر على الفيسبوك في غزة شربة ماء بثمن الروح في مشهد يحبس الأنفاس طفلان يحاولان الاتجاه بعربة المياه تحت رصاص الاحتلال ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ونبقى في قطاع غزة المحاصر وفيسبوكية أخرى لأطفال آخرين في فيديو آخر يعانيان في نقل الماء، يعني هاي الإشي الوحيد اللي بيساعدهم على الحياة حتى يبقوا أحياء. زي ما حكينا القصف من فوقهم والدبابات عن يمينهم ويسارهم والطائرات المسيرة تلقي القنابل عليهم، وعشان يروح يجيب شربة ماء يكون في مرمى هذا الرصاص ومبنى هذه الدبابة ومرمى هذه الدبابات، فما لهم إلا الله تعالى.

0: من الفيديوهات اللي انتشرت والصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في قطاع غزة، ونبقى في قطاع غزة المحاصر، لطائرات مسيرة إسرائيلية وطائرة من نوع كواد كابتر تلقي قنبلة شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بكل استهتار بأرواح البشر، بأرواح الأطفال، بأرواح المواطنين في قطاع غزة، حرمان من الماء، حرمان من الطعام، حرمان من إدخال كافة أنواع المساعدة. وإذا بدك تروح تشرب مي لمكان نحكي بعيد عن بيتك، أنت بتكون في مرمى الرصاص، بالإضافة إلى إلقاء القنابل وإلقاء كافة أنواع الإبادة، وما زالت الإبادة موجودة في قطاع غزة. اللهم ارحم شهدائهم وفك قيد أسراهم واشفي جرحاهم، اللهم أمين يا رب العالمين.
1: والله الوضع صعب داخل قطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر مما نتخيله، وكنا نشاهده في الإعلام.

مش موجود فقط في قطاع غزة بل في كافة أنحاء الضفة الغربية. امبارح كان في نابلس في فيديوهات وصور انتشروا طبعا حكيناها في فيسبوكيات امبارح لمستوطنين بقيادة أحد قادتهم يقوم بتكسير تمثال في نابلس. واليوم مستوطن يضايق طلع لوين يضايق رعاة الأغنام في خربة الخرابة شرقي السموع جنوبي محافظة الخليل.

كانوا عم بيحاولوا يعملوا أي شيء فقط لحتى يضيقوا على المواطنين الغزيين أو المواطنين في الضفة الغربية لحتى يحاولوا قدر الإمكان أنهم يطلعوهم من بلادهم وأراضيهم. لكن هيهات هيهات، هدول الفلسطينيين عاشوا وخلقوا على حب الأرض وتربوا على حب الأرض، لن يخرجهم أي كائن وأي شخص من أرضهم مهما كانت قوته ومهما كانت سلطته.

ونيجي لأخبارنا المحلية ولبلدنا العزيز الأردن، واللي كان دائما جنب إخواننا والأشقاء في غزة العزة. عودة 20 طفلا من غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن، والصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط من الجيش الأردني حامل طفل غزي وبنزله من الباص باتجاه مدينته أو بلده في غزة، عاد إلى قطاع غزة الأربعاء عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لـ2000 طفل من غزة. وطبعا ضمت هذه الدفعة العائدة أكثر من 20 طفل برفقة 48 من ذويهم، تلقوا خلال هذه الفترة وجودهم أو خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن جرى إجلائهم إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، واللي بنوجه لهم تحية لنشامة الجيش العربي بالتعاون أيضا مع نشامة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وبعد طبعا قرار إدارة السير في الأردن بحبس شهرين لكل من يستعرض في القيادة في شوارع العاصمة وأيضا شوارع الأردن بشكل عام. لسه بنحكي بالخبر امبارح وإحنا بنحكي فيه ظهر خبر آخر، الأمن العام يضبط سائقا ظهر في فيديو يقود بتهور وبدون لوحات أرقام، حيث ضبطت كوادر إدارة السير إثر تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مركبة يقوم سائقها بالقيادة بصورة متهورة أو استعراضية وتهبيط المركبة أثناء مسيرها وإخراج دخان كثيف وعدم وجود لوحات أرقام أمامية أو خلفية، ما يشكل خطرا على حياته وحياة مستخدمي الطريق. يعني بجوز هو بفكر أنه أنا إذا شلت اللوحات الأمن العام أو إدارة السير ما رح يتعرفوا على المركبة. الكاميرات الموجودة في كل الشوارع رح تتعرف عليك، وطبعا الفيديو انتشر وهو قاعد بفحط، يعني الدخنة اللي موجودة قاعدة بتطلع من العجال أكيد آذت الموجودين في الشارع، وآذته هو لأنه قاعد هو بيحرق بالعجل وبمزع بالعجل. يعني بجوز صحيح لقتل الناموس، حسنت يعني كريم بقول لي بجوز لقتل الناموس، أكيد يعني بجوز الدخنة هاي بطلعها عشان يقتل الناموس. يعني أنا مش فاهم ليش عمليات الاستعراض هاي. تفاجأت في واحد صديق إلي بيحكي لي نقطته كوشوك، بقول له شو اللي نقطته كوشوك؟ بقول لي ما أنا رحت على عرسه، إحنا ما بنقط نقوط عادي مصاري نعطيه 10-20-50 دينار. بقول له ولا شو؟ بقول لي لا، بروح بفحط على باب أو عند الصالة ولا عند باب بيته بحرك كوشوك، فبالتالي أنا هيك نقطته.

ننتقل إلى مدينة السلط، حيث نظمت جمعية جبل ثابت الخيرية حفلا إيمانيا لتكريم أكثر من 100 حافظ وحافظة لكتاب الله من أبناء مدينة السلط، تقديرا لجهودهم في حفظ القرآن الكريم وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرتهم المباركة في رحاب كتاب الله، سائلين الله أن يبارك فيهم ويجعل القرآن نورا لقلوبهم وشفيعا لهم يوم القيامة. يعني هاي الأخبار اللي بتسر الخاطر صراحة. ومن وين؟ من بلدنا الأردن، بالتحديد مدينة السلط الأبية. تحية لكل السلطيين، تحية لكل المدن الأردنية بلا استثناء.

من مدينة السلط إلى محافظة الكرك. وطبعا كنا نسمع عن أكبر صحن تبولة، أكبر قرص فلافل، أكبر صحن كنافة في الدول العربية. لا ننتقل إلى أكبر رأس جميد في المملكة، حيث أزاح أردنيون الستار عن أكبر رأس جميد في المملكة إذانا منهم بدخول موسوعة جينيس في أكبر رأس جميد في المملكة.

وزي ما حكينا امبارح وقبل امبارح عن موضوع الذكاء الاصطناعي والروبوتات اللي صارت تفضح الشركات الصناعية لروبوت آخر من الروبوتات شبيه بالإنسان. وطبعا هذا الروبوت شركة صينية استعرضت أمام الصحافة والإعلام والكاميرات إنه هذا الروبوت بيرفع 16 كيلوغرام من الأثقال ليبلش إنه يحاكي الإنسان وبلش يرفع أثقال في مجال لمحاكاة الإنسان. لكن هذا الروبوت الشبيه بالإنسان يفشل في رفع 16 كيلوغرام ويفقد توازنه خلال ألعاب الروبوتات العالمية في بكين.

0: بذكرني طبعا هذا الروبوت في أحد المؤتمرات الصحفية اللي قامت فيها شركة أبل على الهواء مباشرة، حيث قام أحد المسؤولين عن شركة أبل باستعراض الفيس آي دي في أول ظهور له على أجهزة الآيفون. أول ما فتحه وحطه أمام وجهه فمباشرة طلع له الرقم السري، فهذيك اللحظة خسرت أبل مليارات بس بسبب ثانية واحدة، لأنه الفيس آي دي ما فتح في وجه أو على أمام وجه هذا المسؤول. وطبعا نفس الشيء اللي قاعد بصير في هاي الروبوتات، قد تخسر أصحاب الشركات الملايين بسبب الاستعراض الخاطئ لهاي الروبوتات، وأي تقنية جديدة ممكن تكون مش محضرة جيدا لاستعراضها أمام ملايين الجمهور أو ملايين الجماهير والإعلام والكاميرات. فاصل إعلاني أعزائي المستمعين والمشاهدين، نكمل بعده فيسبوك يا الترويحة، فابقوا تكرما معنا.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو.
5: عودنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في ترويحة وفيسبوكيات ترويحة.

طبعا لأحد الفيسبوكيات اللي انتشرت على الفيسبوك، وطبعا لأسوأ النساء حظا لأحد النساء اللي أعلنت هاي المرأة عن طلاقها في تمام الساعة 9 صباحا، وبعد 3 ساعات فقط فاز طليقها ب$40 مليون لتقرر مقاضاته والمطالبة بنصف قيمة الجائزة.

بعد ساعات فقط من عملية الطلاق وعندما علمت زوجته السابقة بالخبر طالبت بالحصول على نصف قيمة الجائزة أي 20 مليون دولار بحجة أنه الفوز حدث في اليوم نفسه اللي تم فيه الطلاق، كما ادعت على أن الأرقام الفائزة ما كانت عشوائية بل كانت مرتبطة بتواريخ ومحطات مهمة عاشها الزوجان خلال فترة زواجهما. أنا بتوقع أنه أصلا في محطات زواج في هذا الزواج اللي انتهى بالطلاق، لأنه سبحان الله أول بشرة سارة على أنه الموضوع كان تمام التمام أنه ربح 40 مليون دينار أو 40 مليون دولار، لكن الزوج نفى ذلك وأكد أن الأرقام اختارها الكمبيوتر تلقائيا وأنه اشترى التذكرة بعد أن أصبح الطلاق رسميا. وعندما وصلت القضية للمحكمة جاء الحكم لمين؟ لصالح هذا الرجل بعد ما ثبت أن الطلاق تم رسميا في 9 صباحا بينما اشترى التذكرة في وقت لاحق من اليوم، وبهذا الشيء خسرت هاي الزوجة دعواها وما حصلت لا نص الجائزة ولا ربع الجائزة ولا مليم أحمر.

ثلاث ساعات فقط كانت أو فصلت بين نهاية الزواج وبداية ثروة قدرها 40 مليون دولار، فهل ترون أن هذا الحكم عادل ولا لا؟

بعد الحفلات اللي صرنا نشوفها، حفلة الطلاق ولا حفلة خروج موظف واستقالته من الشركة، صارت الأشياء هاي كلها موضة. أبصر يعني ما بعرف هي صحيحة ولا مش صحيحة، يعني بيعتمد هذا الموضوع على أصحاب هل يرونها بطريقة صحيحة أم خاطئة. موظف عربي يحتفل باستقالته بطريقة صادمة، والمفاجأة كانت على قالب الكيك، حيث وضع هذا الموظف عبارة شديدة القسوة على الشركة اللي موجود فيها فوق على رأس القالب الكيك، وكتب تحت مبروك الاستقالة. شكلهم كاينين مجننين لهذا الموظف لحتى يعمل هاي الخطوة الجريئة.

يعني قالب كيك ممكن حدا يأكله، ممكن رمي بالقمامة وما حدا يبلش فيه، بس لازم بيستقيلوا عن جد يكونوا مجنين. والشركة هاي أفكار عشوائية وأفكار خطيرة إنه يعمل له هيك أكشن يعني دخله فيروس على أجهزة الشركة، يحرق الفاير للدنيا كلها، الأجهزة كلها اللي بالشركة، بعدين يطلع. لكن قالب كيك يعني بتهيألي يعني إشي بمر بروح يعني، وخلص يمكن يأكله يمكن ما يأكله.

من المعروف أعزائي المستمعين والمشاهدين أن المرأة دائما بتكون هي الشخص العاطفي أكثر من الرجل، حيث تشير أبحاث إلى أن النساء بيبكوا عاطفيا بوتيرة أعلى من الرجال في المتوسط. هذا المتوسط اللي أشارت إليه الدراسة تشير إلى أنه الرجل يبكي 6 مرات مقابل 70 مرة تبكيها المرأة. وطبعا هاي الأرقام المتداولة الموجودة ليست قاعدة ثابتة، هاي بتختلف وتختلف معدلات البكاء باختلاف العمر والثقافة والظروف الشخصية، لكن قد تكون يعني بتعرف البكاء، عملية البكاء هي عملية تنفيس، والمرأة دائما بتبكي على الطلعة والنازلة بتبكي، والأخوات النساء اللي بيسمعونا الآن بيعرفوا هذا الكلام، على الطلعة والنازلة بتبكي شو ما يصير بتبكي، لكن الرجل بضله حابس بقلبه لا بعيط ولا إشي، بتلاقيه جيت وجلطة مرة واحدة ويعطيك العافية، لا 70 ولا 6 مرات.

سبحان الله تحكي لك دراسات أخرى إنه البكاء هو نعمة لما يتسبب من تنفيذ وإفراز الهرمونات، فما بالك لو هاي الهرمونات، وطبعا ربنا حامي الرجل إنه هاي الهرمونات بقيت في جسمه وما تم تنفيذها أو إفرازها من خلال الدموع، أكيد لها آثار ضارة. وهذه ليست دعوة إنه أكيد الشباب والرجال تلاقيهم قاعدين بيعيطوا، يعني بجوز اليوم قرأت دراسة إنه بجوز بالثمن أو تسع سنوات الماضية هرمون الرجولة في الرجل خف إفرازه. أشارت الدراسة لأنه تقريبا 576 رجل أجروا عليهم هاي الدراسة في العشر أو العشرين سنة الماضية، فوجدوا أنه هرمون التستوستيرون أو التستوستيرون قد انخفض عند الرجال بنسبة كبيرة جدا خلال هذه السنوات. هاي مش دعوة أنه الرجال تبكي فالبكاء هو

في طبعا كثير من الناس بتتعجب او بتنزعج من انه حدا يقعد يمضغ بصوت عالي بجانبها. هل يثير صوت المضغ او التنفس او طقطقة القلم غضبك بشكل يفوق المعتاد؟ يعني لو حدا اكل بصوت عالي جنبك او صار يحرك بلسانه بين قوسين احنا بنسميها يتمتك جنبك، هل تنزعج؟ او حدا اذا قاعد يطقطق بالقلم خصوصا اقلام الحبر اللي لها كبسة جنبك، هل هذا الحكي بيثير غضبك بشكل يفوق المعتاد؟ قد تكون هاي الاعراض مرتبطة بإشي اسمه ميسوفونيا. قبل يومين ايش كانت التيزوفينيا ولا مش عارف شو، اليوم اسمها ميسوفونيا، وهي حالة تجعل بعض الاصوات اليومية محفزات قوية لاستجابة عاطفية

تشير أبحاث إلى أن الدماغ عند المصابين بالميسوفونيا قد يتفاعل بشكل مفرط مع أصوات محددة، وهذا الحكي بيسبب الغضب والإشمئزاز والقلق والتوتر، وممكن هذا الشخص يقوم يعمل مشكلة أو يضربك، توصل معه لهاي الدرجة، وأحيانا رغبة شديدة في الابتعاد عن مصدر الصوت. إذن أي حدا بيكره صوت الطقطقة، صوت المضغ بصوت عالي، خصوصا الخيار، يعني البوك الخيار، هاي الخرشة تبعت الخيار، هاي مصيبة عند البعض، تعتبر من الميسوفونيا.

لما يخطبوا اثنين وينزلوا صورهم على السوشيال ميديا او حدا يشوفهم يقولهم والله يا الله قديش بتشبهوا بعض، ما شاء الله قديش بتشبهوا بعض. وكثير من الناس بتعتقد انه الازواج بيبدأوا بالتشابه بملامح الوجه بعد سنوات طويلة من العيش معا، استنادة لدراسة صغيرة اجريت عام 1987. لكن الدراسة والإشي الأحدث اللي صار شملت 517 زوجا، واستخدمت تقييمات بشرية وتقنيات للتعرف على الوجوه، لم تجد دليلا على أن ملامح الأزواج تصبح أكثر تشابها مع مرور الوقت.

لكن المفاجأة في هذه الدراسة وجدت أن الباحثين وجدوا أن الأشخاص يميلون أصلا إلى اختيار شركاء يشبهونهم في ملامح الوجه منذ البداية. يعني اللي بيقول لك والله بتشبهوا بعض هو بالفعل أنتوا بتشبهوا بعض، لكن لأنتوا أنتوا اخترتوا بعض تشبهوا بعض، وهذا الحكي من اختياركم وليس أنه مع مرور السنوات و طبعا العراق اللي بيصير بينكم. ونحكي عن دائما مشبه الزواج بالمسننات، الدخلت هاي المسننات ببعض بعد مرور السنوات بتصيروا تشبهوا بعض، فهي خرافة ولم تستند إلى أي دراسة.

مصاريك من تعبك ولا من ورثة أبوك؟ الفرق قد يظهر في شخصيتك، تشير دراسة لوجود فروق في بعض السمات الشخصية بين الأشخاص اللي بنوا ثروتهم بأنفسهم وبين من ورثوا ثرواتهم. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن العصاميين سجلوا مستويات أعلى في بعض السمات مثل تحمل المخاطر والانفتاح على التجارب والاستقرار النفسي، وطبعا المستثمرين هدول اللي بدخلوا في استثمارات ومخاطرات هدول بقوي شخصيتهم، بقوي سمات الشخصية عندهم. لكن الباحثين لا يعتبرون هذه الفروق قاعدة تنطبق على الجميع، فالشخصية تتشكل أيضا بفعل التربية والبيئة والتجارب الحياتية. مصاريك من تعبك ولا من ورثة أبوك؟ هذا الحكي يظهر على شخصيتك وليس قاعدة.

في بعض الشركات أعزائي المستمعين بيكون في موظف, هذا الموظف دائما بفكر حاله أنه كل شيء يدور حوله, يرى نفسه محور العمل ويفسر الملاحظات بشكل شخصي, وبيعتقد أنه نجاح الفريق مرتبط فيه وحده. يعني إذا هذا الشاب أو هذا الشخص انتقل من هاي الوظيفة, الشركة بعديه هو آخر حبة, الشركة بعده حتوقع وما في حدا حيعوض مكانه, ما قد يسبب توترا ويؤثر في التعاون والإنتاجية. ليش؟ لأنه بكل بساطة هو شايف حاله أنه هو محور الكون, وهو كل إشي في هذا الوجود وكل إشي في هاي الشركة, وإذا وقع أو وصار في إشي بتوقع الشركة. كيف بتتعاملوا مع هذا الشخص؟ هل بتحطوا له حدود واضحة وتمسك بالحقائق وتجنب الجدالات الشخصية؟ وهل سبق وتعاملتوا بالفعل مع هاي الشخصيات اللي بشوف حاله كل إشي بالشغل ولا لا؟

نايجل هو اسم لببغاء إفريقي لونه رمادي. هذا الببغاء اختفى من منزل مالكو في كاليفورنيا عام 2010، لكن بعد اختفائه بسنوات طويلة ظهر مجددا. لكن المفاجأة أنه هذا الببغاء ما عاد يتحدث بلكنته السابقة، بل أصبح يردد عبارات باللغة الإسبانية، بل ويقلد نباح الكلاب أجلكم الله. طبعا بعد تتبع شريحة الببغاء الإلكترونية تبين أنه هذا الببغاء عاش خلال فترة غيابه مع عائلة من غواتيمالا، حيث يعتقد أنه تعلم الإسبانية من هناك.

0: أعزائي المستمعين، هل المشاريع التحتية في العاصمة عمان والأشياء اللي قاعدة تتطور، إغلاق لسوق سوق السكر وتلفريك عمان والمماشي والحدائق العامة وأيضا توسيع مجمع المحطة الجديد، هل تعتقدون أن هذه المشاريع كلها هتكون في مصلحة المواطن والوطن أم لا؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020-516-2020-516-2020-560 و516-2020. بعد فاصل موجز الأخبار وفاصل إعلاني، فابقوا معنا.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. سمو ولي العهد يلتقي في قصر الحسينية أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خط الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي وشركة أسمنت القطران يوقعان اتفاقية لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط إلى مصنع أسمنت القطران مطلع العام المقبل. الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية يقول إن أزمة مضيق هرمز المستمرة أدت إلى تراجع صادرات الفوسفات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي. طائرات ومسيرات إسرائيلية تشن 5 غارات على بلدات جنوبية لبنان. جيش الاحتلال يقول إن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا في منطقة تلة علي الطاهر. وأخيرا قطر وإيران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مؤقت وتطهير مضيق هرمز من الألغام. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07993641.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
4: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

مجنون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحية الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في ترويحة، وننتقل معكم لفقرتنا الثانية مساحة، واليوم نحكي فيها عن مدينتنا الجميلة عمان وعن هذه التطويرات اللي بتصير قاعدة في عمان عن البنى التحتية وتطوير البنى التحتية. تم طبعا أو سيتم إن شاء الله في القريب العاجل توسعة مجمع المحطة الجديد، مجموعة من الحدائق العامة تم إنشائها والمماشي في كوريدور عبدون وحديقة النشامة، اليوم تم الانتهاء من وضع المماشي المطاطية داخلها، وأيضا تم إغلاق سوق السكر والبدء بتنفيذ عمليات الهدم طبعا للبدء أيضا في إنشاء وتوسعة المسجد الحسيني وأيضا تلفريك عمان. هل هذه المشاريع أعزائي المستمعين تفيد الوطن والمواطن من وجهة نظركم، أم الموضوع تجاوز ذلك؟ وهل بالفعل سنلمس هذا التطور على أرض الواقع قريبا إن شاء الله؟ هل حيكون برأيكم في أزمات أو متوقع يكون في أزمات عشان تنفيذ هاي البنى التحتية لهاي المشاريع ولا لا؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020. ونبدأ جولة الاتصالات مع أبو قيس. السلام عليكم يا أبو قيس.
1: وعليكم السلام، الله يحميك ويعطيك الصحة ويحمي البلد من الفاسدين والمفسدين والمخربين يا رب.
0: اللهم آمين يا أبو قيس.
1: وسط عمان أنا شخصيا من محبي الآثار ومن محبي ومرفوض تماما تغيير أي شيء. إذا عندنا مجالات أخرى للتطوير ما في مشكلة. عمان كبيرة، لكن استمتاع السائح واستمتاعنا انك تمشي في وسط بلد عمان.
0: صحيح.
1: بلد التلفريك، التلفريك في اماكن كثيره اذا فعلا مندور على التطوير والصح، في عنا اماكن كثيره. يعني انا ما بعرف مين الجاهل اللي بتخذ هيك قرارات بدون ما يعمل دراسات صحيحه للاسف الشديد. تمام. وفي مجال انه نعمل حدائق في اكثر من مكان زي حديقه مسجد الحمام، ما في مشكله، باراضي مفتوحه، باراضي كذا، المدن كلها يعني عندها فشل في هذا الموضوع. ليش ما يكون في بالمدن الاخرى في حدائق عمان في اماكن اخرى؟ ليش في وسط البلد يا اخي؟ يا اخي وسط البلد انا لو مسؤول بمنع المواصل المشي، بمنع السيارات فيها كامل. يعني
0: قبل شوي كريم لسه بيحكي لي، كان بيقول لي انا لو عن جد بدي اعمل شيء بسكر البلد بخليها فقط ممشى بدون اي سيارات بدون اي شيء
1: وسط البلد. اما بعمل تلفريك بخرب منظر البلد يا زلمه. عمان يا زلمه احنا من اقدم مناطق العالم. صحيح. انا دارس الاثار تخصص اللغه الانجليزيه، صحيح، ومدرب معلمين متقاعد يعني 68 سنه
0: ما شاء الله.
1: لكن انا من محبي الاثار. كل الاردن، كل مغارة بالأردن، كل مكان بالأردن في أثر، وخاصة بالإيلاف القرشي في حلية الشتاء والصيف لبلاد الشام وللأردن بالذات، كلياتها موثقة مع دكاترة متخصصين في هذا الموضوع مثل البروفيسور محمد وهيب وغيره. فإحنا قاعدين بدل ما نطور يا زلمي بأوروبا، بكل دول العالم بيفتحوا شارع بيلاقوا شقفة فخار، شقفة مش أثر، شقفة فخار، ببطلوا يكملوا بيعملوا متحف جنبه.
0: صحيح.
1: احنا فرجيني وين اللي قاعد بيحصل عنا. احنا للاسف اخر دوله يعني متخلفه في السياحه وفي الاثار. احنا عندنا معالم سياحيه، احنا مركزين على البتراء وجرش وعلى اللون مثلا وهلم جر، خلينا نحكي، والمدرج الروماني. والله عندنا مواقع اثريه تجازي تساويهم بالاف المرات.
0: صحيح.
1: عندنا مواقع، يعني انا ما بدي اقول لك مواقع مثلا بيت راس وانت عم قيس لانها معروفه الى اخره. المكتشف في هاي الأماكن اللي يتجاوز 7-8% و15%، بدل ما أننا نخرب خلينا نعمر، خلينا حضارات العالم كله أنا درستها دراسة. تمام.
0: أبو قيس، يعني
1: العالم كله بمر من عنا.
0: هل أنت من مرتادي سوق السكر في وسط البلد أبو قيس؟ يعني بجوز الكبار بالعمر.
1: أنا أستمتع وزوجتي بعد هالعمر الطويل لما نزهق بنزل على وسط عمان للتمشية والتسوق إذا محتاج شيء. سوق السكر يا زلمة أثر زي سوق الحمدية في سوريا وفي غيره، يعني سهل إنه يجرفوه ويعملوا مولات فيه. زي ما إحنا لازم نحافظ عليه. لازم تجار المنطقة ندعمهم، لازم نحسن بالمنظر، مش نغير. ها، لازم نحافظ على هذا التراث. سوق السكر قديش عمره أستاذي؟
0: ما بعرف، ما عندي علم.
1: طيب ارجع، انا ما بدي اعطيك التاريخ، اكثر من 70 سنه عمره السكر.
0: وشوف انت يعني، يعني كم عائله كانت من اللي كانوا يستفيدوا من هذا السوق، وحتى اقول لك ابو قيس يعني دخولنا الى السوق هذا يعني بجوز كان له هيك متعه حلوه،
1: رغم ان السوق يعني الوضع الاقتصادي والمالي للناس الله يعينها كلياتنا ويعيننا تمام، الا انه ما زال في استمتاع لاهل البلد لما ينزل وسط عمان، وخصوصا الساكنين خارج عمان مثلي مثلا تمام، بستمتع انا لما الف الاسواق هاي كلياتها وافوت اتفرج اقول لك حتى هيك مرحبا عمو، مرحبا عمو، مش كاسه مي كاسه عصير الى اخره، تستمتع انت بتعيد يعني. يعني احنا وسط عمان حرام نصيبها، لازم نطور ليلى بس بدون تغيير. الحداثه موجوده في اكثر من مكان، الحداثه مش بتدمير الاثر السابق.
0: بدي أشكرك أبو قيس على هذه المداخلة وهذا الاتصال، يعني صراحة مبين من صوت أبو قيس أنه عن جد هيك زعلان ومتضايق أنه حيتم هدم سوق السكر ومجموعة من المناطق المحيطة فيه للبدء بتنفيذ طبعا تلفريك عمان وغيرها من المشاريع. بدي أشكر أبو قيس، وطبعا بوصلنا تعليق والتعليقات متاحة الآن عبر الصفحة الرسمية وصفحة التلفزيون حياة. إبراهيم زياد بيحكي للأسف مشاريع تفيد أصحاب المعالي والمواطن لم يستفيد أو لن يستفيد. فإذا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-06-516-2020-06-516-2020-06-516-2060، هل المشاريع التطويرية التي أصبحت في عمان الآن ستفيد المواطن؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 وباقي الاتصالات من خلال أرقام هواتفنا.

يعني هناك مجموعة من المشاريع الخدمية مثل مشروع تهيئة وتوسعة مجمع المحطة، وطبعا قبل فترة كان في توسعة لحتى يكون في استيعاب لباص عمان والباصات اللي أصبحت تصف قريب من مجمع المحطة، وتوسعة أصبحوا يأخذوا اللي بسمعني الآن أخذوا في المنطقة اللي خلف مصنع المعكرونة وأصبحت مجمع مجهز وبيتسع لمجموعة من الباصات. أكدت الوزارة وزارة السياحة والأثار وأيضا أمانة أعمال الكبرى في بيان إنه المباني اللي شملتها أعمال التهيئة والإزالة لا تصنف ضمن المباني التراثية أو الأثرية وتقع خارج نطاق الأسواق التاريخية الرئيسية، مبينتين أن الحفاظ على الموروث الأثري والمعماري وهوية وسط البلد يشكل محورا أساسيا في خطط التطوير. بس أنا أتوقعهم جزء بدي أعلق تعليق بسيط على هذا الخبر، إنه موضوع سوق السكر

0: معماري، لكنها بتشكل إرث تذكاري عند البعض. يعني في ناس يا جماعة ما بيكمل أو بيكمل يوم الجمعة عندها إلا لما تنزل على سوق السكر تتوضع تشتري هالبضاعة من هالتجار المساكين وترجع على بيوتها. دخول السوق بعد صلاة الجمعة في المسجد الحسيني والمرور في سوق السكر هذا كان يشكل ذكرى عند بعض الناس ستبقى إلى الأبد وربما الآن لن تعود بسبب هدم هذا السوق. إذن عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-016-5020-016-2060-516-2020. هل ستؤثر إيجابا هذه المشاريع مشاريع تطويرية في عمان على المواطن والوطن؟ شاركونا. ومعنا اتصال من عمر. السلام عليكم يا عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك يا عمر؟
1: حياك الله حبيبي، يسعدك بارك فيك ومسيك بالخير.
0: عمر ما رأيك؟
1: ما رأيي؟ رأيي سيد العزيز، أولا بقولهم للمسؤولين أناشدكم الله لا تهدموا عمان. يعني أناشدكم الله خلوا عمان عمان الذكرى، عمان الذكريات، عمان الجميلة، عمان بأصلا جمال عمان وحلاوتها بقدمها. يعني في دمشق القديمة، في أسواق القديمة، عاصمة العواصم القديمة كلها عمان بدها تنظيم وترتيب، ما بدها تدمير. أبدا تدمير، مشاريع هاي أنا بعتبر تدمير بصراحة. تدمير، بتروح رورقها، بتروح ألقها لعمان، بتروح يعني حلاوة. إحنا وإحنا صغار كنا ننزل على عمان نمشي غاد نقعد قعدات شعبية على الأرض، نقعد على الرصيف نقعد. يعني عمان يعني الأسواق اللي فيها القديمة هاي اللي تفضل زي سوق السكر هاي، صحيح مش آثار هي، لكن إلها نكهة، إلها روح، إلها ريحة، إلها ريحة من ريحة الأوائل. يعني لما تنزل غاد أنت، يعني أنا بتمنى أكون في أشوف فيها الشغلات القديمة، هاي الشغلات القديمة كلها موجودة فيها تنباع فيها. أوه. حتى نظل ذكرياتها موجودة، وحتى ظل يعني اسم عمان موجود، عمان اللي بعرفه من أول.
0: يعني شوف عمر، في كل دولة من دول العالم يوجد ما يسمى الأول تاون أو السيتي سنتر أو وسط المدينة. دائما يعتبر في أي دولة من دول العالم وسط المدينة هو وسط العاصمة، بيكون مكان تجمع فيه الأشياء القديمة معروفة هاي.
1: يكون على مهوسة ما بهدوه ولا يهدموه ولا تعمل مشاريع تهدوه وتجدد. نظم، ما في مشكلة، نظم، نعمل تنظيم، نعمل ترتيب، لكن لا تدمر التاريخ القديم.
0: طيب عمر، خليني أنتقل لمجمع المحطة. الآن سيتم توسيعه في مشروع جديد، يعني هل ممكن أن نلمس بالفعل أثره على أرض الواقع قريبا يا عمر؟
1: والله إن شاء الله أنا كمجمع مثلا توسيع مجمع ما عنده مشكلة، بس مش حساب شغلات ثانية تكون.
0: نعم، بدي أشكرك عمر لاتصالك معنا. شكرا جزيلا عمر على الاتصال الرائع منك، وإن شاء الله يعني عمان تضل جميلة بأهلها بالأثار الموجودة فيها بكل شيء إحنا تعودنا فيه بعمان، وإن شاء الله رب العالمين يعني الذكريات هاي تضلها موجودة في أذهان أصحابها.

0: اللي بيزور الحدائق العامة الجديدة اللي تم إنشائها في عمان على غرار طبعا كانت حدائق الحسين، والآن انتقلنا لحدائق الملك عبدالله في منطقة المقابلين وغيرها من الحدائق العامة، بالفعل يا جماعة بيلمس إنه الحدائق العامة أصبحت مكان بالفعل بيروح عليه الواحد بيقضي وقت طويل وهو مستمتع. شجر موجود، كافة الوسائل اللي بتخليك انك تنبسط انت واطفالك بالفعل موجود. فالشكر لأمانة عمان ولا غيرها من المؤسسات اللي بالفعل عم تشتغل على هذا الاساس، لانه لولا هاي الحدائق كيف بده يوجد المواطن مكان ليتنفس فيه هو واولاده، سواء في عطلة نهاية الاسبوع او العطل الرسمية او غيرها من الاوقات. هل المشاريع التحتية والتطويرية في العاصمة عمان ستخدم الوطن والمواطن؟ معنا اتصال من اسماعيل. السلام عليكم يا اسماعيل.
1: السلام ورحمة الله، الله يسعد مساك يا رب.
0: كيف حالك يا اسماعيل؟ يسعد اوقاتك يا رب.
1: الله يقويك يسعدك. بس بدك ابو حلقة وين راح؟
0: ابو حلقة مسافر يا سيدي، مسافر طاير.
1: طب كان اخذنا معاه بهالشنطة ودانا
0: معاه نطلع نغير جو معه.
1: والله ما احنا قادرين. اسمع انا والله اني مارق من عند وسط البلد ومسكر الشبابيك وشغلت المكيف. يعني اللي بقول لك وسط البلد وسط البلد، انت بتنزل على وسط البلد بتشوف ابو السوى، والله الريحة قسما بالله انا بتخنق قسما بالله. يعني لازم يشوفوا لها حل. وسط البلد لازم، يعني ممتاز. شفت منطقة سوق الذهب والمركز صحيح. الامني الثاني والكذا
0: صحيح، صارت منطقة جميلة،
1: صارت منطقة حلوة.

0: بدنا نضلنا نقول سوق السكر وسوق سفير الحوريات وسقف طلع سقف السير كيف صار منظر ما شاء الله. كان زمان يعني بؤرة فساد، هسه ما شاء الله مجمعات تجارية إيش مرتب، يعني التطور والحضارة مش غلط. مجمع المحطة والله لو إنك يعني أنا اسمع بجوز كل 4 سنين دخل يعني مثلا وصلنا بجوز 20 سنة دخلته 3 مرات، لكن قسما بالله إنه لو تدخله أنت نفسك يعني تتكركب، خصوصا إذا كان معك عيلتك أو كذا. أنا ما عمري دخلته معنا، لكن أنا بتفرج البسطات الفوضى الزعرة مبينة، يعني أنا بقول لازم هذا المجمع يعني يعيد تأهيله كاملة، وكل السواقين السرفيس البازار تقولوا لك هذا الحكي لازم ينعاد تأييب
1: أمانه. إعادة ترتيب أتوقع إسماعيل أماكن البساطة أماكن السرافيس في مجمع المحطة أو توسعته وبعدين تنظيمه أتوقع بجوز تحل المشكلة.
0: التنظيم الله يسعد مساك، هسا مش شغلة التنظيم أو قلة التنظيم، إنه في خدمات مفقودة فيه زي دورات المياه زي المصلى المرتب اللي كويس ما فيه، زي المحلات التجارية يكون يعني التشوه النظري، يعني انت لما بتدخل جوا انت عمرك انت دخلت المجمع شو
1: دخلت لما قلت لما كنت هذا الحكي بال2013 لما كنت اجي بالباص على الاذاعة قبل السيارة
0: هسه لو تدخل جوا والله العظيم لا تقول يا الله السكاين اول افضل
1: صحيح. كان
0: يعني لما بعدين انت تطلع لما اقول لك على مستوى بديش احنا يعني انا ابن المنطقه انا معاي تاكسي وبلف وبشوف تطلع انت يعني المجمع نفسه بس امشي لقدام شويه في عندك منطقه الباص السريع والله العظيم اني بشوف بنات صبايا مرتبات وشباب مرتبين نازلين من بازات الجامعه وقاعدين على هالمقاعد وعاملين لهم مظليات وإشي مرتب فيش بينهم 3 متر بس لما ترجع تقف عند المجمع بتشوف شيء مش مناظر شغلات مش طبيعية.
1: يعني إسماعيل أفهم من ذلك إنك أنت مع التطوير ومع إعادة التأهيل.
0: في إنسان بكره التطوير في حد بحبش التطوير والحضارة ويكون كل شيء 100% ويا ريت بالنسبة لمجمع المحطة يا ريت يضبطوه يعني يكون عالمي
1: يا سيدي. إن شاء الله يكون القادم أجمل يا إسماعيل، يعني إن شاء الله يكون القادم أجمل إسماعيل وعمان نشوفها أحلى وأحلى إن شاء الله رب العالمين. كل الشكر لك إسماعيل، يعني إسماعيل جزء خالف رأيي عمر، بده التطور بده عن جد تصير وسط البلد زي سوق الذهب وغيرها من الشوارع المرتبة في عمان. أشكرك إسماعيل وأنتقل من إسماعيل إلى الدكتور محمد. السلام عليكم يا دكتور.
2: السلام عليكم، الله يسعد مساك.
1: يسعد مساك يا دكتور محمد، يا أهلا وسهلا تفضل.
2: والله إحنا أكيد مع التطور ولكن الإرث اللي موجود في وسط البلد إحنا ضد هدمه. يعني مثلا المبنى اللي مقابل للمسجد الحسيني كان صاحبه بده يهده ويعمل فيه بناية جديدة، أجت الأمانة رفضت. ليش؟ لأنه شخص بده يهد المبنى ويعيد بناؤه، قالت لا هذا موروث وهذا تراث وممنوع أنت تهده. ولكن في المقابل بجانب المسجد الحسيني البنايات اللي هي نفسها الآن الأمانة بتهدها. ليش؟ لمصلحة الهوامير بس نقطة.
1: طيب دكتور بس سؤال، هل تعتقد أنه توسعة أو المسجد الحسيني بشكل عام يحتاج إلى توسعة لاستيعاب المصلين؟
2: والله المسجد الحسيني أكيد بحاجة إلى توسعة. أنت يوم الجمعة خصوصا يوم الجمعة بتلاقي إن المصلين في الشوارع عم تصلي.
1: ما هي هاي النقطة دكتور محمد، هي عملية التوسعة وإزالة سوق السكر هي لمصلحة المسجد الحسيني. يعني أنا سمعت أنه في حيكون في حمامات ذكية خارج المسجد وحيتم توسعة المسجد من الداخل، فلهذا سيتم هدم سوق السكر.
2: هلا التوسعة ممكن تكون بالنسبة للمسجد الحسيني تكون التوسعة عمودية وليست أفقية.
1: صحيح.
2: عارف علي ليش تمنوا احنا نقطع رزق الناس المحلات المحيطة في المسجد الحسيني وهي محلات تراثية، عرفت علي؟ محلات لها سنين مبنية، ليش نيجي نهدها من أجل التوسعة؟ هي التوسعة مش من أجل المسجد الحسيني. وما أنا اقترحت موضوع المسجد الحسيني يا ريت أنه يكون في طرح أمام وزارة الأوقاف بالنسبة للمسجد الحسيني، لماذا يتم إغلاقه الآن بعد الصلوات بعدما كان المسجد الحسيني يبقى مفتوح الأبواب للمصلين لمن يرتاد وسط البلد من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء.
1: يعني هاي جزء من دكتور من الأشياء اللي كانت مميزة لوسط البلد أيضا يعني.
2: نعم نعم، الآن يتم طرد المصلين من المسجد بعد الصلاة مباشرة، علما إنه ناس كثير بتكون خارج المسجد لا يسعها وقتها إنه تصلي في وقت الصلاة المحدد.
1: صحيح.
2: أنت مسجد في وسط البلد وتقوم بإغلاقه ليش؟
1: على الأقل كانوا يضلوا فاتحين الجزء الخارجي من المسجد.
2: يا ريت من خلال إذاعتنا الحبيبة إنه يتم الاتصال بالأوقاف وإعادة فتح المسجد الحسيني، خصوصا إنه وسط البلد ويرتادوا الناس من كافة محافظات المملكة ومن خارج الأردن أيضا.
1: يا سيدي دكتور محمد، إن شاء الله رسالتك بتوصل لوزارة الأوقاف. فبدي أشكرك الدكتور محمد، ودكتور محمد ضد طبعا هدم سوق السكر. في تعليق وصلني هيك خفيف لطيف من محمد الدبس أبو ياسر، بقول أما أنا برأيي هدوا البلد كلها لأنه هي اللي عاملة أزمة في الأردن. بدي أشكر جميع المتصلين اللي شاركوا معنا، وأيضا كل اللي شاركوا بالتعليقات من خلال صفحة حياة اف ام وصفحة رسمية لتلفزيون حياة. وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام ترويحتنا لليوم، ترويحة الخميس. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ومفيدة. هذه تحيات فريق العمل، فريق عمل الحلقة، من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد رنتيسي. موعدنا بيتجدد إن شاء الله يوم الأحد القادم في حلقة جديدة من ترويحة في تمام الرابعة عصرا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
5: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
6: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
7: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمقابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: البيت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: لا تدع اجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضه مونتيسوري الروابط الدوليه يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغه الانجليزيه منذ يومه الاول في بيئه امنه تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبه الافتتاح خصم 50% لفتره محدوده. 0793530353. روضه مونتيسوري الروابط الدوليه الزرقاء الجديده شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصنع اسمنت القطران والتزويد مطلع العام المقبل. شركة الفوسفات تقول إن أزمة هرمز تسببت بتراجع الصادرات في النصف الأول من العام الحالي. المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية. إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل سمور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسيني اليوم أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وقعت الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي وشركة اسمنت القطران اليوم اتفاقية لتوريد وتوسيع الغاز الطبيعي المضغوط إلى مصنع اسمنت القطران، على أن يبدأ التزويد الفعلي مطلع العام المقبل بعد استكمال الأعمال الفنية والبنية التحتية والموافقات والتراخيص اللازمة. قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم إن أزمة مضيق هرمز المستمرة أدت إلى تراجع صادرات الفوسفات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبين أن أكبر مستورد للفوسفات الأردنية وهي الهند خفضت من حجم مستورداتها من الفوسفات والأسمدة، بل من الفوسفات الأردنية بشكل كبير نتيجة عدم توفر مادة الكبريت لديها الذي يعد من أهم عناصر صناعة الأسمدة. وأضاف أن صادرات الشركة من حامض الفوسفوريك والأسمدة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وقال إن أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي كان جيدا رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وقال إن أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي كان جيدا رغم هذه الظروف، وأضاف أن مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوزت 717 مليون دينار مقارنة مع 600 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن انخفاض صادرات الفوسفات خلال الفترة الماضية كان في الكميات وليس في قيمة المبيعات، مشيرا إلى أن السبب يعود بشكل رئيسي إلى شح مادة الكبريت وارتفاع أسعارها. حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اليوم من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق أو خريطة الطريق بشأن غزة. وأكدت المجموعة في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية رفضها الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأشارت إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في الأردن مطلع آب الحالي، بما في ذلك إدانة الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وإطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير اليوم الاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في المنطقة. ونقل بيان للجيش عن زمير قوله إنه وجه برفع حالة التأهب لدى قيادة فرقة إضافية بهدف تعزيز القوات في الضفة والاستعداد لنشر وحدات وكتائب بشكل فوري عند الحاجة. وأكد زمير أن الجيش سيحافظ على حالة تأهب كاملة وجاهزية للعمل على عدة جبهات خلال فترة الأعياد، مشددا على عدم خفض حجم القوات المنتشرة ميدانيا. استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في مدينة غزة جراء استهدافات وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية على بلدات عدة جنوبية لبنان، أسفرت إحداها عن مقتل شابة وإصابة آخرين بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل. وقالت مصادر صحفية إن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت 5 غارات على بلدات جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوبية لبنان، زاعما أن الغارات جاءت ردا على إطلاق مسيرات باتجاه قواته. وأضاف أنه لن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل وقواته، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة ما وصفها بالتهديدات. إلى أسعار العملات والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4588، أسعار الفضة الحالية للأونصة 68، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 82، أسعار النفط برنت 87.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن موقف بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتنكشف فيها احترافيتك. كيف تطلب زيادة على راتبك؟ لما تطلب زيادة راتب ارفق تقرير إنجازك مع الطلب. معظم الموظفين بطلبوا الزيادة بطريقة بتضعف موقفهم من أول جملة. صل سنين وما زاد راتبي، فلان راتبه أكثر مني، عندي التزامات والمعيشة غليت. كل هاي أسباب بس ولا واحدة فيها بتحكي عن القيمة اللي أنت بتضيفها. وزي ما اتفقنا من أول البرنامج، راتبك مش مقابل وقتك ولا أقدميتك، راتبك مقابل القيمة اللي أنت بتقدمها. فلما تطلب زيادة، السؤال اللي بعقل مديرك مش كم صار له، السؤال شو قدم عشان يستحق أكثر. وهون بيجي دور تقرير الإنجاز. تقرير الإنجاز حكينا عنه بحلقة سابقة، وهو بيحول الحوار من أنا بدي أكثر إلى أنا قدمت أكثر، فبصير عندي من طلب لعرض قيمة. الموظف العادي بطلب الزيادة بالحاجة والأقدمية والمقارنة بغيره، وبحط مديره بموقف محرج. الموظف المثالي بطلب الزيادة بتقرير إنجاز موثق بالأرقام والأدلة، وبحط مديره بموقف مريح يستطيع أنه يدافع عنه أمام الإدارة العليا وأصحاب القرار. الفرق، الأول بطلب بعاطفة، الثاني بقدم حجة.

0: الجدار العليا. ليش؟ لأنه ما في إشي بإيدي أبني عليه. بس مرة أجاني موظف بطريقة مختلفة تماما، حط قدامي ورقة وحكى لي هاي المشاريع اللي أنا عملتها وقدتها، وهاي المهام الإضافية اللي أخذتها، وشوف كم وفرت على الشركة بشغلي هذا، وهاي الشهادات اللي أخذتها خلال الفترة الماضية. طبعا شو صار؟ ما اضطريت أتعب أبدا، أخذت هذا التقرير ورحت فيه للإدارة ودافعت عن زيادته وانعطت لعنه، لأنه ببساطة هو ما طلب مني خدمة وسلمني السلاح اللي أنا أدافع فيه عنه كمدير موارد بشرية وأطلب زيادة لراتبه. من يومها بحكي للموظفين إنجازك بدون توثيق هو حجة ضايعة، فشو لازم يحتوي تقرير الإنجاز اللي بدك تقدمه عشان زيادة راتبك؟ إنجازاتك الرئيسية بالفترة الماضية بالأرقام لو ممكن، المهام الإضافية اللي أنت أخذتها فوق وصفك الوظيفي، المشاكل اللي حليتها والقيمة اللي وفرتها على هاي الشركة اللي بتشتغل فيها، تطورك، شو الشهادات اللي أخذتها، المهارات اللي اكتسبتها، الدورات، وكيف عكستها على شغلك. باختصار، ليش القيمة اللي بتقدمها اليوم أكبر من قيمة اللي قدمتها في الفترة الماضية؟ كيف تطبق القاعدة زي ما حكينا فوق اللي أخص لك إياهم؟ وثق إنجازاتك أول بأول، مش وقت ما تقرر تطلب الزيادة. من اليوم احتفظ بسجل إنجازاتك زي ما حكينا في حلقاتنا السابقة، حضر تقرير مختصر ومنظم صفحة أو اثنتين، حط فيه أرقام وأدلة مش كلام عام، اربط الطلب بالقيمة مش بالحاجة، خلي محور الحديث شو قدمت مش شو ناقصك شخصيا عشان هيك بدك زيادة راتب. اختر التوقيت الصح بعد إنجاز واضح أو بفترة التقييم أو وقت ما الشركة مرتاحة مش بأصعب أوقاتها. قدمه بثقة واحترافية كعرض قيمة هادية، لا كشكوى ولا كتهديد. ونقطة مهمة جدا، حتى لو كان التقرير قوي، الزيادة مش مضمونة دائما، أحيانا في ظروف ميزانية أو توقيت، بس مع تقرير موثق حتى مش اليوم بتتحول هاي لخطتك للزيادة الجاي، وبتطلع من الحوار أقوى مش أضعف. ولو كانت الزيادة مش بنفس شركتك راح تحصلها في مكان آخر. الخلاصة، لا تطلب زيادة بالعاطفة، اطلبها بالدليل، لأن الموظف المثالي ما بطلب زيادة، بعرض سبب بخليه يستحق هاي الزيادة. وتذكر دائما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة بدها ترفع أسعارها بتثبت قيمتها بالأرقام أولا.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس والعام السابع، بداية العام السابع أيضا. الأمور كانت تسير الآن أو بدأت تسير الآن بشكل واضح، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائله للملوك والزعماء في نفس الوقت. في غصة موجودة عند المسلمين، اللي هي إيه؟ في شرط كان مؤلما جدا للمسلمين، اللي هو شرط إنه ممنوع حدا بيجي من مكة يدخل المدينة، يعني كان مسلما يسلم فيجب أن يعاد إلى مكة. وفي نفس الوقت أي واحد بيرتد من المسلمين وبيذهب إلى مكة بيرجع، أهلا وسهلا، بيظل موجود عندهم مرحب به. طبعا هذا لا يوجد فيه توازن ولا يوجد فيه عدل فعليا هذا الشرط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وافق عليه، ما عندهش مشكلة. ليه؟ طبعا هناك أسباب لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة إله أي واحد يرتد من المدينة وبدي يروح على مكة، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن يذهب أصلا. وفي المقابل أي واحد يسلم إذا كان مسلما حقا فعليا وثبت الإسلام في قلبه فلن يضره، كان موجود في مكة ولا في المدينة ولا وين ما كان. ليه؟ لأنه فعليا سيكون في ذلك المكان أفضل، لأنه سينشر الإسلام في مكة وسيكون عينا للنبي صلى الله عليه وسلم على مكة. لكن في نفس الوقت كان هناك خوف على أنه من يذهب من المسلمين ويرد إلى مكة مرة أخرى أنه ممكن يفتن في دينه ويعاد إلى الشرك رغما عنه. هكذا كان المسلمون ينظرون إلى الأمر. واللي زاد الطين بلة أمام المسلمين إنه واحد، أول واحد فعليا سر عليه هذا الشرط كان ابن سهيل بن عمرو شخصيا، اللي هو أبو جندل، اللي وصل إلى المسلمين قبل أن يكتب الكتاب، يعني لسه قاعدين بيكتبوا قبل أن يمضى، يعني قبل أن يختم الكتاب نهائيا، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا، مع إنه حاول مع والده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له دائما اصبر، وقل للناس كلهم اصبروا، اللي موجودين المستضعفين في مكة سيجعل الله لكم فرجا. في يوم من ذات الأيام إذا برجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بصير، انفلت من مكة وحمل حاله وراح، طبعا هو من ثقيف أصلا لكنه موجود، هو حليف لقريش وهو موجود في مكة. أبو بصير ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا قد أسلمت وفلت من بجلد منهم، يعني كانوا يعني يؤذونني فعليا في ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إحنا عندنا شرط مع الناس. وفعلا وهو بيتكلم ولا هو جاي بعدين مباشرة رجلين من مكة بيقولوا سلمنا أبو بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بصير بيننا وبين الناس يعني عقد، وبالتالي نحن ملتزمون به، فارجع وسيجعل الله لك يعني ولمن معك مخرجا. فأبو بصير أعيد معه. فلما وصلوا منطقة ذو الحليفة السبعين يعني ها يدوب على باب المدينة جالسين، فقال أبو بصير لواحد من الرجلين وقال له أوه وإيش هالسيف الحلو هذا، يعني خليني أشوفه. فقال له آه والله هذا السيف ممتاز، يعني تفضل. أخذ هذا السيف فنظر به وإذا به يعني يضربه فقتله، قتل هذا المشرك. الثاني حمل حاله هرب من الرعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه قال لقد رأى هذا ذعر، إيش ماله هذا؟ فدخل وقال قتل صاحبي وإني لمقتول، هذا أبو بصير اللي بعثته معنا قتل صاحبي وبده يقتلني. فجاء أبو بصير وهو حامل السيف وقال يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك، يعني أنت رديتني ثم أنجاني الله منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فهو فهم إنه هذا الكلام أنتم معناه إحنا لا نستطيع أن نقبلك الآن عندنا، لكن في نفس الوقت عندك حل إنه أنت تستطيع أن تكون لا معنا ولا معهم. وفعلا حمل حاله وخرج وذهب إلى منطقة اسمها سيف البحر. سيف البحر اللي هي عند شاطئ البحر فعليا على الطريق. وبدأ المستضعفون من مكة بيسمعوا به أبو بصير، فذهبوا طبعا وصل الخبر لقريش أنه حدث كذا وكذا وكذا، فسمعوا المستضعفين فانفلت منهم فلان وفلان وفلان، وأبو جندل لحق بأبي بصير، وصار كل واحد يلحق بأبي بصير، كل واحد مسلم من أهل مكة يلحق بأبي بصير. فشكلوا مثل عصابة هيك، في عصابة طرق هيك في مكة، وبدأوا يعترضون قوافل قريش ويهاجمونهم وبيأخذوا أموالهم وبيعجبوا عليهم. وقريش طبعا هو موضوع في موقف محرج في الزاوية، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذمته واضحة، هو يعني يوفي ذمته لهم. أنا ما قلت لكم أنه أنتوا حرين، أنتوا اللي اشترطتوا أنه تردوهم، أنا أردهم، أنا لا أدخلهم المدينة، لكن أنا ما لي علاقة بعد هيك إيش بيعملوا. لاحظت كيف وقعت قريش في شر أعمالها، وأنتوا حلوا مشكلتهم معهم. فهم صاروا يقولوا طب شو الورطة اللي ورطنا إياها يا سهيل بن عمرو؟ فسهيل يقول لهم أنا اللي أنا ورطكم، أنا بالعكس يعني قلتوا لي الحساب، أخذ لنا ما أخذه من محمد، وصار يعني بالعكس يعني تنازل محمد. إيه ولا هاي الشغلة طلعت فوق رأسنا؟ أصلا كل قضية صلح الحديبية وافقت قريش عليها لسبب واحد، إنهم بدهم قوافلهم تتحرك بحرية. طب إيش استفدنا؟ لا قوافلنا تحركت بحرية ولا شيء. بالمقابل محمد صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك ويراسل الزعماء وينشر الإسلام والناس تسلم. فبالتالي صاروا يقولوا ما عندنا حل إلا أن نرسل لمحمد نقول له خذهم مشان الله. فيرسلون إلى رسول الله يناشدونه الله والرحم، يعني نناشدك الله ارحمونا، نناشدك أرحامنا، تنساش أنه إحنا أقرباءك وأرحامك، خذهم. إلغي الشرط الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني هذا الشرط احنا بيننا وبينكم شرط، احنا شو علاقتنا بالموضوع؟ فهم يأتون ويقولون يعني نرجوك يا محمد، صاروا يعني بيترجوا بين قوسين للنبي صلى الله عليه وسلم خذهم فهم آمنون، لا نريدهم واحنا آسفين على هذا الشرط، واحنا نعتذر انه احنا حاولنا انه نأخذ منك هذا الشرط. وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال ها شفتوا، يعني هذا هو الفرج من الله عز وجل. فقال أنا موافق، إلغوا الشرط الرابع. فصارت ثلاث شروط صلح الحديبية، ألغي الشرط الرابع، وصار كل واحد بيجي من المدينة بإمكان من المدينة إلى مكة، طبعا ما فيش حدا أصلا ارتد، لكن ما أحد بيجي من مكة إلى المدينة إلا قبل. وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهم، فلما وصلوا إليهم كان أبو بصير رضي الله عنه قد توفي، يعني سووا عليه التراب ودفنوه في سيف البحر رضي الله عنه، وخرجوا باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد ابن الوليد بن المغيرة لما كان ماشي عثر وانجرحت إصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يعني مجرد إصبع دميت. أبو بصير قدم حياته فعليا وتوفي رضي الله عنه ودفن هناك. أبو جندل وكل البقية الموجودة معهم قبلوا وجاءوا إلى المدينة، وقريش ظنت أنه هيك انتهت المشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعليا يعني هم مش مستوعبين خطورة الموضوع، مش مستوعبين إيش الذي سيأتي بعد ذلك، كانوا يظنون أنه خلص مدام تجارتهم مشت انتهى الأمر. لكن هذا الأمر بدأ الإسلام بسببه ينتشر أكثر وأكثر وأكثر، ولاحظوا الناس أن قريش قاعدة بتتراجع والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم. هناك اثنان من أبطال قريش كانوا بتابعوا هذه الأحداث أولا بأول، على رأسهم منهم طبعا الاثنين خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما. أما عمر كان قد يعني ترك كل هالدنيا وراح الحبشة، فملك الحبشة النجاشي قال والله ما علمت يعني عليك إلا أن لك عقلا. أنا أستغرب كيف أنت يا عمر يعني مثلك يجهل الإسلام، إيش مالك يا رجل؟ فعمر ابن العاص قال يعني أرجع خلص، يعني وفعلا انتهى الأمر، اقتنع أنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا وكل شيء تمام، وهو ماشي راجع من الحبشة باتجاه المدينة. وهو في الطريق إذا به هو جالس ولا خالد بن الوليد بمر في الطريق، قال له إيه خالد وإيه عمر، جلس الاثنين مع بعض، رحبوا مع بعض ببعضهم البعض وجلس. فقال عمر لخالد ما أخرجك؟ قال إذا أخبرتني أخبرتك، يعني فقال له خالد أنت أخبرني، فقال عمر لا أنت أخبرني. فقال خالد يا عمر والله إن الرجل لنبي، وبالتالي أمشي إليه فأسلم أذهب إليه فأسلم وأفعل ما شئت. الآن أنت تزعل تعمل بدك إياه. فإذا بعمر يقول له والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك. لاحظوا كل واحد فيهم كان محرج من الثاني أو خايف من الثاني أنه يكون ما زال على الشرك فتصير مشكلة. فاكتشف الاثنان أنهما يسيران على نفس الطريق، فذهب الطرفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلتهما المدينة بفرح شديد. عمرو بن العاص داهية العرب اللي حاول كل جهده أنه يجيب المسلمين من الحبشة يرجعهم على مكة، الآن يسلم هذا البطل العظيم. وخالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة في حياته حتى غزوة أحد التي قاتل فيها رسول الله مباشرة، لم يهزم في حياته أبدا، الآن يسلم وينضم إلى المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذين الطرفين، هذين الاثنين. عمرو بن العاص من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان فعليا يعني يتعامل معه بمحبة شديدة، كان يظن أنه يعني ما فيش حدا فعليا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم بيحبني أكثر واحد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة. قال ما معنى النساء يسألك بل عن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال فلان ثم من فلان ثم من فلان، حتى عد 20 رجلا. فقال عمر في نفسي خلص سكت وقلت لعلي أنا رقم 21. من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بحب فعليا. وأما خالد فما مثله يجهل الإسلام، ولو انضم إلى المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يقول، يتكلم عنه ويقول لو دخل فيما دخل فيه الناس في الإسلام لعرفنا له حقه وقدمناه. يعني خالد، لاحظوا إخواننا اللي بيدخل الإسلام، الإسلام بيعرف له قدره، مش بيجي بيقول والله هذا مسلم جديد يلا ارجع من الصفر بدنا نرجعك من رقم واحد، لا لا لا أبدا. يعني رجل مقدم يبقيه الإسلام مقدما، بالعكس بيرتفع شأنه أكبر وأكثر وأكثر مع الإسلام. هكذا دين الله عز وجل عندما ينتشر وتخالط بشاشته القلوب. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في الصلت والبلقامي، 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. كل وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تصلح أن تكون درسا نتعمق في معانيها حتى نستفيد من هذه الوصايا النبوية، والتي لم تكن من نتاج عقل مفكر، وإنما كان بتوفيق من الله من الوحي، وهذا أمر غاية في الأهمية. السنة النبوية مصدرها الوحي، ولكن صيغت بألفاظ نبوية، لكن مضامينها هي لا تختلف عن الوحي إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث العرواض بن ساري يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هل نتعامل اليوم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا التعامل؟ هل نصيغ السمع؟ هل نسمع بقلوبنا كما نسمع بعقولنا؟ هل ننفعل وننبعث إلى العمل جاد؟ هذا المطلوب. فقال الرجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يعني وصية عجيبة بصراحة، شرح العلماء شرحا كبيرا، لكن أهم قضية فيها الحديث هذه الوصية تكون عندما تكون هناك مخاوف: إياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وحصل ذلك، صار في تغير على مستويات كثيرة، الأثرة وهنالك البدع التي حلت في المجتمعات ومخالفة سنن النبي عليه الصلاة والسلام، منها مثلا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، منها اليوم هذا التنازع وهذا التفرق اللي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه. يقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ما كان يسمح بذلك، ما كان يسمح للمجتمع أن يكون هنالك اقتتال بين طوائفه، أمة واحدة هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يخاف عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون مقاصده تماما. مثل ذاك الحديث، حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم أخذ يتكلم: إحنا الآن في خير، سيكون شر، سيكون هكذا تتبدل. إذا عند تبدل المجتمعات والكرام وتغير الأعراف، ما هو العاصم؟ العاصم هو المنهج الإسلامي، كتاب الله تعالى وسنته، نحتاجها في كل وقت وفي كل حين. وأكد هذا المعنى، لأن طائفة من الناس ممن يزعمون التفكير يقولون: نحن نكتفي بكتاب الله. نقول: ونحن نكتفي بكتاب الله، لكن أليس من نفس باب الاكتفاء بكتاب الله أن تكون السنة متضمنة فيه؟ وهو كذلك في بعض النصوص لا يمكن أن تفهم إلا بالسنة، فالسنة لا تعارض أن تكون مع كتاب الله، لكن هم مقاصدهم مختلفة، هم لا يريدون السنة أبدا. ونحن نؤكد أهمية السنة للإسلام، سواء في العقائد وفي الشرائع وفي الأخلاق وفي فهم كتاب الله. الله يجعلنا إياكم على الحق دائما بإذن الله تعالى. كان في سؤال الكرام، هو سؤال حقيقي طبعا، لكن في جواب علمي، كان من الإمام مالك رضي الله عنه، عندما سأله رجل أن أباه يطالبه بالمسير بالسفر معه وأمه ترفض، فالآن هذا الشاب موزع الخاطر، أيطيع أباه أم يطيع أمه؟ إن أطاع أباه عصى أمه، إن أطاع أمه عصى أباه. فقال له الإمام بحكمة: أطع أباك ولا تعص أمك. كأنه لا يجر الإمام مالك أن يقول لواحد من الناس اعصي أباك أو اعصي أمك، لا يجر. لكن كان من رأي الإمام الليث تقديم بر الأم بطاعتها، والمسألة هي واقعة حال، بمعنى يجب أن تعلم الظروف وما هي الغايات من طاعة الشاب لوالده، وما هي الغايات من طاعة الشاب لأمه، وعندها يرجح المفتي هذه القضية بحسب الواقع. إنما الآن هنا مهمة الولد أن يحاول إقناع الوالد والوالدة، وهذا الأمر الكرام قد يحصل كثيرا عند التنازع. عندما يتنازع الزوجان هذا يأمر وهذا ينهى، هاي مشكلة. عندما يكون بحكمة بالغة كيف يتعامل الأولاد مع هؤلاء. المهم أن لا تكون الطاعة فيها معصية. يعني مثلا من الحالات التي كثير ما يسأل الناس عنها أن الوالد يكون خلاف مع نسائبه مع أهل مرته، فيمنع الأولاد أن يشوفوا أخوال مخالاتهم ويقاطعهم، ما بصح أبدا. إنما الطاعة في المعروف. الأم هكذا قد تفعل، يكون خلاف بينها وبين أهل زوجها فتقطع الأولاد عن عمام وعماتهم. إنما الطاعة في المعروف، هذا محدد من محددات العلاقات الاجتماعية الكرام، لا تنازل عن هذا إطلاقا، والله أعلم. كان في سؤال عن شخص حقيقي، يعني له بيتان، واحد في عمان وواحد كان في العقبة، ثم يذهب بينهما، فهل يكون مسافرا مثلا في دائما في هذا المكان؟ طبعا مستحيل أن يكون إنسان وصفه دائما السفر. إنما الآن يكون أثناء المسير أنت مسافر، ما دامت المسافة تزيد على 81 كيلو، إذا أثناء المسير لك أن تقصر وتجمع، فإذا وصلت لا قصر ولا جمع، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أحسن وأفضل. خاصة هذه الأيام ما يكرم هناك من ينتقل من مدينة إلى مدينة يوميا للعمل، فمستحيل أن يكون مسافرا دائما، إنما هو مسافر أثناء الطريق، والله أعلم. بعثوا لنا فيديو لواحد ممن يتكلم عن أهل غزة بسوء، سامحه الله وهداه ورده لصوابه. يعني غريب يا كرام أن لا يتكلم العلماء والدعاء عن مظاهر الفساد والإلحاد وصرف الناس عن وجهة الحقيقة، والقرآنيين الذين يتلاعبون بالتأويل ويأتوا بالمقابل هؤلاء الناس المظلومين المحبوسين المكروبين فينالوا منهم. يعني عجيب، يعني أن يكون هؤلاء عندهم هذا الغلظة على إخوانهم وأن يكونوا رحماء بالمخالفين، غريب. هذا ينبئ عن عدم التوفيق، فنسأل الله منهم السلامة. المهم لا تنشر مثل هذه الفيديوهات، واتهموهم هؤلاء في عقولهم، أولا في عقولهم أنهم لا يحبون الأمة ولا يحبون الخير للأمة. سؤال كان حول التبرع لجهة خيرية كأنها بدأت تريد أن تعمل وقفا إسلاميا بهذا. طيب سنكون مع هذا بعون الله وغيره، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول قضية تقديم بعض الأموال في سبيل الوقف، ما في حرج يعني الوقف من الأعمال الصدقات الجارية الرائعة، لكن بده يعرف الإنسان أين يضع هذا المال في عمل وقفي إن شاء الله يبقى مستمرا إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية حصول الأجر لمن أدى عمرة عن إنسان مريض. والله قطعا يشارك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وإذن النبي السلام قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولولا أنه يشارك في الأجر قطعا، لكن بشرط أن يكون ذلك لمن يحتاج إلى هذا، أن يكون عن ميت أو عن عاجز غير قادر على الوصول. بصراحة حتى لو أخذ أجر بسيط كذلك إن شاء الله يشارك في الأجر، وإذا لم يأخذ أجرة بكون أحسن وأفضل. يعني أكثر من سؤال من الأخوات حول قضية ذهاب المرأة إلى الحمامات التركية هاي، والله ما في داعي له، خاصة إحدى الأخوات سألت إنه هل هذا في داخل في النهي ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينه وبين ربها. الحديث صحيح ومخيف، والحديث يبين أن المرأة عليها أن تحتاط لملابسها خارج البيت. طبعا ليس المقصود إنه إذا ذهبت إلى بيت أهلها إلى بيت أختها مثلا، لا ليس المقصود، المقصود عليها أن تحافظ على نفسها وتحافظ على عدم انكشاف العورة، وما في داعي أبدا لمثل هذه الحمامات العامة النسائية، لأنه الأمن والأمان غير متوفر بصراحة. إحنا في زمن كثير في وسائل تجسس وتلصص وتصوير، خطير الموضوع حتى

0: الأمور. أنا مع هذا الرأي. الآن إذا كانت في حالة طارئة وضرورية للعلاج يقدر بقدرها مع الاحتياط في هذا المكان ليكون أمنا وأمانا. موضوع كثير مهم. حتى أنا بالنسبة لي سألني من أيام الشباب عن هذا، قلت للأصع عدم الذهاب إلا يكون في انكشاف عورات. في هذه الحمامات العامة ما في لها داعي إطلاقا. شخص قرأ الفاتحة لم يكتب الكتاب، وهناك جاءها وحفلة صغيرة والخاطب دخل وسلم على العروس باليد. على كل حال كان الأصل عدم المصافحة بصراحة إلا بعد إجراء صيغة الإجابة والقبول، إما بالعقد الشرعي الرسمي وإما فعلا إجراء صيغة الإجابة والقبول. يقول أبو الزوجة زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا، ويقول الخاطب وأنا قبلت. هنا بيمشي الحال. قبل ذلك الأفضل عدم ذلك. هل يجوز أن تكشف على زوج بنت زوجها؟ زوج بنت زوجها ما لاش علاقة الأصل فيها أبدا. يعني بنت الزوج يعني هي مش بنتك اصلا، وذلك هذه خطبت هذه البنت، الان انت بالنسبه لي غريبه، ما بيصح ابدا. ولذلك المساله مهمه يا كرام بدل انتباه. طيب حتى لو فرضنا يا كرام انه في رجل عنده زوجتان، واحده عندها بنت والثانيه ما عندها بنت، وهذه اللي عندها بنت مثلا خطبتها، من الحماه؟ الحماه هي ام الزوجه، لكن تلك زوجه الاب ما لها علاقه أبدا، لا تنكشف عليه. هذه قضايا كثير مهمة كما قلت بدنا نتفقه فيها، اللي عنده واقعة حال بده يتفقه فيها حتى يعرف كيف يتعامل، حتى لا يحل حرام ولا يحرم حلال. مهم. طيب كان هنا في سؤال حول قضية سماع القرآن. بقول أنا بسمع القرآن يعني وأعمل، ما فيها أي حرج، بس بشرط أن يكون الذهن حاضرا. وهذا احنا بننصح فيه لما يكون المرأة تعمل في بيتها، الرجل يعمل في عمله، بس بشرط يكون في استماع، ما يكونش في منطقة فيها لغط وبيع وشراء مثل الأماكن العامة. أنا هنا لا أستحب إطلاقا سمع القرآن لأنه يكون في غفلة عنه. إنما الآن أنا بعمل في البيت، واحد بيعمل في محله البقال وما في حد عنده يسمع، ما في حرج. وإذا صار في لغط وفي صخب يفضل إيقاف هذه التلاوة حتى لا نقع في مخالفات شرعية، والله أعلم. أخي أبو أحمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: السلام. الله يجزيك عنا خير يا رب.
0: حياكم الله يا سيدي.
1: في سؤالين الله يرضى عليك. أنا كان عندي قطعة أرض اشتريتها من حوالي 15 سنة.
0: نعم.
1: أخذتها بمبلغ 5000 دينار، بعتها من حوالي شهر بمبلغ 1950 دينار. هل عليها زكاة مال أو لا؟
0: يعني نقصت قيمتها قصدك؟
1: طبعا نزلت قيمتها.
0: لا هي أقل من النصاب. هي أقل من النصاب، ما عليك شيء.
1: الله يرضى عليك. السؤال الثاني دكتور، في تعرف مرات بيلبس الإنسان الجورب اللي هو القصير اللي بيكون تحت الحذاء، ما بيكون مغطي كعب الرجل.
0: مثل هذا لا يمسح عليه.
1: هل هذا لا يمسح عليه؟
0: لا يمسح عليه إلا إذا غطى منطقة الفرد، هما الكعبان لازم.
1: نعم، لا يمسح لا عليه ولا على الحذاء أصلا.
0: الحذاء إذا إذا لابسه فوق الجورب القصير والحذاء مغطي الكعب يمكن مسح الحذاء. بعدين تغطية الكعب لازم يكون ضرر.
1: الله يجزيك خير يا دكتور.
0: وفيكم يا سيد، أشكرك. أخت عمر تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعافيك دكتور. أنا عندي صيدلية صلي فاتحة سنة، ورأس المال فيها مثلا مبلغ 40,000، الآن كيف بدي أزكي؟
0: طيب حضرتك أنت مالكة لهاي الصيدلية؟
2: نعم.
0: طيب الله يبارك لك. سبق أنك زكيتيها ولا لأول مرة؟
2: لا هاي أول سنة. هاي أول سنة.
0: طيب أنت عارف متى بدأتي هذا المشروع؟
2: نعم.
0: خلاص بعد عام كامل من بداية هذا المشروع يجب عليك الزكاة. كيف الزكاة؟ بحسب النقد اللي معي وبحسب البضاعة اللي عندي وأضيف قيمتها السوقية للمال اللي معي، وهذا المبلغ بحسب بخصم منه نفقاتي والمطلوب مني في هذا الشهر، مثلا أجرة الصيدلية، والله دفع أقساط كذا كذا كذا، المتبقي بدنا نزكي. لو ما في الفلوس ممكن
2: ما في دكتور، لانه اول باول كل
0: خلاص ما في مشكله. هنا ممكن انك تطلعي بعض الادويه للفقراء اللي بيراجعوك وتحسبيه من زكاتك والنقد.
2: لم انا دكتور في تكلفه، يعني مثلا عندي راس المال 40,000 ماشي، مثلا
0: ربح فيهم 20% طول السنه صار. احنا نحكيش عن راس المال
2: بغض النظر عن الربح،
0: ما لناش دخل في الربح، احنا قلنا في راس المال بلغ النصاب.
2: نعم.

0: بال بالغ النصاب هذا هو طب. الذي يجب أن يزكى.
1: طب احسب على التكلفة ولا على الببلك يعني على
0: لا على, على على كأنك بدك تبيعيها بالسعر السوقي معناه لو طرحناها للبيع شو ممكن ترد لي رأس المال مع الربح بالمتوسط.
1: بس ما تعطيني نفس السعر لأنه إذا بعتها أنا حبيعها بخسارة لأنه أنا ببيعها للمواطن لو جيت أبيعها وأطفت الصيدلية.
0: ليش خسارة؟ ليش خسارة؟ أنا ما بحكي تبيعيها الآن وأنت خسراني كأنه الناس إجوا اشتروا منك البضاعة واسترجعت رأس المال والربح المتوقع هذا
1: حكما حسنين. يعني حكما وإن كان مش موجود
0: توقع أكل حال سأشرح لك كذا تفصيلا يا أم عمر يا عون الله الله يسر أمرك إن شاء الله. أبو محمد فضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك تفضل سيدي.
2: والله أنا بس تعقيبا على كلامك اللي بيطلعوا بيحكوا على أهل غزة.
0: نعم.
2: صار بأهل وبلوموا وبسبوا وبشتموا واللي برضو نفس الإشي نفسهم هذول الجماعة اللي بيطلعوا برضو بيحكوا عن المولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي.
0: طبعا.
2: لكن لما صار المهرجان الفلاني ما سمعنا لهم صوت ولا الحفل الفلاني
0: طبعا بيحكوش
2: النطاق الديني اللي عندنا صاير كارثة وهاي كارثتنا هذا اللي مضيعتنا احنا قدام كل
0: صحيح يعني بيشدوا على الناس فيما يحبون وبيتركوا كبرياتهم
2: انت بتحكي على مولد اشرف الخلق وشو احتفالاته بيحتفلوا في حفظة القرآن بيحتفلوا بالشباب بينما لأنه أنت بتحكي عليه لأنه أنت عارف أنه اللي ممكن يحاسبك يكون خالق وأنت مش مآمن فيه بينما ما بتستجري تحكي على مهرجان
0: صحيح
2: كل أنواع الفسوق والفجور لأنه أنت عارف أنه خالق تحكي كلمة يحاسبك مخلوق فحاسب حالك أنت مين بتعبد
0: للأسف ميزانهم مختل لو كانوا صادقين لتكلموا في كل شيء أكل حال الله يلهمنا الصواب ونعرف من المحق ومن المبطل الله يفتح عليك يا أبو حمد أشكرك يا سيدي أخي عثمان تفضل.
3: السلام عليكم. يا
0: السلام حياكم الله تفضل أخي
3: الله يجزيك الخير على البرنامج
0: وأنتم يا سيدي حياكم الله.
3: عندي سؤال عن الأدوية أو المكملات الغذائية بتكون مغلفة بمادة الجيلاتين
0: معروف نعم
3: هلا هذا الجيلاتين في منه في بلاد برا يعني مستخرج من الخنزير هذا أكيد حرام بس فيه بيكون مستخرج بقري. من الأبقار
0: البقري ما في مشكلة
3: ما عندنا معلومة إذا هاي الأبقار مذبوحة حلال أم
0: مش مشكلة عارف ليش لأنه هذا بتدخل في عمليات كيميائية للتصنيع فهذا مش لحم هذا عبارة عن يعني أشياء هيك فقط حتى يغلفوا في حبة الدواء لا شيء في ذلك أحسنت بالابتعاد عن الخنزير ولكن البقري جائز ما في مشكلة ما في بديل أصلا ما في بديل وهذا ملوش حكم اللحم لا لأنه هذا دخل أصلا في عمليات ولا حرج في ذلك أشكرك يا سيدي. طيب الأخت اللي سألت جزاء الله خير عن زكاة الصيدلية أحسنت في هذا إن شاء الله يبارك لها وتخرج أموالا وفيرة من الزكاة إن شاء الله. الموضوع سهل عبارة عن بعد حول كامل من بداية هذا المشروع تجب الزكاة نحسب شو النقد اللي عندنا نحسب قيمة البضاعة الموجودة لما أقول بسعر السوق كأني بعتها يعني أنا عندي والله بضاعة ب20,000 والله متوقع ما الربح يرجع لي يصير عندي 25,000 هذا 25,000 بضمها للمال اللي عندي هذا اسمه وعاء الزكاة نخصم من هذا في شهر إخراج الزكاة نخصم والله أجرة الصيدلية الشهرية مثلا إذا عندي موظف عندي كهرباء عندي مي عندي نت كذا كذا أقساط كل هذا بنخصم من المبلغ المتبقي بنضرب 2.5% أو نخصمه على 40 نفس النتيجة وبطلع عندي مبلغ هذا المبلغ إذا لم يكن متوفرا نعتبره دين علينا لما يتيسر النقد بنخرج منه أو الصيدلية بتستطيع أن تعطي من الأدوية هاي للفقير الذي يراجعهم وهذا مخرج جيد بصراحة كويس أنا معك يا محمد يعني هؤلاء الذين يتكلمون اليوم على نبض الأمة يتكلمون عن أشراف الأمة ويتكلمون عن من يبتهجون بالنبي عيسى كلام خطير طبعا سنكون مع المزيد البيان بعد الفاصل فانتظرونا

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال. نقلت عقيبا على سؤال أخي محمد عن بعض أهل العلم والدعوة الذين يتكلمون ويغردون خارج ما تحبه الأمة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت به عدو من صديقي. خلي هالمحن تكشف الناس، المهم أن نعرف من المحق ومن المبطل. كان في سؤال هنا هو علمي طبعا، ما حكم الأذان؟ هل هو واجب؟ طيب نعم، إذا كان يوم الجمعة فهو واجب، أما الصلوات العادية فحكمها هي مسنونة. نعم، وهنالك طيب بالنسبة للمنفرد هذا يستحب في حقه، الإنسان في بيته يستحب، ليس فقط الأذان والإقامة والصلاة، هذا مستحب، لكن يكره مثلا أذان المرأة. نعم، ويمنع أذان العيدين. إذا لاحظوا أن الأذان ليس حكمه واحدا، قد يكون واجبا، قد يكون مسنونا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون ممنوعا. نعم، هكذا الفقه. طيب أخي بعوني تفضل. سيدي ألو عوني تفضل، حياكم الله. هلا،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل.
1: الله حيك. الاختلاف وجهات النظر أنا برأيي شيخنا أمر صحي هذا، ولكن اللي بده يحجج بده يكون يعني عنده دليله، خصوصا بالأمور الدينية بالكتاب والسنة.
0: لأنه فقه أدلة، بصراحة الفقه أدلة. صح.
1: دعني إلى ذلك أنه بسمع كثير من المكالمات مثلا تيجي تقول لك كيف تحتفلوا بالمولد النبوي وهو يوم وفاته، مستندين إلى حديث لا أصل له اللي هو يوم وفاته يوم ولادة.
0: ليس حديثا أصلا، ليس حديثا.
1: فهو طبعا بخوف حجتهم لو كانوا يعني إذا حريصين على السنة.
0: يا أخي خليها الناس اللي بيحبوا الرسول عليه السلام يحتفلوا فيه وينبسطوا فيه، ما شو الإشكال في ذلك؟ واللي مش مقتنع في هذا اليوم ما يحتفل.
1: ما أنا فاهم سيدي، بس يعني إذا هو حريص على السنة لازم يجيب حديث صحيح.
0: صحيح.
1: مش إشي لا أصلا له.
0: ما في حديث يمنع أبدا.
1: الأمر الثاني، أنا بعتقد إنه تثار البلبلة والفتنة إذا صاحب القرار أخذ قرار وبعدين الناس قعدت إيش تشكك فيه. هذا بالمجتمع بصير في يعني بلبلة وفي فوضى.
0: صحيح.
1: فالأولى إنه ما نخرج عن صاحب القرار.
0: يعني قصدك في أحد مثلا قرر إشي معين؟
1: مثلا مولد النبوي أخذنا في قرار فيه وإجازة رسمية وكذا، ما بصير نطلع. طيب. يخرج عن صاحب القرار ويعملنا بلبلة.
0: بارك الله فيك أبو عوني. الموضوع بسيط، الموضوع بسيط إن شاء الله. الاختلاف الفقهاء اختلاف أدلة يكرمون واجتهادات، ولكن اختلافهم معتبر، وهم الذين يختلفون لأدلتهم يحترمون بعض يقدرون بعض، بس تنتهي القضية. المقتنع يا من مش مقتنع حر أنت، لكن كل له دليله، ما لك علاقة في هذا. كان هنا سؤال حول أنه يقول واقعة حال أنه دعي بعض الناس إلى الشهادة في قضية كانت ضده وهو لا يرتضيهم، فهل يجوز يشهدوا؟ والله قضية عدالة الشاهد هذا مردها إلى القاضي، أي قاضي، إما نظامي وإما شرعي. إما أن يكون عدلا فيقبل شهادته، وإما أن يكون مجروحا فيرفض شهادته، وهذا بيكون واضح العدالة وذاك واضح أنه مجروح، يعني إنسان فاسق مثلا علم بهذا. أما مجهول الحال الآن القاضي بده يتحقق. وأمر آخر، هذا الأيام صار الأمر أيسر، في محامي الدفاع. محامي الدفاع إذا شك الآن في هذا الشاهد ممكن يطلب استبعاده، والقاضي غايته أن يبحث عن الحق، ممكن يتحقق منه يسأل عنه. فإذا غلب أنه إنسان مجروح ولا يوثق به لا يقبل شهادته. فمن فضل الله تعالى قضاءنا جيد، وهي القضية يعني بتتبع إلى القضاء وليست لنا، إنما هذه الفكرة العامة. طيب كان هنا في أكثر من سؤال حول سفر الطالبات للدراسة في أمريكا وأوروبا، الأصل عدم ذلك. أقول للأخوات الفضليات، بلادنا كل التخصصات فيها، ما الداعي الآن نخالف الشريعة ونذهب إلى منطقة فيها مخاوف وفيها انفراد في الحياة، ولا سمح الله إن حصلت مشاكل. أنا ما بقول فقط البنات، حتى الشباب، حتى ورد في حديث الراكب شيطان والاثنان شيطان والثلاثة تركب، ترغيبا في يكون الناس مع جماعة. لو مجموعة طالبات ذهبوا والله لدراسة في مكان داخلي، سكن داخلي، وحافظوا على بعضها ممكن، إنما بهذه الطريقة لا، ما بنفع. سأل الشاب حول لعب الشدة، وهو احتاط لنفسه انه بدون فلوس ولكن للتسليه. بنقول ماشي، ولكن ما هي الظروف المحيطه لالعاب الشده؟ طيب ساكون مع هذا، لكن بعد هذا الاتصال. اخي رامز تفضل. سيدي أخي رامز تفضل. وعليكم السلام حياكم الله.
1: جزاكم الله خيرا دكتور.
0: وأنتم يا سيدي أهلا وسهلا بكم.
1: بعد إذنك دكتور، أنا في عندي حالة في العمل إنه زوجتي بتعمل كأخصائي بصريات اللي هم بفحصوا النظر وبفصلوا النظرات. هلا هي تعمل في مستشفى، وفي داخل المستشفى في محل نظارات هو خاص ليس تابع للمستشفى.
0: أيوه يعني هي تحيل إليه؟
1: لا هي تحيل إليه. أيوه هي تحيل ليس إليه، هي تعطي الوصفة للمريض والمريض له حرية الاختيار.
0: أيوه إلى الحرية، روح هذا المكان أو خارج المستشفى.
1: يروح هذا المكان، لكن هسا إذا راح على المكان اللي في نفس المستشفى هي
0: بلا كمان مرة انقطع الصوت. هي شو بتعمل؟ بتستفيد؟
1: لا هي بتستفيد، تعطي مثلا بعطيها مبلغ مثلا خلينا نحكي 5% من قيمة الإجراء مثلا.
0: إذا هي حولت إلى هذا المكان.
1: إذا حولت، لكن هي ما بتحكي للمريض يعني إنه روح هون ولا هون ولا هو تعطي الورقة والله يسر.
0: طب سؤال، هل تنصح المريض إنه يروح لهذا المكان؟
1: لا تنصح نهائيا.
0: أما إذا إجا من خلالها بتستفيد هي.
1: ايوه بس
0: خلينا اسال، يعني المستشفى اللي هي بتشتغل فيه ضبط هذا العمل ولا ما ضبطه؟ لان هذا معلوم الاصل لديها.
1: لا ما ضبط هذا العمل، وكذلك يعني في اكثر من جانب اللي هي موضوع مثلا القطرات العلاجيه نفس الشيء، هي بتعاملوا مع شركتين والشركتين بعطوا كوميشن، بعطوا عموله.
0: نعم طيب، يعني شو علاقتها بالقطرات هي؟
1: هي في مسموح لها وصف، احنا في دولة يعني عربية مسموح لهم وصف القطرات. طيب. العلاجية
0: ماشي، تكرم سيد سأجيبك بعمل الله. تكرم اخوانا، الموظف يجب ان يكون صادقا في عمله، ويجب على العمل أن ينظم شؤون موظفين، ويجب أن يعلم أن هنالك موظفون يعملون لصالحهم الخاص كما يحصل اليوم في كثير من القطاع الطبي، تتداخل الأمور حتى يأخذوا أكبر كمية، بدو يتقوا الله في هذا قدر مستطاع. يفضل أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، أنت اكتب فحص النظر واترك الخيار لهذا الإنسان يروح لهذا المكان لغير هذا المكان. ولا على كل حال هي قضايا بدها بحث إن شاء الله، هي وغيرها سأتكلم عن هذا في حلقات قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: عزيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء، والله يمسيكم بالخير. هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب. إن شاء الله حلقة تسر البال والخاطر، خليكم معنا.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة FM، تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر البث التلفزيوني، تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة وعبر صفحة الشخصية. هلا ومرحبا وحي الله المستمعين والمشاهدين والمتابعين من الطرة للدرة، من داخل وطننا الحبيب، من خارج وطننا الحبيب. يا هلا ويا مرحبا، نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم، القريب يقرب ويا هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين والمتابعين والمشاهدين من كل مكان. هذا البرنامج هو بيت للثقافة الأردنية، بيت للتراث الأردني، من خلاله يتم استضافة كل المبدعين من بلدي. وأنا سلسلة حلقات مبدعين من بلدي اليوم إن شاء الله إن هاي السلسلة تروح للمبدع ونضوي عليه لأنه يستحق، وكل مبدعين الأردنيين يقدمون بصورة جميلة. المرة هاي شوية اللي فترة مغاوز مع الكاركتر، يعني ما هيك أشعر أنا. فالمرة هاي إحنا راح تكون ضيفتنا شاعرة أردنية عزيزة ومقدرة، وجه أردني مشرق في الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة، يعني هي بحكم إقامتها هناك، ولكن شاركت في برنامج شاعر المليون النسخة العاشرة. قدمت الأردن كما يليق بالأردن، كما يليق بالمواطن الأردني. عكست صورة يعني جميلة جدا، كانت على يقين بأنه الأردن يستحق منا تقديم يعني الصورة المثلى عن هذا الوطن المليء بالمواهب المليء بالمبدعين. وأنا من محبتي للشعر والشعراء أحب أنصفهم لأسباب كثير أنتم تعرفوها، قديش في تعتيم على الحالة الشعرية الموجودة بالأردن. ولكن منبر حياة اف ام، هاي المؤسسة الإعلامية العريقة التي اعتادت على تسليط الضوء على المبدعين في هذا البلد، وأيضا اعتادت على أنه تتيح فرصة والمجال لكل إنسان حتى يأخذ حقه. فاليوم نعتز ونفتخر في ذات حياة اف ام أنه تكون معنا الضيفة ضيفتنا الشاعرة ألاء أحمر. يا هلا ويا مرحبا وحي الله.
1: الله يحييك ويسلمك أستاذ بلال، وشكرا جزيلا على هذا التقديم الرائع.
0: بالعكس،
1: يعني واجب. للأمانة أنت ما خليت لنا شيء نقوله. الشاعر الأردني وفي شتى بقاع الأرض يحمل الأردن يعني بين كتوفه في قلبه وعلى كتوفه، بأنه يوصلها دائما ويوصل الصورة الصافية النقية الحقيقية عن وطنه. فشكرا لك.
0: لا بالعكس، 6 مليون مرحبا. أول شيء كيف الحال؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله بخير.
0: أمورك زينة؟
1: الله يحييك ويسلمك. الحمد لله.
0: أسئلت فك التوتر هاي نسمع.
1: لا زين الحمد لله.
0: لا أنت ما شاء الله عليك.
1: الله يحفظك ويحييك.
0: كيف الإقامة بالأردن الإجازة المرة هاي؟
1: الأردن ما تحتاج سؤال، هي كل سنة تيجي تشفي قلب العليل ونرد الحمد لله بصحة وسلامة إن شاء الله، ونرجع لها كل سنة وكل حول والحمد لله.
0: السنة هاي وين رحتي؟ وين الزيارات؟
1: والله السنة هذه كانت مليئة بالمناسبات
0: سياحية ولا المرة السنة
1: سياحية واجتماعية. كان عرس أخوي، أوجه له تحية وأتمنى لهم إن شاء الله الهنا والمباركة يا رب، ونجح أخوي بالثانوية العامة
0: ما شاء الله.
1: أعطيك سوالي في دارنا والحمد لله شاركت بمهرجان مادبة للشعر النبطي، وقبيلها كمان الحمد لله تم إصدار كتاب والدي اللي أبارك له، وإن شاء الله رح يكون توقيع كتابه الأول يعني الغاز ومعضلات رياضية. فألف ألف مبارك لوالدي إن شاء الله. رح يكون توقيعه برضه في معرض أبوظبي للكتاب إن شاء الله في أول 9. فالحمد لله شو كمان، كلها أخبار طيبة الحمد لله وزين
0: إن شاء الله دائما ما تشوفي إلا الطيب والأخبار الطيبة.
1: الله يحييك.
0: يعني إحنا سعيدين بتواجدك اليوم موجودة معانا، وإن شاء الله يا رب إنه كل زيارة إليك بالأردن تيجي وتشوفي البلد بعين المحب وبعين الشاعر، وترجعي مثل ما كان حديثنا أنا وياها قبل شوي، قبل ما نبدأ على هواك كنا نسولف إنه هي أصعب لحظة عند المغترب هو لما يطلع الطيارة الآن خلصت إجازته، يشعر بكتمة على قلبه لما تفك يعني ودها أسبوعين لما يرجع للشغل وكذا، ويصير يسأل حاله سؤال متى تكون هذه آخر إجازة لأني خلص راجع بدون. فهذا السؤال معتاد. فمرة من المرات أختنا الشاعرة ألاء حست بهذا الشعور، فلما رجعت على الإمارات كتبت قصيدة بعنوان الطائرة.
1: صحيح.
0: فأنا حاب أنه نبدأ برنامجنا اليوم بالحديث عن قصيدة الطائرة، بعدين نرجع نسولف، بس خلينا الآن نسمع شعري.
1: صحيح. هذه يعني غالباً قلت لك أنا شعورين وعلى النقيضين بالشعور الفرح والحماس والتحضير وانت مقبل على البلد وشعور بأن في خطوة
0: جديدة
1: والله وانها مشت بسرعة وخلصت الإجازة والآن رح أبعد عن أهلي وعن الأردن وكذا وأسافر مرة ثانية فتكون مثقل. فأنا قلت سبحان من سخر لنا هذا وهو رب العباد خالق تفاصيل الحياة وكل شيء له قدر اللي زرع حب الوطن بقلوبنا وسط الفواد واللي نفخ في روحنا روح الحنين من الصغر يا طائرة يا كافخة بجناحتك فاخ الهداد شدي شوية جملي قلبي على حر الجمر وين الصبر وانا اشوف بعيني حدود البلاد وجبال عمان الابية مدها مد النظر هي تاجها وتزينت بشموخها سبع شداد والوانها من ثوبها يزهابها لون خضر حسن يداعب عيني هالحين هذا الحسن زاد شوفي معي يا طايرة غصن تفرع من زهر هذي الكرك هذي الكرك هذي الكرك يا طايرة وتشد لي حبل الوداد نسناسها يرقص فرح ويرقص أوراق الشجر فاحت روايح حيلها زاد الكرم فيها وجاد معزوفها صوت الرحى من حولها جلسة سمر يا طايرة هو مهبطك متواني وعدنا بعاد ولا الثواني عالقة والوقت هذا ما يمر يا طايرة حطي على جرحي من اللهفة ضماد واستعجلي لي باللقاء يكفيه قلبي ما صبر.
0: الله الله الله صحة الفاسك
1: صح
0: يعني
1: الله
0: صدق الكلمة وصدق المشاعر واضح. ترى أنا ما ينفع أستمع للشعر استماع، ليش؟ أنا لازم أقرأ القصيدة 3-4 مرات.
1: هي
0: عادة لما يكون قدامي شاعر ويقرأ نص معين وأنا من الناس اللي أعتقد أني مستمع جيد، إذا أعجبني بيت أسرح معه أروح
1: صحيح.
0: فأضيع اللي بعده يعني شتت تركيزي في الأبيات اللي بعد هيك
1: بالفعل
0: فأرجع ولا أنه القصيدة مخلصة أكون سرحان في هذا البيت وجماليته. فلهيك دائما لما يكون في نص جميل أطلب من الشاعر أن يبعث لي عشان أقرأه أكثر من مرة. فما شاء الله عليك، الله يحفظك يا رب. وهذا يمكن جزء من مشاعر أي مغترب يطلع من الأردن، خصوصا أنه الآن إحنا الفترة يمكن أغلب المغتربين في منهم رجع وفي منهم يعني بنهاية إجازة ضايله منسف منسفين حسب يعني حسب شو ضايله، ولكن لم جميداته خلاص.
1: والله
0: أغنية طال المداح على الطائرة خلاص شغلها والأمور
1: لبنين طيب. جميداتنا وامي جهزتهن
0: كمان
1: طيب.
0: بعدين من الكرك يعني ما أضل أعلى ليفل.
1: احنا هناك كلهم موصلين على جميد الساعة
0: كمان. حلو كويس. أستاذة ألاء، اليوم أنت حابين نتحدث أكثر عن الحالة الشعرية بالأردن، حابين نتحدث عن أنك أنت شوي مستثناء كونك إقامتك
1: صحيح.
0: خارج، فكيف تنظري للحالة الشعرية بالأردن وأنت موجودة في بيئة محفزة للشعر في دولة صحيح. الأمارات العربية المتحدة؟
1: صحيح، يعني بفضل الله تعالى أنا يعني ممتنة جدا لدولة الإمارات مثل ما أنا ممتنة لوطني الحبيب اللي لا أطلع منه ولا يطلع مني داخل حتى لو أنا مغتربة عنه، إلا أنه الإمارات ما قصرت معي ويعني كانت حضن، هي بالفعل حضن لكل أردني أيضا
0: صح.
1: في الخارج الحمد لله، والله يديم هالطيب إن شاء الله بين الدارين، هذين الدارين الثنتين وعيوني الثنتين، إلا أنه فعلا في الإمارات ما قصروا معي من البدايات، من الحمد لله يعني تم اجتياز مرحلة شاعر المليون وهي أصلا بوابة لكل شاعر يتمنى
0: برنامج الشعر الأول على مستوى الوطن العربي
1: بالفعل الحمد لله رب العالمين. فتوفقت فيها وبعدها درست بأكاديمية الشعر في أبوظبي أيضا النقد بالشعر النبطي، ومن ثم الحمد لله تم إصدار ديواني عن طريق هيئة أبوظبي هيئة أبوظبي للتراث يعني مشكورين، وتم توقيع أيضا ديواني بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. فكل هذه اهتمامات رغم أني أردنية لست بالمواطنة الإماراتية ولكنهم ما قصروا معي. وأيضا لقاءات، أنا كان لي اليوم صباحا لقاء بإذاعة رأس الخيمة أيضا، ففي اهتمام عالي جدا بالشعر بالموروث العربي الأصيل، وهذا اللي ما أعهدهم به وأعهد إن شاء الله تعالى الأردن بحكم اغترابي، فأني يعني أعذر إذا صار في شوية مثلا خلينا نسميها جاب باللهجة العامة، فبيني وبينهم أو شوي ممكن ما يكون
0: حكم مشاغل الحياة
1: أكيد حكم مشاغل الحياة. أنا للأمانة ودي أوجه أيضا شكر خالص جدا للأخت الغالية العزيزة انتصار. انتصار سواريا ما قصرت، يعني أنا يوم وقعت ديواني في أبوظبي جتني هناك وغطت الحدث وقالت أنت شاعرة أردنية ما أقدر أخليك مثلا لحالك. أيضا بمهرجان مادبة قبل أسبوع، من ثم يعني الحمد لله توالت اللقاءات.
0: اسمحي لي بس أعرج على هذا المهرجان، أنا دعيت من الأخت العزيزة انتصار وهي ناشطة اجتماعية وإعلامية ولها جهد كبير للأمانة. أعتذر عن عدم حضوري طبعا لظروف العمل، ولكن قدمت لمادبة لمحافظة مادبة الكثير والكثير وللساحة الأردنية، فهي تستحق الاحترام والتقدير والشكر. ونعتذر عن عدم الحضور، ولكن وجود قيمة أردنية مثل أختنا الشاعرة ومثل باقي الشعراء اللي شاركوا هذا يعطي إضافة بالإضافة للتنظيم الرائع، لأنه طلع بمسمعيات جميلة. احنا راح نروح لفاصل إعلاني أول ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عودة مستمعين ومشاهدين لاستكمال حديثنا في برنامج المعازيب وضيفتنا الشاعرة الأردنية ألاء أحمر. أستاذة كنا نتحدث عن أيضا أنت ذكرتي معلومة أنك درستي نقد في الشعر العربي، قديش هذا مهم في يمكن شو مهم للشاعر أنه يدرس النقد الشعر؟
1: أكيد مهم جدا. شوف بداية يعني دراسة النقد في الشعر النبطي تفيد الشاعر ذاته أولا ثم تفيد غيره. أنا قبل دراسة النقد في الشعر النبطي أكتب ما يروق لي واللي أنا متأكد وعارف أن الحمد لله موزون مقفى يعني وضعه تمام، إلا أنه بعد النقد في الشعر النبطي أنت تبدأ تدور على خللك في القصيدة، تبدأ تدور على الشيء اللي جميل. ممكن يكون في أحسن منه فتضيف اللي أحسن منه، يعني ودك تلبس،
0: يعني تصبح حالة المحكم
1: بالضبط. تحكم نصك أولا قبل لا أحد يحكم نصك حتى
0: جميل.
1: والحمد لله بفضل الله أنا بعد هذا الشيء بدت يعني الكثير من مثلا الشاعرات الأخوات وحتى الشعار بعضهم قبيل مشاركتهم في مهرجانات مثل شاعر المليون أو حتى شاعر الأردن أو كذا يبدوا يرسلوا لي مثلا نصوصهم ويسألوني عنهم إنه هل تتوقع هذا النص في شيء، هل يجاز أو لا يجاز، وحاول باللي يقدر عليه. أكيد أني يعني لست كاملة، أنا دارس النقد من جديد، إلا أن هذا الشيء يكسبني ويكسبهم أساسا فائدة إن شاء الله تعالى. فبالفعل الحمد لله أنا جدا استفدت بعد دراسة النقد، ونفس ما قلت لك نفسي أحكم نصي بنفسي.
0: جميل. تحدثت عن مهرجان الشارقة أو مشاركة لك في مهرجان الشارقة؟
1: بالفعل هاي من بين الأشياء والإنجازات الحمد لله رب العالمين اللي أنا يعني أتمنى أكون أني أمثل وطني فيها خير تمثيل في الخارج. جميل. هي أيضا مشاركتي في مهرجان الشارقة للشعر النبطي، أيضا أمسيات مجلس الحيرة الأدبي، يعني أوجه لهم أيضا شكر على اعتنايتهم عنايتهم واهتمامهم بالشاعر العربي بشكل عام من شتى بقاع الوطن العربي.
0: طيب أستاذة، في ناس ما أخذ فكرة عن الشاعر أنه نعرفه حاليا بالفترة هذا اللي كل قصايد وغزل أو مدح أو رثاء، واحد قاعد عند البحر وماسك ويكتب. غابت دور أو أهمية الشاعر الاجتماعية، قديش مهم أنه الشاعر يكون له تأثير بمجتمعه من خلال نصوصه، مجتمعه، قضايا وطنه، قضايا مجتمعية تهم بيئته.
1: لا شك يعني تطرح صراحة نقطة جدا مهمة. الشاعر ما هو بس يعني يقول هالبيتين الغزل ولا يقول هاي، ممكن تكون
0: هذول شعراء الترند الجديد اللي احنا صرنا نشوفهم للأسف، يعني هذول جماعة الأمسيات الطلابية بالجامعات معروف أهدافهم معروف، وأنا دائما يعني هاي رسالة للجامعات، انتقوا الشعراء اللي يجوا، خلي الشاعر اللي يكون يقابل الطلاب يكون أهدافه نظيفة سليمة.

0: بعض الأسماء ضيعت، يعني نحن الشاعر أو المتذوق القوي أو الشخص المقرب فعلا من الساحة الشعرية أو اللي عارف شو قيمة وأهمية الشعر في المجتمع، الشاعر كان السلطة الرابعة في في في قبيلته، الشاعر كان مبدع عن أي شخص آخر،
1: سفير.
0: الشاعر بالفعل كان سفير وكان محارب بسيف وحربة ورتيز، وكان يعني مهم جدا.
1: يعني تسولف عن وزير خارجية اليوم،
0: بالفعل عنده أكثر من منصب بالدولة. هذا الشاعر مو إشي هين، يعني اللي خلاص يعني عد هالبيتين ويروح، أنت هيج دمرت الشعر.
1: صح. طيب بالتالي بالضرورة حتى يوصل لهاي المكانة الاجتماعية اللي نتحدث عنها،
0: صحيح،
1: بالضرورة يكون الشاعر مثقف.
0: أكيد.
1: يعني أنا أعتقد أنه شاعر من دون ثقافة ووعي ونضج، أعتقد أنه فارغ نقدر نسميه
0: كالهواء المنفوخ، ما في شيء. يعني يعني تكون ممكن تصدر فرقعة وبس، فقاعة هوائية فقط. صراحة أنا مع احترامي للجميع والكل له لونه، وقد يكون شاعر مبدع أفضل مني ويحمل صور عميقة جدا ماشي، وقصايده معظمها غزل ربما، إلا أنه إذا ما كانت تحمل ثقافة، إذا ما كان النص مطعم بالمخزون اللغوي العميق، إذا ما كانت محملة بالرمزيات، لأن الشعر ما هو إلا أنك أنت تقول اللي بداخلك برمزية وبصور بعيدة أو قريبة، وتحمل من الثقافة ما يسمح لهذا النص أن يرسخ، وما تفتخر أنت أن تقول هذا النص أردني شارك فيه الشيء الفلاني، أو النص هذا مغنى من شاعر أردني. هذا اللي ودك يا أنت أصل، ما ودك مثلا ترمي لك مثلا بيتين ولا كذا تكون فقاعة سواليف. في كثير من النصوص نسمعها الآن سردية حرفية.
1: والقصد كمان أنه أنا ليش ما أسولف قصيدة موجهة أناقش فيها قضية التكافل الاجتماعي؟ ليش ما أتحدث عن صلة الرحم؟ ليش ما أتحدث عن البذخ اللي نشوفه بالمناسبة؟ ليش ما أنا فعلا قضية اجتماعية زي ما يكتبها صحفي في مقال عمود في صحيفة، زي ما يطلع إعلام يحاور فيها أخصائي تربية أسرية، نفسي أنا شاعر إلي دور بهاي المشكلة المجتمعية، فتكون من خلال صحيح. أبيات شعرية. أنا يعني أعشق الشعر أقدر أسميه الاجتماعي اللي يعالج قضايا مجتمعية اللي فيه الحكمة. هذا الشعر أقرب الأنواع إلي. اليوم أي واحد يقدر يغازل، وأي واحد يقدر يرثي، وأي واحد يقدر، ولكن أنا ودي أشوف الشعر يعالج قضية كمان، مو بس يقربني من سين أو صاد. يعني
0: والله يا أخوي بلال، يعني أنت عارف أنت اللي قاعد تقول فيه حاليا، هذا كان أسس، هذه بمثابة وزارة التربية والتعليم كانت النصوص. نعم. القصائد القديمة مثلا عندك قصيدة يطروش اللي يعني
1: اليوم. نعم
0: بالضبط، هذه قصيدة كانت عبارة عن تربية سهلة. وتعليم. نحن لما سمعناها عرفنا شو قيمة الأب وش لازم أسوي لأبوي وش أبوي مسوي لي من قبل. يعني أنت في نصوص عندك لو تتمعن بيها تحتاج أن أنت تنشرها وتعممها على أجيال، وبمثابة أن تربيهم وتعلمهم. أنا أتكلم حتى تحديدا عن قصائد الحكمة. وفي عندك أيضا الشاعر ممكن يكون سفير. أنا على فكرة دارس مهارات دبلوم مهارات سفير دبلوماسية ثقافية.
1: ما شاء الله.
0: الدبلوماسية الثقافية ما هي إلا الفنون الناعمة هذه، من بينها الشعر النبطي، من بينها القصائد، الأغاني، الكذا. هذه قد تحسن علاقات دولية ببعضها، قد تجعلك أنت كشخص سفير حقيقي لبلدك، سفير ثقافي. فأكيد له أهمية بالغة جدا، نفس ما أنت قلت وزارة التربية وتعليم، وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، وزارة. فالشاعر له أكثر من يعني بأكثر من طرف من أطراف خلينا نقول الجيل.
1: طيب هل تعتقد أنه شاعر بالأردن سابقا كان مقدر وإله مكانة اجتماعية؟
0: أكيد أكيد. أنت تتكلم عن أسماء لا يمكن أبدا طمسها، ولا الشمس ما تتغطى بغربها يا أخوي بلال. فهذا الشيء حتى أني أشوف أنه عبثي إذا تناقشنا به، لأنه شيء حقيقي وواقعي جدا ومنطقي، والكل ولا يمكن لأحد أن ينكر أساسا مكانة الشاعر الأردني وقيمته وصيته من أول بدايات الشعر النبطي أصلا.
1: يعني حتى كل فنون الشعر، حتى نكون صريحين، يكفي للأردن أن فيها عرار، يكفي نعم. للأردن صحيح. أن فيها شاعر مثل حيدر محمود، يكفي للأردن أن فيها شاعر مثل نمر بن عدوان أكيد. فارس الحب والحرب
0: أكيد.
1: فارس وشاعر، ويكفي للأردن العديد من الشعراء.

0: الشعراء اللي كانوا موجودين بالأردن، العلامة الأستاذ محمد فنط الحجاية، الأستاذ فليحج، إقامات شعرية ما بدنا نذكر أسماء عشان ما ننسى باقي الأسماء، ولكن مدارس شعرية موجودة بالأردن اليوم ترفع لها القبعة لأنها أسست، ويمكن اليوم أغلب شعرائنا الشباب متأثرين بهاي المدارس، يعني كثير بعض قصائدنا قصائد من شعراء أردنيين اليوم موجودة حتى يعني أخذت حقها على مستوى الوطن العربي وكان لها صدى كثير كبير. صحيح. فإحنا نتمنى دائما أنه يكون هذا الأثر موجود لأنه يعطي دافع للشعراء. صحيح. الصغار انهم
1: صحيح صحيح يكبروا على نعم. على الطريق السليم. يعني انا ما شاء الله انا اشوف اسماء واعده جدا وبسن صغير الا انها بالفعل تملك هذه التوجهات، يعني تسمع لاسماء كبار وتسمع لشعراء قدامى وتستشير وتشاور. هذه الاجيال انا اتمنى لها ان شاء الله تعالى التوفيق. في المقابل طبعا في السوشيال ميديا لا شك انت اكيد ادرى انه يحمل سلاح ذو حدين.
0: صح.
1: فمثل ما هو قد يبني مسيرة الشاعر ويبني طموحه ويبني ويجعل هذا الشاعر مثل شجرة مغروسة في أرضه بشكل حقيقي، مثل ما قد ممكن تزرع صبرة، ممكن تصدر شيء ما ودك انه يتصدر اساسا. فسلاح ذو حدين بالفعل، والشاعر هو اول واحد اللي انا انصحه شيء فعلا لكل الشعراء ولنفسي ايضا، ان انت انقذ نفسك، انقذ ذاتك بالبدايه. هل صورتي هذه، هل شكلي هذا، هل قصيدتي هذه تستحق او تقدر نقول عنها قصيده اردنيه او نص اردني او مشاركه اردنيه ولا لا؟ راح تمثلني وتمثل عشيرتي وتمثل أمي وأبوي قبل عشيرتي.
0: صحيح.
1: وتمثل وطني وتمثل الفن اللي أنا قاعد أقدمه. طب هل بما يليق ولا لا؟
0: قديش مهم الشعر يكون قارئ ومثقف، لأنه تعرف المخزون المعرفي يجمع من خلال القراءة، فقديش مهم للشاعر.
1: أنا راح أشبه لك إياها تشبيه لأني بنت. أنت عندك فستان مرصع بالألماس، وعندك فستان سادة
0: سادة،
1: وعندك مناسبة مهمة ودك تلبس هذا الفستان. عفوا مش أنت، أنا ودي ألبس هذا الفستان. فألبس الفستان المرصع. نفس الشيء نصي، أنا قصيدتي لازم تكون مجهزة مكملة. أنا بالبداية أقول لك النص الحقيقي والواقعي هو تلقائي، لكن إذا أنت إنسان مثقف رح يطلع معاك النص التلقائي بأجمل حلة، محمل بالثقافة، ممكن بالاقتباسات، بالتناص، بالمخزون الفكري واللغوي الكافي،
0: مثقل
1: بالضبط، مثقل. بينما إذا أنا كنت لازلت يعني غير ناضج، نصي غير ناضج، غير مكتفي بثقافة من ثقافة معينة مثلا، وغير مكتفي أيضا بمخزوني اللغوي،
0: رح يطلع سادة،
1: رح يطلع سواليف.
0: احنا خايفين السادة يصير موديل فستان سادة. راح نروح لفاصل اعلاني ثاني ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
7: هي

حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لاستكمال حديثنا ويعني نستمع لتألق الشاعرة ألا أحمرو بنت الكرك وبنت هذا الوطن الحبيب. الآن شوي راح نسمع نصوص حابين نسمع منك اللي تحبيه يعني.
1: يلا بشر
0: أو أقرب القصائد
1: في نص.
0: خذي راحتك ما راح نقول اسمها على الراديو.
1: هذا السر لا تعلم فيه
0: بالها راديو مثل ما قالت لك
1: الوالدة.
0: الوالدة كانت تقول اسمها على الراديو. لا خذي راحتك
1: من صغر سني تقولي ماما انت شو ماما بالها على الراديو.
0: هيك على الراديو. لا
1: هيك علمته
0: الان على الراديو انت. يلا
1: الله يسعدك. في نص كنا نتكلم شوي عن المخاوير يمكن شوي والثواب فذكرته وانا احبه هالنص. اقول يا ليل وش بينك وبين المسافر تغرس قلمك وتطعن أوراقنا ليه ليه لفاك النجم ترثيه شاعر تطفي ضياه وتفرح الموت مانيه ما هزتك بحى غريقة حناجر ما حن بدرك للمضيع خطاويه يا ليل نجمك كان صابر وشاكر يضوي على العالم وجمرة سكن فيه والله لولا الحظ أكشر وعاسر كأن النجوم اللي معك بين أياديه وترصعت وتلونت على المخاور والعين تاخذ معتمك تكتحل بيه كأن اللهلة في قلايد وساور كان الهدوء اللي معك يسكني ليه يا ليل ليه تسن حد الخناجر عابر سبيلك ليه تهديه لتيه يا ليل متغرب ديار ومشاعر يحلم ينامك وانت حالف تصحي.
0: الله الله الله
1: الله يسعدك.
0: الله خلينا نستوعب الان النص جميل و يلامس المشاعر. طيب اليوم كل شاعر في له نص قريب من قلبه يعني هذا النص له قصه وله حكايه وقريب من قلبه هذا وين موجود بحياتك شو كانت قصته؟
1: هذا النص طبعا اقرب نص لقلبي صراحه راح اقرا لانه
0: بس قولي لنا قصته بالاول.
1: قصته طيب في الشيء اللي شاركت به بشاعر المليون نص 48 هو يمثلني حقيقه لاني انا شاعره اردنيه مغتربه عايشه في الامارات ومنذ نعومه اظافري ففي عندي حنين غير مبرر للبلدين.
0: صحيح.
1: فكان النص يقول يهود ليلي المحتار خلف استارة اسهادي هدايا ليل يبكود بديك الأسئلة عنقود من اللي راس موطاني خريطة على الورق عادي من اللي حط خط الحد فوق أرضنا بلي حدود تجرى يرسم حدود ويشتت وحدة فوادي ولا يجمع شتاتي غير لا ذعذع حنيني نود تفز الروح عصفورة إذا حد الوله حادي على غصن الضلوع ترف وتعبر عن المقصود تبين بعينها غافة تحن الأرض أجدادي وتزهر وردة الدحنون وتندي بدهن العود تمشى في مناكبها يليل وعانق الكادي يعطر كل مدارقنا نفح عطر العباية السود وانا يمشي معي بدرك وسط صدر السما غادي يميزني من النوماس عن كل الصبايا الخود بنيا صح لكني من بطون السحب ضادي أرتل ما تيسر لي ترانيم وهزيم رعود أمرجح غيمتي وتمطر فخر وتفيض الوادي وتنبت روضة إحساسي على خصب الخيال الجود أعيش للمليك الحر وانشد عيشي بلادي وإذا حام الصفا حايم أصف قافي شعب وجنود إلين النجم لوح لي طوال الليل وينادي لأنه عارف بأصلي وعارف وين أنا موجود أنا ليل الشتاء في العين لا هب الهوى هادي وأنا ورد الربيع اللي على درب الكرك ممدود أنا ليوى وأنا البترة هنا موتي وميلادي هنا بنت نمت نخلة فخورة جذعها مسنود هنا تبسم ثغر ليلي معه خيط الفجر بادي يردد كلمة شفاهي تبرد للغليل كبود إذا يضحك ابن زايد هنا تتأرخ عيادي وإذا يضحك أبا الحسين هذا سعدي الموعود.
0: سلامتك. الله عليك. الله عليك.
1: الله يسعدك.
0: صحة فاسك. صحة فاسك.
1: الله يحفظك.
0: خطبت الأرض، خطبت الجغرافيا، خطبت السماء، خطبت الليل. بس كثير تستخدمي الليل.
1: هي أصلاً النص كامل كان منسوج على الليل.
0: أيوة.
1: من وحي الليل أساساً. لكن في كلمة يعني حتى عندي أخوي من وأنا صغيرة يعيد لي إياها الكلمة هذه ذكرني بكلمة قالها دكتور غسان الحسن في أثناء التحكيم لهذا النص. قال هذه القصيدة صنعت على طريقة الجديلة. أيوة. يلتف أحدهما على الآخر. هو يقول لي جديلة، كل ما يقول لي جديلة يذكرني إنه كانت.
0: خطبتي كل شيء يعني أنا في كل بيت أشوف. ألحق حالي مرة على النبتة مرة على
1: صحيح.
0: خلقتي شوي شيء جميل. شو هي مصطلحاتك اللي في أنا كثير أعرف شعراء كل قصيدة لازم في كلمة، هاي الكلمة لازم يستخدمها يحطها نوع من أنواع الهوية له أو يحب تواجد هاي الكلمة في قصائده. في أنتي عندك إشي مثل هيك ولا لا قصائدك تبنيها الفكرة أكثر؟
1: صراحة هي تبنيها المشاعر غالبا وتتكون عليها الأفكار. وفي قصائد أيضا للفكرة تحديدا، بس أنا ألاحظ فعلا الحين أنت لفت انتباهي لهذا الشيء عادة أنا لكن مثلا في عندي أكثر من نص أن ميلادي وموتي بلاديني مثلا خاصة الوطنية صح. منها لأني عندي نص ثاني أيضا يدمج الإمارات والأردن بطريقة مشابهة شوي فكانت فيها بلاديني والميلاد والميلاد والموت أيضا الليل لاحظت بالفعل أنه بكثرة بأكثر من نص فجدا أحب أخاطب
0: أنا
1: الليل.
0: في تصديق الكلام في شاعر في أي نص أسمعه في كلمة عطر أعرف أنه لشاعر معين لصديق لي هذا لازم يدخل العطر حتى صار يدخل أنواع العطر الآن.
1: طب أنا أحب فعلًا أدخل العطور هذه شيء هذا في عندي نص ثاني رياح الشوق اسمه فبالفعل كان في عطور
0: نسمع رياح الشوق
1: يلا أبشر أقول رياح الشوق تترنح أحس بها لذيذة نود تمر كتفك تزم بيدها عطرك وتهديني تجي جية مسافر منهك ولا من وصل لحدود سجد دمعه على هالأرض مثل الدمع في عيني وعيني ما بكت خلسه دموع الغايب الموجود تناثر من عيون المزن حتى الغيب تبكيني فما بالك إذا جاني نسيمك مع مطر ورعود تهيأ للوصل هيا أصب الوصل بيديني ملامحنا على الشباك يشبه ظلنا الورود سقيناها وهي تكبر تجذر غرسها فيني فمد يدك على كف السحابة دامها بتعود وعاود لي معاك وعود انك ما تخليني واذا ما جيت بالغيمة ترى الغيبة درب مسدود يضيع الصوت والملقى ولكنك تناديني ولكننا تعارفنا ولا حبر القصيد يجود ولا ينزف حكايتنا ولا فادت تلاحيني واذا ما جيت ما تلحق على قلبي وكسرة عود تبخر لي من الأبيات كل ذكرى بتطفيني تلاقيني جمر رمت وإذا رمت ويش الفود عسى الله يرحمك ترجع مع رياحي وتحييني لأن العطر ما يرحم ويرجع مع لذيذ النود من كتوفك يطوف بلاد لين أنه يلاقيني
0: الله الله بدأت فيه ورجعت فيه الله
1: الله يسلم.
0: خالد الرحمن في قصيدة الذاهبة برضو كان يتحدث عن غياب ولكن غياب من نوع آخر برضو استخدم الشباك
1: لازم
0: وقصيدة شتوية كما هي شعرت أنها قصيدة شتوية
1: صحيح
0: القصائد بعض القصائد شتوية
1: بالفعل شتوية
0: هي قصيدة شتوية فبرضو في قصيدة خالد الرحمن في مغنات الذاهبة استخدم ويمكن أشهر قصائد هاي المغنى كان يقول الشتاء والليل والبرد وسماء يصرخ رعدها والعيون اللي ورا الشباك مذعور وحزينة فكان يتحدث بنفس العناصر ولكن استخدمتها أنت في طريقة أيضا جميلة يعني تسجل لك دائما للأمانة الحديث جميل والحديث يطول والحديث ممتع والنصوص جزلة كما نقول دائما أيضا شعرت أنه في النص الأخير كان الإحساس أعمق وأقوى.
1: صحيح.
0: وأصدقه دائما سبحان الله. القصائد العاطفية تستهلك
1: صحيح جدا
0: الجزء الأكبر. طيب اليوم من هم الشعراء اللي أنت تحبي تسمعي نصوصهم سواء من الداخل من الخارج بشكل عام؟
1: ما ودي حد يزعل مني
0: يعني...
1: ودي أصارحك بشكل صريح جدا، إلا أني أنا مؤخرا قد تكون بداياتي بالفعل جدا متعلقة بأني أسمع نصوص شعار كثير، وبالفعل يعني أحفظ لهم حتى الآن. يعني ما ودي أني أقول شيء يحسب علي، لكني أحترم جدا كافة النصوص اللي أسمعها واللي تحمل، لا شك أكيد راح تحمل نوع من الإبداع، خاصة أن الحمد لله التجمعات اللي أتواجد فيها غالبا يكون فيها فعلا شعراء. يعني لم أعهد أن في شاعر كان مستوى متوسط إلى ضعيف. إلا غالبا الحمد لله يعني في جزالة مثل ما تقول، وأنا أستفيد منهم كلهم وأسمع لهم، إلا أني ما أحب أني ألتزم بالسماع لشاعر معين كي لا يأثر على هوية نصي.
0: يا جميل جميل.
1: بالأمانة أنا أحب أسمع لنفسي
0: أكثر. ممكن يأثر على يعني يأثر على هويتك؟
1: يأثر بشكل أو بآخر، قد يتطبع الشاعر بنصوص غيره بشكل غير مباشر وغير مقصود بتاتا. بالفعل يعني أنا ببداياتي كنت أسمع لي أسماء معينة، النصوص اللي عندي صارت لا تكتب إلا على بحور يكتبوا عليها، القوافي اللي عندي
0: على بنفس الحس بنفس
1: بالضبط. فلقيت أن لا، أنا بدأت أهمش هويتي.
0: صح.
1: بدأت أنعزل واسمع لذاتي واسمع لإحساسي ولأفكاري، وبصراحة انطلقت انطلاقة جديدة من بعد النقد يمكن. فغالب يعني ما أشوف أني أنا أحب أني أسمع بشكل كثير، أنا أحب أتذوق نصوص الجميع. وعندي الشاعرات خواتي يعني اللي أسمع لهم بالمهرجانات، نحن نسوي تعاليل في أسبوحة تكون مثلا بالمهرجان، بالليل يكونوا متعللين بغرفة واحدة من البنات بالمهرجانات، وأنا هذا دور من أدوار المهرجانات الجميلة أنها تسلط الضوء على الجميع وتسمعنا نصوص بعض وإبداعات بعض وتعرفك شو الشعر النبطي، إلا أنك إذا ركزت مع حد راح تختفي هويتك.
0: جميل، كلام يدل على وعي ونضج. طب تسولفي لي عن الشعراء أخواتنا البنات بالأردن.
1: يعني أنا أشوف أجيال واعدة جدا وجميلة جدا صراحة. ودي مثلا أذكر منهم ملك زيود، ودي أذكر منهم فرح بهدات، هذيلا كبداياتهم الآن. وقاعدين يحاولوا بالفعل مشاركة بشاعر المليون، وأنا أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. يعني أسماء جميلة جدا، وانتصار ما قصرت ما شاء الله عليها، مسلطة الضوء أيضا على هذا النوع من المواهب. إلا أنه في أسماء أكيد، حليم العبادي، حنين العجارمة، آي حرارشة، يعني ما ودي أقول صراحة ناس وأنسى ناس، أختنا برديس، في شاعرات مبدعات وأنا أتمنى لهم يا ربي كل التوفيق، وفخورة جدا جدا بتواجدهم. يعني أنا الأسماء اللي ذكرتها ربما جمعني فيهم مهرجان الشارقة، تواجدت معهم بالشارقة ومثلوا الأردن بشكل أنا أفتخر به. وأيضا في عمان في مهرجان مادبة أيضا انتصار دعتهم، وكنت سعيدة جدا بمشاركتهم بالأداء هذا يعني الحمد لله.
0: طيب اليوم الشاعر الأردني شو ينقصه؟ شاعر والشاعرة شو ينقصه؟
1: يمكن أنا ما يطلع لي سؤال في الموضوع هذا كثير، كونه البعد خلاني أنا حتى مؤخرا اعتذرت وأوجه له تحية، أخونا الشاعر شوكت البطوش دعاني لمهرجان مؤخرا عندهم، لأني اعتذرت لأن المهرجان 12/9 وأنا مسافرة 2/9. لكن لازلت أشوف، وأنا أشوف أنه ما شاء الله التسليط الحمد لله. أنا كان هذه يعني بعد المهرجان 6 مقابلات داخل الأردن، فلما يطلع لي أسولف عن التعتيم الإعلامي.
0: لا لا لا،
1: لأنه سابقا
0: التعتيم الإعلامي شوفي أنا أقول لك شغلة، هو في تقصير من الإعلام بحق كل الشعراء ماشي،
1: صحيح.
0: ولكن أنا دائما أقول في جزء من المسؤولية ملقاة على الشاعر نفسه.
1: صح.
0: في اليوم صح. الشاعر لم يستغل الإعلام الرقمي لتطوير شخصيته، لتقديم قصائده للناس.
1: صحيح.
0: اليوم لم يستغلوا الفرصة، بالمقابل كان في يعني سبقونا بعض الشعراء العرب.
1: صحيح.
0: في قصة الاعتماد على الذات اليوم ما راح تلقى أنت كل يوم قناة تقدم نصوصك.
1: صحيح.
0: في جزء من المسؤولية عليك.
1: أكيد.
0: أنت لازم
1: أكيد.
0: تهتم بنصوصك، تقدمها بشكل، تنقد نصوصك بالأول، تقدمها بشكل جميل وبطريقة الناس تحبه وتتقبله
1: 100%. أكيد أكيد. لكن أنا أشوف لازلت أنه يحتاج، ما ألوم يعني الإعلام، بس يحتاج ترسيخ، خلينا نقول جهة كاملة، جهة كاملة تكون
0: مظلة كاملة تكون.
1: مظلة كاملة تكون لترسيخ. يعني أنا ما أفضل أدخل بمقارنات، لكن أنا أفضل وأتمنى إن شاء الله تعالى أن وطني الحبيب يرسخ هذا الموروث بالشكل اللي يليق، لأن الأردن من أولى شخص أو أولى دولة أنها ترسخ هذا الموروث. بالحقيقة يعني الشعراء اللي عندنا أسماء من ذهب ونفتخر بهم ويشار لهم بالبنان، فإذا تم تكريس جهودهم وجهودنا بترسيخ هذا الموروث تحت مظلة هيئة معينة مستقلة ومستقرة، يا سلام، راح يكون شيء نفتخر به.
0: كمان نفتخر كثرة المهرجانات، كثرة الأمسيات الشعرية، الأسبوع الشعرية، كثرة المسابقات الشعرية، هذه تغني الساحة، تغني المشهد، يصير في تسليط ضوء أكثر على الشعر والشعراء، نشوف فيه اهتمام أكبر. صحيح. طيب يعني شو حابة نسمع كمان في من النصوص اللي أنت تحابة؟
1: شو أنا نسمع؟ طيب شو حاب تسمع أنت؟
0: شو مودك؟ كرب ملعبك.
1: طيب الحين تكلمنا شوي عن العنصر النسائي، فودي أسمعك قصيدة كانت موجهة للعنصر النسائي.
0: جميل.
1: تحديداً. أقول جيت بيدي تاء تأنيث على صدري قلايد، جيت بيدي تاء تأنيث على صدري قلايد، وبعيوني كحله ورمش تحدتها الظروف، أتغطى بالعباية ستر وحدود وعوايد، وإن لفحت الشال طاحت مع زعاذيعه رفوف، جيت أهب الريح وشراعي على كيف التمايد، القوافي ما هي حكرا على الشوارب والسيوف، حتى للخنسة سلاح وقصت جذور الشدايد، وانتهادت في مساها للرثى قلب عطوف، مثلها جيت بتناقض ما لي شعور محايد، جيت برسم رغم ضعفي رغم رعشة بالكفوف، نقطة تعلو نون نسوة جمره شبت وقايد، نجمة الليل وتضوي رغم عن بعض الأنوف، جيت أهز الغيم واخطف منه بروق ورعايد، والوسيلة غاية لي شعر وشعور الوقوف، جيت أخضب بصمة يدي من دموعي على الوسايد، أو أزل بكاي قهوة ويتقهون الضيوف، وارخي طوال الجدايل واقطف رقاب الفرايد، وافرش دروب الأماني ورد وادلي قطوف، واتناول نجمة الشمس وأتوج به وجايد، واتفيا صدر بيت وينبت العجز برفوف، ولو أهلو تلعثمت بحياي أو غص حلقي بالقصايد، انحروني واشربوا من دمي جزال الحروف.
0: الله عليك، الله عليك، صحة أنفاسك.
1: صح الله عزيز.
0: صحة أنفاسك، معتنية بالنص كونه يمثلكو للون النسوة يعني. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، أبدعتي. أنا للأمانة كنت سعيد في استضافتك في هذا البرنامج، برنامج المعازيب، هذه المظلة الشعرية الأردنية، مظلة الثقافة والأدب والفنون في الأردن، في يعني كنا سعيدين للأمانة كنا سعيدين في هذه النصوص الجميلة في حالة شعرية أردنية مثقفة واعية. فشكرا لك، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق دائما.
1: شكرا جزيلا لكم أنتم، هذا التواجد وهذا الاهتمام يعني هو بالفعل مفخرة يعني، وأنا أشكركم جدا عليه. شكرا جزيلا. الله يحفظ.
0: كل الاحترام لك طبعا، ونشكر كمان أخت المتواجدة أيضا معنا بالاستوديو، أيضا تحياتنا للأحبة أبو رياش وأخونا هان السعيد اليوم موجودين، كل الشكر والتقدير لكم، نلتقي على الخير والمحبة دائما. كل الاحترام والتقدير، تحياتنا لكم، إلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 44 بعد 100.
1: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1554 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الحديث 1555 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. باب ذكر أسامة بن زيد. الحديث 1556 عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. الحديث 1557 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث 1558 عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. الحديث 1559 عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في المسجد بالشام، وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة؟ قلت بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الحديث 1560 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحديث 1561 عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. الحديث 1562 عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. الحديث 1563 عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث 1564. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. الحديث 1565. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. الحديث 1566. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. الحديث 1567. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. باب فضل عائشة رضي الله عنها. الحديث 1568. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هو منادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم أكنتم مصدقي أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش: يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محل تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون.

0: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني أنت أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه يا سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك. يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.
1: السلام عليكم. مؤشرات إيجابية سجلتها بيانات التجارة الخارجية الأردنية في النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% مدفوعة بنمو صادرات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام. 4.6 مليار دينار حجم الصادرات الوطنية إثر تحسن اعتمادية المنتج الوطني في عدد من الأسواق كسوريا والصين والاتحاد الأوروبي. في المقابل ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1%، لكن المهم أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا بنسبة 5.5%، تزامن مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 63%. الأرقام الأخيرة تطرح تساؤلات حول استمرار الإجراءات الحكومية لبقاء نمو الصادرات، إلى جانب متطلبات الحفاظ على قدرة القطاعات الإنتاجية للتوسع، مع قراءة أثر ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته على فاتورة الاستيراد. فيما السؤال المهم، يبحث طبيعة التحولات في خريطة التجارة الأردنية في ظل الحالة الإقليمية والعالمية. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالوزير الأسبق الدكتور محمد أبو حمور. دكتور، بعد التحية، كيف تقرأ ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من العام الحالي؟
2: شكرا استاذ محمد، وبنسعد دائما بالتواصل معكم.
1: اهلا وسهلا.
2: الصحيح انه يعني هذا الرقم رقم ايجابي، انه الصادرات الوطنيه نمت بهذا الرقم، واحنا بهمنا انه دائما الصادرات الوطنيه تنمو، وهي انه تبين كمان انه عندنا اعاده التصدير نامي بحوالي 45%. هاي الارقام يعني مؤشر ايجابي، سيما انه المستوردات نمت برقم مقارب تقريبا لرقم نمو الصادرات الوطنيه اللي هو 6.1%، بس احنا لانه عندنا رقم الصادرات المعاد تصديره كان نسبه النمو عاليه جدا، فادى لانه العجز في الميزان التجاري يعني ينزل بنسبة حوالي 5.5% عن النصف الأول مقارنة بالنصف الأول، وإنه نسبة صادراتنا نمو الصادرات الكلية للمستوردات زادت لحوالي 63% من 58%. هذا اتجاه يعني أخي محمد إيجابي، ولكن لما نطلع على الخارطة الجغرافية بنلاقي إنه يعني الصين حظيت بنسبة عالية، الاتحاد الأوروبي بنسبة عالية، والأهم من ذلك إنه إحنا عنا سوريا كانت نسبة زيادة في الصادرات حوالي 36.5 يعني تقريبا، وبالتالي هذا بيدلنا على أنه إعادة الإعمار في سوريا سواء كان المواد البناء والإسمنت وغيرها كان لها دور في تصدير لسوريا وغيرها من المواد والمستلزمات لإعادة الإعمار واستمرار الحياة بالمستوى المطلوب في سوريا، سيما أن سوريا جارة وشريك استراتيجي طول عمره، لكن بالأحداث اللي صارت خلال العقدين الماضيين كان لها تأثيرات سلبية. بنطلع أنه خارطة كمان التوزيع القطاعي للصادرات، بنلاقي أنه البوتاس أخذ حوالي 31% من زيادة الصادرات، طبعا الأسمدة كمان حوالي 15%، الألبسة هي كانت 3%، وبالتالي احنا بهمنا انه زيادة الصادرات تكون في الصناعات التحويلية اكثر من الصناعات الاستخراجية، وان كانت الصناعات الاستخراجية فوسفات وبوتاس مهمة، الفوسفات طبعا نزل 7%، لانه الزيادة في الصادرات بهمنا انها تكون زيادة في الكمية كمان، بالإضافة لانه زيادة الأسعار مثلا البوتاس ارتفاع الأسعار ودوره.
1: جميل. طيب، هنا السؤال دكتور محمد، يعني ليكون الأمر واضحا بشكل أكبر، هل يعكس نمو الصادرات الذي يعني بين يدينا توسعا حقيقيا في الإنتاج أم ارتفاعا في الأسعار؟
2: يعني سؤال هذا يعني انت حطيت ايدك يعني بشكل رئيسي على المكان اللازم ان الواحد يحكي فيه. لما نطلع اللي هي زيادة الصادرات جاي بشكل 30.7% نمو صادرات البوتاس خلال النصف الاول مقارنة بالنصف الاول العام الماضي، يعني بيدل على انه ارتفاع الاسعار العالمية الطلب على الاسمدة، والاسمدة اذا ضفناها كمان 14.1 فمعنى ذلك انه الطلب على المواد اللي ضرورية خلينا نحكي للزراعة، وهي مطلوبة من الصين والهند بشكل كبير، يعني زادت بارتفاع الأسعار في جانب، وفي جانب زيادة الكميات. ولكن أنا بهمني الصناعات التحويلية الأخرى في القطاعات الصناعية الأخرى بعيدا عن الفوسفات والبوتاس، وهو الأركان الرئيسية. يعني الفوسفات والبوتاس يسموها الذهب الأبيض يعني وبسموا طبعا النفط الذهب الأسود. فبالتالي احنا عندنا الذهب الأبيض اللي هو الفوسفات والبوتاس، يعني صناعات واعدة ومهمة. لكن بلاحظ انه الفوسفات نزل 7% مقابل البوتاس زاد 30% او 31%. يعني هذا بدلنا على انه رغم الظروف والأوضاع الإقليمية والهذا انه زادت صادراتنا لسوريا، وهذا إشي مهم وبالتالي التركيز عليه بالمستقبل. هذا مشان يزيد احنا صادراتنا وتكون متسمة بالديمومة. القضية الثانية رغم أهمية الفوسفات والبوتاس وطلب العالم عليها بشكل كبير، بهمنا كمان انه تنويع صادراتنا بحيث انها ما تكون مركزة في جهات معينة او قطاعات معينة. يعني احنا عندنا الألبسة مشان المناطق الصناعية المؤهلة وصناعة الألبسة وغيرها، لكن بهمنا كل الصناعات الاخرى انها تحظى بنفس الاهتمام والأهمية. سيما انه يعني جلالة الملك يعني بعد زيارته للصين فتح آفاق كبيرة في مجال التجاري والصناعي والاستثماري. الاتحاد الأوروبي كمان احنا عندنا اتفاقية شراكة معهم، والآن مع الدول العربية يعني احنا عندنا العراق، والآن انفتاح سوريا من جديد مع الأردن، وبالتالي هاي فرص واعدة يجب اغتناصها واغتنامها ومساعدة الدول الأخرى. يعني احنا مش بس بنصدر بهدف انه نزيد صادراتنا واحنا ميزاننا التجاري ينزل، كمان احنا بنساعد هاي الدول في تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات ومن خلينا احكي زي سوريا مواد البناء وغيرها من المستلزمات اللي عندها، حتى انه اعادة الحياة لها بالمستوى المطلوب، وكل مواطن يحظى بالمستوى والحياة والرفاهية المطلوبة. سيما انه الشعب السوري شعب شقيق وعانى خلال العقد ونص الماضي من تبعات كبيرة كانت علي. بهمني كمان ألقي نظرة محمد على قضية إعادة التصدير. يعني الصادرات المعاد تصديره نما بنسبة 45%. هذا يعني بيعني أنه المنطقة كلها بتعاني من مشكلة اللي هي خليني أحكي التصدير وسلاسل الإمدادات، يعني نتيجة الحروب اللي صارت والظروف اللي صايرة في مرت فيها المنطقة وتمر فيها المنطقة. يعني اضطرت بعض الجهات أنها تحول تصديرها من بعض الموانئ والمعابر الحدودية إلى الأردن من خلال ميناء العقبة وغيرها من الطرق البرية، بهدف انه يعيد تصدر للاردن ويعاد تصديرها. يعني زي الاردن بيكون ممر ترانزيت يعاد تصديرها للدول العربيه، فالاردن بيكون ممر، وهذا يعني بخلينا نحصل على خدمات ونقدم فرص عمل للاردنيين في هذا المجال لما ينمو هذا القطاع اللي هو المعاد تصديره 45% تقريبا. هذا نمو كبير، هذا اللي يمكن رفع رقم نمو الصادرات الكليه من
1: 6%. صحيح دكتور محمد رفع الرقم، ولكن عذرا على المقاطعه، ولكن اعاده التصدير بهذه النسبه الكبيره على سبيل مثال من ميناء العقبة إلى العراق، هل يعتد بها كأثر حقيقي في نمو الصادرات الأردنية ويعني الاعتدال في الميزان التجاري مع الدول؟
2: يعني أستاذ محمد يعني برضو سؤال وجيه. إحنا لما ينمو المعاد تصديره بشكل كبير يعني وصل حوالي 1,700,000,000 دينار، يعني هذا بيدل على انه احنا يعني هو بيدخل في جانب المستوردات كمان، يعني فهو كمان كان له دور في زيادة المستوردات. يعني زاد يعني رقم دخل في المستوردات ودخل في الصادرات كمعاد تصديره في الصادرات الكلية. وبالتالي يعني هو اذا استبعدنا هذا الرقم من الجهتين اكيد بتكون يعني المستوردات تنزل بشكل كبير، بدل ما هي 6% بتنزل بشكل كبير، وبنفس الوقت الصادرات بتحافظ على 6.2% اذا استثنينا. لكن المعاد تصديره هو بيدخل في الجانبين، وبالتالي بيكون اثره يعني زاد المستوردات وزاد الصادرات، لكن زيادة الصادرات كان لها دور أكبر، لأنه إحنا صادراتنا تغطي 63% من مستورداتنا بالمعنى الرقمي والمحاسبي.
1: جميل. في سؤال أخير وسريع لو تكرم دكتور محمد، الآن ما المطلوب باعتقادك لإدامة هذا الزخم وأيضا رفع نسبة النمو في الصادرات، علاج الاختلالات في الميزان التجاري مع بعض الدول؟ ما المطلوب حكوميا أيضا لاستثمار الظروف المحيطة الإقليمية، الحروب وما شابه؟
2: يعني أخي إحنا يعني الحمد لله أننا عم بالأمن والاستقلال زي ما تفضلت حضرتك أستاذ محمد، وإحنا معنيين بأنه يعني نكون البلد اللي دائما يتحرك لنجدة الجيران والدول العربية المجاورة، وأنه نكون إحنا مآل لكثير من هاي الدول بأنها تلجأ إن لتغطية احتياجاتها من مختلف السلع اللي إحنا بنصدرها إلها. لكن يعني إحنا بنلاحظ زي ما انت حكيت انه في الميزان التجاري غير متساوي مع عدد من الدول. مثلا احنا نستورد من الصين 15 ضعف صادراتنا للصين، يعني فبالتالي يعني والاتحاد الاوروبي كذلك. فبالتالي يعني احنا معنيين بانه نزيد صادراتنا للصين للاتحاد الاوروبي وبنفس الوقت للدول العربية، حتى انه نستمر بهذا الجانب ونغطي نقلل العجز في الميزان التجاري بيننا وبين هاي الدول والاتحاد الاوروبي. مهمنا كمان ان نكون اجراءاتنا المحليه اجراءات سليمه وسلسه، ندعم صادراتنا ونخفف العبء عليها ونقلل كلفها بهدف المنافسه خارجيا، وندعم صناعاتنا بهدف انه يعني احنا دعمنا صناعاتنا كمان احنا استاذ محمد، فاحنا بنجد صناعات بديله للمستورد للمستوردات، وهذا الحكي بيؤدي الى ان نقلل المستوردات في ظل زياده الصادرات، وبالتالي هذا بيساعد مرة أخرى إذا قلينا مستورداتنا بوجود صناعة محلية منافسة للمستوردات وزدنا صادراتنا، هذا بيزيد يعني التحسن في الميزان التجاري لصالح الأردن.
1: نعم، كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل الوزير الأسبق دكتور محمد أبو حمور، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للكاتب الاقتصادي يوسف ضمرة، مرحبا بك معنا سيد يوسف. ما دلالة انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5.15% باعتقادك؟
3: مساء الخير المستمعين. يعني سمعت جزء من التغطية التي كانت مع معالي وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، يعني غطى أجزاء كبيرة من الحوار أو النقاش. يعني دلالة إيجابية أولا وأخيرا نسبة النمو في هذا على الصادرات الكلية وانخفاض في العجز في الميزان التجاري، وهذا يعني مؤشر كل هاي الأرقام يعني بتعكس مرحلة مهمة وجيدة للاقتصاد الوطني، وبالتالي يعني بتصب في النهاية كل ما تقلص العجز في الميزان التجاري معناته احنا عمالنا بنقلل قيمة الأموال بالعملة الصعبة للخارج، ونسبة الارتفاع بهذا المستوى 14.5% يعني لا شك انها نسبة قوية، وبتدل انه يعني انه عماله بنحسر الميزان التجاري وبتقلص، وهذا صراحة من يعني كل يعني بعطي منع على الاقتصاد الوطني وتحسن على الفترة المقبلة. اما بالنسبة يعني اخر الحوار اللي كان مع معالي ابو حمور بحكي بالنسبة وكان سؤالك في مسألة انه كيف ممكن نحسن يعني النمو وخصوصا الاختلالات مع بعض الدول، يعني في جزء من هاي المسألة بيلزم يعني تسهيل في الاتفاقيات مثلا مع الاتحاد الأوروبي، رغم انه احنا في اتفاقيات موجودة لكن في صعوبة ما زالت موجودة حاجة الى تخفيض او يعني اتفاقيات افضل من قبل الحكومة، بالتالي بنلاحظ انها راح تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. فالاختلالات هي موجودة بالاتحاد الأوروبي والصين بشكل كبير، يعني احنا أكيد مش راح نتساوى مع الصين، لكن أرقامنا بتظلها متواضعة مقارنة بحجم مستورداتنا من الصين.
1: تمام. طيب الآن سيد يوسف، للمواطن لمن يستمع الآن لكل هذه الأرقام والتفاصيل، المهم ربما بالنسبة للمواطن ما يشعر به من أثر، الآن ما هو الأثر لهذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري على الاقتصاد الأردني على ما يشعر به المواطن؟
3: يعني هلأ بالنهاية المطاف كل ما زادت طبعا يعني أكيد كل ما يعني زادت عملية الصناعة التصنيع داخليا يعني أكيد بدها تكون أفضل من ناحية الأسعار على المستهلك في الأردن، خصوصا إذا كان البديل يعني هو أردني، بالتالي منتج أردني معناته في كلفة أفضل للمستهلك الأردني. هلأ في المنظور الأبعد من هيك، إذا يعني يفترض أنه أرقام الصادرات اللي عمالها بترتفع كيف ممكن تنعكس على المواطن كما هو سؤال حضرتك أستاذ محمد؟
1: نعم.
3: يعني يفترض أن هاي تولد فرص عمل، بالنهاية هاي عملية إنتاجية وبحاجة لتشغيل وأيدي وقوة عاملة وهاي يعني مصانع بالنهاية تدار من قبل موارد بشرية ورأس مال بشري، فهذا رأس المال البشري أكيد مفروض أنه يستفيد أنه زيادة الأعداد أو تحسن في المداخيل، يعني نتيجة مثلا عمل ساعات إضافية تكون مردودها جيد على هاي الأفراد اللي بيعملوا في هاي القطاعات المهمة والحيوية بهاي المصانع اللي عمالها عم بتحقق نسب نمو 14.5%.
1: جميل. الآن ما السياسات المطلوبة والمطلوب التركيز عليها للحفاظ على نمو الصادرات وأيضا تعزيز تنافسية المنتج الأردني محليا وعالميا؟
3: يعني بلا شك يعني احنا إذا بدنا نناقش هذه المسألة لازم ننظر للكلف اللي بالنهاية المطاف أي مصدر بصدر الصادرات للخارج، يعني كلف بدك تكون منافس وذات جلوسة عالية وبتلبي متطلبات الأسواق اللي طالبة هذا المسألة. فبالتالي مسألة الطاقة مسألة مهمة، احنا زي ما من تعرف انه احنا بلد مستورد للطاقة، الاعتماد على الطاقة المتجددة هو خيار استراتيجي لتخفيض هاي الكلف، بالتالي بتعز انت من تنافسيتك امام المنافسين الاخرين في عالم كله بنافس، كله بسعى لزيادة صادراته وإنتاجه، وبالتالي هاي الأرقام الصادرات بالنهاية بتعكس أرباح سواء كانت للشركات سواء كان بيملكوها أفراد أو شركات مساهمة عامة، بالتالي بتنعكس فيها مثلا أسمدة وارتفاعها انعكس خلال السنوات الماضية على ميزانيات الشركات المساهمة العامة في قطاع التعديل، وبالتالي كانت هناك جدوى من عوائد التوزيع أو التوزيع سواء كانت أسهم مجانية للمساهمين في هذه الشركات أو يعني نقد من خلال توزيع هذه الشركات. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي فبلادنا شك أنه هاي العملية بالنهاية كل ما زادت الإنتاج المحلي أكيد طبعا بده تتحسن الإيرادات المحلية بالنسبة للخزينة.
1: جميل، كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات وعلى وجودك معنا الكاتب الاقتصادي يوسف ضمرة، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله في مثاقيل حسناتنا وحسناتكم. حينما يأتي الدكتور محمد أبو حلقة، اسمحوا لي أن أحدثكم عن ذكرى المولد، ذكرى ربيع الأول. وكنا قد بدأنا هذا الحديث من يوم الثلاثاء في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، وعلنا نطوف طوافة مع حضراتكم مع رسول الله، أسأل الله أن يجمعنا بصحبته وتحت لوائه. أيها الأحبة الكرام، شهر ربيع الأول ليس كأي الشهور. بداية لابد أن نعرف أنه احتضن كبريات الأحداث، ليس فقط ميلاد الهدى صلى الله عليه وسلم، بل أيضا بعثته، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في رمضان. في رمضان كان نزول الوحي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكنه عليه الصلاة والسلام بعث، أول ما بعث به كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. فبعثته وميلاده، حتى في الحديث عند الإمام مسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو بلغت فيه، صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر حدثت حادثة نوعية مفصلية كبرى، هذه الحادثة هي هجرته، هي الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، هي إتمام العهد المكي والانتقال إلى العهد المدني. هذه أحداث كبرى. في هذا الشهر أيضا وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث الكبرى جرت في شهر ربيع الأول، حري بنا أن نطوف مع هذا الشهر تطوافة، علنا أن نوفي هذا الشهر حقه، لأن الله عز وجل يقول لنا آمرا نبيه وآمرا كل تابع لنبيه صلى الله عليه وسلم: وذكرهم بأيام الله، أي يوم أعظم وأسمى مما سمعتم يا أيها الأحبة الكرام. وفي هذه المرحلة يوم الثلاثاء ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، كيف ذكره ربه، كيف خطبه الله عز وجل، ما هي السور التي احتضنت هذا الاسم، وكيف خطت ملامح صناعة خارطة الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده في علاقة طردية بين رسول الله وأمته وبين الأمة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اليوم سأحدثكم بداية كيف كان العالم قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلنا في الحلقتين الثلاث المتبقيات في هذا الموضوع المعدة أن نحدثكم فكرة عامة عن حياة النبي، ليست سردا قصصيا ولكن محطات مفصلية، نحاول أن نتعرف كيف انتقل عليه الصلاة والسلام من مرحلة إلى مرحلة، كيف بنى هذا البناء العظيم، كيف بنى أمته، كيف انتقل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، كيف كان يتحرك بمنهجية الوحي، وهذا الذي نحتاجه اليوم. العالم قبل ميلاد النبي كان عالم يسكن في ظلام دامس، ظلام فكري، ظلام عقدي، ظلام اجتماعي، ظلام نفسي، في كل أنواع الظلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا أيها البشر يبدد هذا الظلام بهذا النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. كانوا يعيشون في ظلمات، ظلم عقدي. تخيلوا أن رجلا كان في ذلك الوقت يصنع صنما بيديه ويسجد لهذا الصنم، أي فكر، أي انحطاط في ذلك العقل الذي يصنع إلها بيديه ثم يسجد لهذا الإله ويعتقد أنه بإمكانه أن ينفع أو يضر ذلك الإنسان. تخيلوا يا أيها الأحبة الكرام تلك القلوب القاسية التي كانت تحتضن الجاهلية قبل الإسلام. أي بشر يتخيل أن رجلا تولد له بنت جميلة، فتاة جميلة، فيذهب بهذه البنت ويحفر لها بيديه ويدفنها وهي حية وتموت مخنوقة، وإذا الموؤودة سئلت، ممكن هي تسأل، سألت، تخيلوا أن الله يوم القيامة يسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت، هل ستجيب تلك الموؤودة؟ من باب أولى أن تعلم يا أيها العاقل، يا أيها الأب، لماذا قتلت ابنتك؟ الجاهلية الكبرى في ذلك الوقت نعيش، ترى جاهلية أحيانا جاهلية ثانية، ما والله عز وجل سماها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، في جاهلية ثانية، في أب موجود ويقتل ابنته وهي موجودة، يقتلها بعدم الالتفات إليها، بعدم الاهتمام في تربيتها، بعدم رعايتها، رعاية تليق بالهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجاهلية ظلم فكري، ظلم عقلي، ظلم اجتماعي. تخيلوا أن العرب كانت تجتمع الرؤساء على ظلم الضعفاء. وقصة ذلك الرجل الأريشي الذي أتى يطالب بحقه من عمرو بن هشام من أبي جهل، فاجتمع سادة قريش وأخذوا يهزؤون به، واحد جاي يطالب بحقه، أبو جهل محتاج فلوس، يعني يأخذ فلوس الناس ويظلم ذلك الإنسان، لكن سبحان الله كانت العرب تجتمع على الظلم. فأتى يطالب بحقه مستهزئين، قالوا لا يرد لك حقك إلا ذلك الرجل الذي يسجد تحت ميزاب الكعبة، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى رسول الله الرجل الأريشي، قال سادة القوم قالوا لي أنك ستعيد حقي من عمرو بن هشام. والسنة يا أيها الأحبة الكرام أن لا نذكر يعني أبا جهل باسمه، لأن الإسلام سمى أبو جهل فرعون هذه الأمة. هذه الأسماء الوظيفية اللي خطها الإسلام مهم نعرف أبنانا، ليش اسمه أبو جهل مع أنه كان اسمه أبو الحكم، كان اسمه عمرو بن هشام، ليش سميناه فرعون هذه الأمة؟ لأنه الفرعونية هي عبارة عن نظرية في كل عصر ومصر. المهم ذلك الرجل فذهب إلى أبي جهل النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أيها الأحبة الكرام أنظر في هذا المشهد كثيرا، أتأمل لو كنت مكان رسول الله هل أذهب إلى ذلك الرجل الظالم؟ باب أقول له يا أخي احتسب مالك عند الله عز وجل، وهذا ترى هذا أبو جهل يعني بينه وبينه مشكلة وهو مش جاي يصلح الأمور، يعني ما حيرد علي. لو كنت أنا فعلت ذلك والله ما يعني أفكر فيها بمنطق عقلي وضميري ما حيأنبني. النبي عليه الصلاة والسلام بهمة قوية قام وطرق الباب على أبي جهل وقال أعطي الأريشي حقه. قال أفعل يا محمد، وأعطاه حقه. كان في ظلم اجتماعي، تخيلوا أن هذا الظلم، قالوا والله ببطلوا الناس الآن يشتروا منا من قريش ومن مكة، فاجتمعوا في في في يعني دار يعني يعني سيد من ساداتهم وصنعوا شيء اسمه حلف الفضول. يعني يا أخي إذا إحنا ما من أمن الموضوع الاقتصادي بصير عندنا ثبات اقتصادي، الناس ما بتشتري وبتبيع، ما بتيجي مكة، ما في عندنا حركة اقتصادية. فكان لزاما علينا أنه إحنا والله نقول لهم يا عمي والله إحنا ناس عادين اقتصاديا مشان تصير حركة اقتصادية. كان في ظلم فكري، كان في ظلم اجتماعي، كان في ظلم عقلي، كان في ظلم مالي، كان في ظلم. حتى تخيلوا المرأة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأنكحة عندنا على أربعة أضرب، يعني نكاح المرأة تنكح المجموعة من البشر عادي عدد معين. طيب حملت بتجمعهم كلهم اللي تزوجتهم 10 20 30 تجمعهم، فبتقول والله اللي في بطني ابن فلان، خلاص بصير ابن فلان. هذا كان معترف فيه في الجاهلية، معترف فيه. تخيلوا هذا نوع من أنواع الأنكحة. طب نوع ثاني، قالت كانت المرأة زوجها ضعيف مثلا كذا، يقولها اذهبي فاستبضعي من فلان، والله أنا بديك تجيبي ولد قدع، روح عند فلان بطل يعني شهم رجل فارس. واحد بيبعد، يا الله يا الله يا الله، أي جاهلية كنا نعيشها قبل الإسلام. إن البرية يوم مولد أحمد صلى الله عليه وسلم، نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، يا رب صل على النبي المصطفى، ما ابتلت الأفلات من وجه الصبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما في الفلا، قابل كوكب كوكبا، صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل وليد أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. غير نظام البشرية، أنشأ كيانا آخر من لا شيء. بماذا؟ بهذا الوحي، بهذا القرآن الذي يقيم حياة الناس. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. لا تقوم حياة الناس إلا بهذا الدين. العقول البشرية قاصرة على أن تقيم حياة البشر يا أيها الأحبة الكرام. في بريطانيا لعلي ذكرت لكم هذا في غير موضع، في بريطانيا 1973 فكروا قالوا والله يا عمي إحنا بدنا نبيح العلاقات غير الشرعية، العلاقات غير الشرعية، وبدنا نبيح قانون اسمه قانون حق للمرأة أنها تجهض متى ما بدها، ما بدها تحمل تجهض. أجوا يقيموا القانون بعد 20 سنة في 1993 قالوا والله يا عمي خلينا نقيم القانون. اكتشفوا انه في عندهم، شوفوا الرقم، شوفوا البشر لما يتدخلوا في في في في نظام البشر بيضلوا الناس بعقولهم، وهو يعتقد انه فهمان ضيع جيل. قالوا والله يا عمي احنا بنعتذر من الشعب البريطاني، الأمة البريطانية اللي كان لا تغيب عنها الشمس، بريطانيا العظمى كانت لا تغيب عنها الشمس، احتلت 100 ضعف بريطانيا، جزيرة في أوروبا، احتلت 100 ضعفها. في عنا أنظمة في البشر مش طبيعية، نظام الفايكنج مثلا، هذا نظام عدد مليون احتل 200 مليون إنسان، يعني تطلع مرات كيف بتنصدم. بريطانيا بتحتل 100 ضعفها، كيف بتنصدم؟ طبعا في تحليل لكن مش وقته الآن. فتجد أنه أجوا يقيموا الملف، طيب تقييم الملف كانت كارثة، مصيبة طامة. إيش هي؟ بعد فاصل يسير إن شاء الله أنس بيأشر لنا، لازم نرد على أنس، هذا أنس إذا بكبس على الزر بفصل الهواء. فبعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا قبل الفاصل نحدثكم عن فكرة عند القادة في بريطانيا يريدون أن يسنوا قانون من أجل البشر. النتيجة بعد 20 سنة، 1973 بداية سن القانون، 1993 تقييم القانون، فأجوا يقيموا القانون. القانون قالوا والله يا أخي الكريم احنا أسفين، نعتذر من أمة بريطانيا، من الشعب البريطاني العظيم. ليش؟ قال والله احنا كنا مساهمين في قتل 5 مليون طفل بريطاني، كنا مساهمين في قتل 5 مليون طفل بريطاني، وأمتنا اليوم عم تحتاج للكوادر هذه. فبدأوا ترى بالانهيار في تلك التواريخ، بدأت بالاضمحلال حتى، مش بالانهيار، الانهيار قبل ذلك بدايته. لكن انظروا يا أيها الأحبة الكرام، قرار بشري قد ينهي ملف وجود. مشان هيك الله عز وجل بيقولنا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، طب إيش مالهم يا رب؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هون الطاغوت عقل أو غيره، لكن هون في الآية عقل. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والله نيتنا خير، إحنا بدنا نغير بنية كويسة ونية طيبة، يعني كانت أهدافنا كويسة. ومن قال لك أنك أنت يا أيها الإنسان تمتلك هذا الإنسان، الطفل أو الكبير أو من تحكم، أنك تحكمه بمزاجك أنت؟ من سمح لك؟ من خولك؟ إذن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن رأيتم إلى الإضلال البشري حينما يتحكم هو بأخيه الإنسان. طيب باختصار شديد، الإسلام أتى لينظم كل هذه العلاقات. باختصار اليوم الأمة، العالم، بلاش نشخص، يعني العالم كله اليوم يحكمه، شوفوا الظلم الإنساني. إحنا اليوم في جاهلية، ترى جاهلية ثانية، تخيلوا 54% من مقدرات الكوكب، رقم فوق النص يعني، يمتلكوا أقل من 300 شخص، 300 شخص عبر العالم بيمتلكوا نص الكرة الأرضية وزيادة بالمقدرات، فلوس، حركة. هذا ظلم. الله عز وجل قانونه في الأرض قانون المال، المال لازم كل الناس تتداوله، مش واحد عنده تريليونات مكدسة بعدين بتروح للعالم الغربي لأنه مات وعنده في سويس، بعلاش يعني؟ لا، مش هذا النظام الإنساني الصح. الله عز وجل بيقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا المال لازم يتحرك حركة اقتصادية بديعة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعالج قضية المال. بنلاقي الجاهلية كانت ظلمها المالي أعظم من ظلمنا المالي اليوم. كيف؟ اسمعوا الكلام باختصار. احنا اليوم مش من ايش منعاني المال، مشكلة المال عندنا شو هي؟ مشكلة المال عندنا اول شيء بتكدس في ايدي الناس معينين، رقم واحد، توزيعه غلط، رقم اثنين هذا المال قيمته مع الزمن بتقل. يعني انت اليوم رحت تشتري اغراض ب100 دينار، العام الماضي كان بامكانك ممكن تشتريهم ب80، السنة الجاية بتشتريهم ب200. هذا الكلام اللي أنا بقوله، أو ب150، مش خبط عشواء. السنة هذه اشترينا تنكة الزيت ب150 دينار، العام اللي قبله اشتريناها ب100، اللي قبله اشتريناها ب75، ب80. التضخم هذا بيسموه علماء الاقتصاد inflation، تضخم يعني ببطل للمال قيمته الحقيقية. إذن في عنا مشكلة، المال بتكدس بإيدي الناس قيمته بتقل، ببطل قادر أعيش أنا. وتشوفوا كل يوم الناس يبعتوا، صار قسط أولادي في المدارس يعني زي قسط ماجستير وكذا، بتشوفوا على المواقع يعني. طب ليش قريش كانت تعيش في ظلم مالي أكثر من هيك؟ كيف حلوا الإسلام؟ الآن حنشوف، حنعطي مفاتيح طبعا، مش حنحكي بالتفصيل. عندنا 1350 آية في القرآن تتكلم عن الاقتصاد، أحاديث حدث ولا حرج، يعني جمعت أكثر من 5000 حديث بتكلم عن دورة المال، كيف الإسلام بده دورة المال تمشي في الأرض.
ده يستقبلن مثلا الـ الناس أصحاب الأسواق المركزية في المدينة، المدينة الأم اللي بيجيها البضاعة ما بيطلعوا يستقبلوا الركبان اللي جايين من البادية. في نظام مالي بديع، في توزيع للثروات، فكرة المال في الإسلام فكرة بديعة. فتخيلوا الإسلام أتى ليقول لك عندك مشاكل، مشاكل في توزيع الثروة، عندك مشاكل في عملية التضخم. كانت قريش أكثر من ذلك. كيف؟ انهدمت الكعبة، جمعنا كل أموال قريش. مكعبة هذا مكان مقدس عندهم، قالوا يا عمي بدنا نتفق، معلش لو سمحتوا بدنا المال الحلال، المال الحرام ما بدنا إياه. فجمعوا حل أموالهم في الرواية، فما استطاعوا أن يبنوا كعبة كاملة. بنوا الكعبة من جهتين مش مكملينها. يا الله اسمعوا، حجر سيدنا إسماعيل، هذا الحجر من بناء الكعبة قال لك يا عمي والله احنا مش قادرين نكمله، خلص من قصة من الكعبة. شوف كيف سبحان الله، من قصة من الكعبة. طيب طب والله ما بنقدر نبني حتى المربع هذا، ما بنقدر نبنيه كامل. طب يا عمي قصر شوي المربع. مشان هيك حجر إسماعيل ما بيصير واحد يطوف، طلعوا علماءنا لو دققوا في الموضوع، ما بيصير واحد يطوف جوه حجر إسماعيل شوط وهذا ناقص يزبطش.

أبيض غطاء فضي حسب الزمن. أنا لحقته فضي وشفته آخر مرة أبيض. هذا الشاذروان المنطقة المائلة اللي هي الكسحة ما بين جدار الكعبة والأرض، هذا الشاذروان حد الكعبة لحد نهاية الشاذروان. يعني لو واحد حط إيده ولمس جدار الكعبة، لمس ستار الكعبة، إيده جوا حدود الكعبة. إذن بنوا، تخيلوا، جمعوا حل أموالهم فما استطاعوا أن يبنوا غرفة واحدة الكعبة. شوفوا لو أن الظلم المالي، كل أموالهم ربا، كل أموالهم سحت، كل أموالهم أموال يعني فحش، قصة صعبة. طب إحنا اليوم لا، بتلاقي يعني تعال قول والله يا عمي بدنا أموال حلال، بتلاقي لك يعني بالأردن يعني الحمد لله السواد الأعظم، إن شاء الله فيهم خير. يا رب يا رب نرجو الله ذلك. ويعني إذا منعيش في ظلم مالي صحيح، لكن ليس كذلك الظلم. أتى الإسلام في هذا الظرف، غير المنظومة لدرجة إنه هذا الإنسان اللي ما معه مال حلال، اللي كان فقير، يذهب ليخرج صدقة أمواله في زمن عمر ابن عبد العزيز فلا يجد أحدا يقبل زكاة ماله. وصلوا لمرحلة إنه يا عمي بدنا مش نطعم البشر، بدنا نودي للطيور في الجبال، بدنا ننثر الحب على الجبال حتى تأكل منه الطيور. ينادى كان في عهد عمر بن عبد العزيز، مين ما عنده طعام، مين ما عنده كساء، مين بده يتزوج، مين نقضي عنه دينه، فلا يجيب أحد. دورة المال في النظام الإسلامي أقل من سنتين. علماء حددوا يعني مسارات واضحة لا وقت لتفصيلها الآن. بيقول لك زمن عمر بن عبد العزيز خلال 18 شهر كانت الناس مكتفية. دورة المال في الإسلام بديعة، ما بنحصر المال في إيدي ناس معينين، ناس مترفة لا تعرف كيف تنفق المال. ولا والله زرت بلد عربي، والله يا أحباب الكرام، سيارة بتباهوا بالسيارات، سيارة والله ذهب خالص، ذهب خالص. يا الله يا الله، لعلكم ترون يعني بعض طائرات خاصة، أجلكم الله أجلكم الله، دورات المياه، مقابض الإيدين، أبواب ذهب خالص. بدناش يعني ندخل في تفاصيل زيادة. ناس بتعيش في هذا الترف، هذا البذخ، هذا الإجرام، وناس مش لاقي توكل. الظلم الإنساني وصل اليوم أن تلقى، شوفوا الكلمة اللي بدي أحكيها، أن تلقى الأطعمة في المحيطات حتى نحافظ على ليفل السعر، مستوى السعر العالمي ما ينزل. بنكب أطنان، عشرات الأطنان من الأدوية في المحيطات، بنلوث البيئة. طب والناس بتموت. هذا الدواء سبب من أسباب إنه الناس تكون حياتها كويسة في إفريقيا مثلا؟ لا، موتوا وخلي سعر الدواء. إحنا يا الله يا الله. إذن الإسلام أتى لينظم العلاقة، حدود العلاقة، لا يطغى أحد على أحد، لا يظلم الناس الناس. ممنوع تكون أنت الإسلام يجي بيقول لك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم بدك تقول له وقف عند حدك، مظلوم بدك تقول له أنا بدي أنصرك حتى تكون أنت قوي وتأخذ حقك. تلاقوا خطب الرئاسة في العصور الإسلامية، والله خطب أبو بكر وعمر شيء مذهل كلام. شوفوا طلعوا إيش بيقولوا. القوي عندي ضعيفا حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. يا الله يا الله، القوي ضعيف لما أخذ الحق منه، والضعيف قوي لما أخذ الحق له. صار الميزان ميزان الحق، صار الميزان ميزان الحق. بيطلع سيدنا عمر بخطب يوم من الأيام، شوفوا الإسلام اللي غير البشر هذول. بيطلع سيدنا عمر يوم من الأيام بده يحدد المهور، فبتيجي امرأة بتقول له بيطلع الكيش. الله عز وجل بيقول وإن آتيتم إحداهن

قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. قال أصابت المرأة وأخطأ عمر ببساطة وانتهت المشكلة وخلصنا. كان يعس أحوال رعيته، يعس يجس في يتعسس وفي يتجسس. شو الفرق بينهم؟ يتجسس يجمع الأخبار من أجل الدمار، بده يخرب بيتهم، بتجسس جاسوس يجمع الأخبار من أجل الدمار. طب ويتعسس يجمع الأخبار من أجل الإعمار. في فرق بين أني أجمع الأخبار من أجل الدمار أو من أجل الإعمار. من أجل الدمار بنسميه تجسس، من أجل الإعمار بنسميه تعسس. فكان عمر يتعسس أحوال رعيته. جاء في يوم من الأيام أم مش عارفة تسكت ابنها، قال لها يا بنت الحلال سكت ابنك. قالت له لا والله أنا بفطم. طب ليش بتفطمي؟ قالت عمر يعطي الفطيم فأنا بفطم مشان أخذ راتب. هذا الكلام بيننا وبين سيدنا النبي كم من سنة، بس مدة خلافة سيدنا أبو بكر اللهم ارضى عنه سنتين. احنا بنحكي في عهد سيدنا عمر ثاني الخلفاء الراشدين. الفطيم له راتب في أي دول من دول هذا الإسلام؟ لا تتطلع أنت على هذا الإسلام. الإسلام هو هيك. الإسلام اليوم بس بدنا إحنا نعرف إسلامنا ونحاول نعرف كيف انتقلوا. هذا السؤال اللي بدنا نضل نسأله هاي الأيام، كيف انتقل الناس من الحالة اللي سمعتوها إلى أنه والله صرنا هيك؟ لكن ائذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نجيبكم على شيء من هذا السؤال. بدنا حلقتين ثلاث، لكن بعد فاصل يسير نواصل وبعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا مع مولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس قصص وليست عبارات وليست حالات شعورية. الحالة الشعورية كويسة، شيء مطلوب، يعني أن نحب سيدنا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الدين، لكن ما عن هذا أتحدث، ولكن أتحدث عن منهجيات حياة، منهجيات تغيير. هل يملك الإسلام، هل يملك الإسلام اليوم ضمن منهجية محمد عليه الصلاة والسلام، ضمن منهجية هذا النبي العظيم الذي أنقذنا الله به وهدانا الله به، هل يملك خطط علاجية حقيقية واقعية قادرة على إنقاذ وانتشال هذه الأمة من رفاتها ويعني وضعها التي تعيش فيه؟ نعم قادرة. كيف ذلك؟ الله عز وجل. يا الله أخواني، في مقولة للإمام مالك تدهشني والله. هذا الإمام مالك لما نشوف كم جمع في الموطأ حديث، كم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس هيك والله، كان عنده أشياء عجيبة بالفقه. كان هذا أول شيء كان عايش في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو أصلا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الموقع وفي السنة وفي التطبيق، وشغله بين الحديث والفقه، هو صاحب، هو إمام في مذهبه. المهم له كلام أجى يلخص لنا، بسألوه وأرجو أن ندقق في هذه العبارة. يا إمام مالك، بدنا تلخص لنا ملخص ملخص ملخص الأحاديث اللي جمعتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدنا يا سيدنا الإمام مالك تعطينا هيك خارج، تحط هالأحاديث والفقه تسويهم هيك بخلطة سحرية، وتعطينا عبارة كل هالأحاديث، أعطينا جملة واحدة ونخلص ننهي الملف. كيف بالله في موجود. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا إمام مالك؟ نحن الآن على أعتاب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، وبنقول له يا سيدنا الإمام مالك والله احنا حالنا صعب، وبدنا تلخص لنا، احنا ما جمعنا الأحاديث اللي جمعتها، وما عندنا الفقه اللي عندك، وما عندنا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وما عندنا عمل أهل المدينة اللي هو كان تشريع أصلا، لأنهم كانوا يعملوا على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا بدنا تعطينا الملخص كيف نصلح واقعنا. فبيجاوب الإمام مالك قال: لن يصلح آخر هذه الأمة، مش حيصلحها أي شيء، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلحت الأمة في بداية العهد، في بداية عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف آخر الأمة بدها تصلح فيها؟ هذه عبارة تكتب والله بماء الذهب. يا أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في صراعنا مع بني إسرائيل، الله عز وجل هذه العبارة واضحة في القرآن، قال: وليدخلوا المسجد في صراعهم الثاني كما دخلوه أول مرة، بنفس المنهجية ونفس الآلية ونفس الخطط ونفس الاستراتيجيات، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، مثل الأولانيين اللي دخلوا المسجد، سندخل المسجد، لن يكون هناك لنا حل إلا عبر خارطة الطريق الأولى، ما في خارطة طريق جديدة، ما في نقطة إلى منتصف الطريق، انسوا هذه الملفات كلها، الخارطة الأولى هي خارطة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الله عز وجل أتى يقرر أفعال رسوله فيها ويصوب المسارات، حتى المسارات الوعظية بتلاقوا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا يليق بمقامك يا رسول الله في هذه المرحلة هذا الفعل، مع أنه أراد صلى الله عليه وسلم مصلحة الأمة في أن يسلم سادة القوم، لا الآن خليك مع هذول الضعفاء، وما يدريك لعله يزكى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. بيجي في موضوع بسيط من موضوعات الأسرة في أسرة بدر، بيجي بيقول له لولا كتاب من الله السبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. مشهد بديع. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام هي تطبيق ومؤيدة من الوحي وتشريع لآخر هذه الأمة. يعني الله عز وجل بيقولنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب كيف؟ اسمعوا الخارطة. ولن يكون إلا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، لن يكون صلاح لهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام مر في عهد مكي مقسم إلى مراحل، مش قصة الآن فصل هاي المراحل ولا نختلف في تفصيلها، لكن خلينا نتكلم ببنود كبيرة واضحة. في عنا دعوة سرية، في عنا دعوة جهرية، في عنا حصار في شعب أبي طالب، وفي عنا مرحلة تسبق مرحلة الهجرة، الإعداد إلى الهجرة، أربع مراحل. هاي المراحل مهم جدا نتعرف، طب ليش النبي انتقل من مرحلة الدعوة السرية لمرحلة الدعوة الجهرية؟ ومش هو اللي انتقل، في كتاب اسمه زاد المعاد لابن القيم، هذا كتاب يا أبي بس هيك لما كنا نقرأ هيك كان سبحان الله. بيقول ابن القيم لخص حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، فبيقول كيف النبي نبئ بإقرأ وكيف بلغ وكيف كانت الدعوة السرية. قال ثم جاءه الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر وربك فكبر فاصدع بما تؤمر. متى انتقل من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة الدعوة الجهرية؟ وبناء على إيش؟ بناء على إيش اليوم أنا كمشروع إسلامي بدي أطلع على الساحة؟ بناء على إيش؟ متى كان عليه الصلاة والسلام يعقد إيلافا ومتى كان يرفض إيلافا؟ بناء على إيش؟ مهم نعرف. حنذكر في هاي الحلقات بعض المشاهد ونحاول نفصل. الموضوع مش اجتهادي، أنا بدي أدخل والله اليوم في العمل الاقتصادي ولا بدي أدخل في العمل السياسي، بناء على إيش؟ يا مسلمين لازم يكون عندنا نور من الله. أي نور غير نور سيدنا النبي ظلام. الإنسان يحتاج حال الرؤية إلى عنصرين، ودققوا أرجوكم في هذه العبارة، الجارح العين لوحدها لا ترى. عيد معلش عماهلكم آخر الحلقة وأبو فتحي معصب علينا الله يرضى عليه، حبيبنا أبو فتحي على رأسنا أبو فتحي صلوا على رسول الله. آخر وصية أربع دقائق، والله أنك كريم والله يا أبو فتحي على رأسي. أيها الأحبة الكرام، العين الجارحة لوحدها لا ترى. عيد العبارة مرة ثانية، العين الجارحة لوحدها لا ترى، تحتاج هذه العين إلى وسط، تحتاج إلى نور. انت بدون نور لا ترى، افتح عينك واطفي كل الانوار وتطلع ما بتشوف شيء، امد اصبعك ما حتشوف شيء، ما حتشوف الاصبع، اشعل الانوار بتشوف. الانسان لوحده بدون نور من الوحي، قد جاءكم من الله نور نور نور، بدون هذا النور لن تستطيع ان تبصر الطريق. بناء على ايش انا بدي ادخل في هذا الحلف ولا بديش ادخل؟ بناء على إيش أنا بدي أدخل في هذا العمل أو بديش أدخل؟ ما عرضوا على سيدنا النبي، قالوا له إن كنت تريد ملك جعلناك ملكا علينا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من در أموالنا حتى تصبح أغنانا، وإن كنت تريد النساء والعشائر والاتصال بالله زوجناك 10 من خيرة بناتنا. وعشرة ترى هو أقل عدد للكمال، ولا أنت قد ما بدك تتزوج تزوج، لا بس هو أقل رقم 10، تلك 10 كاملة بس قد ما بدك تطلع. قال له خلصت يا عم؟ فرغت؟ أنهيت الملف؟ قال له أنهيت الملف. قال له يا عم لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. طب ليش رفض النبي هذا الائتلاف؟ والله اليوم يعرضوا، تخيل يجوا يعرضوا على مجموعة بالله بدنا نسلمكم الملك ونعطيكم مال ونعطيكم نفوذ عشائري. طب ليش ما أرفض؟ وبيجيك ناس بيقول لك يا أخي المصلحة الشرعية تقتضي. لا يا أيها الأحبة الكرام، في هناك آلية لقبول هذا الملف، آلية لرفض هذا الملف، آلية للولوج في هذا العمل، آلية لرفض هذا العمل. بناء على ماذا؟ بناء على لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تطبيق القرآن. ودققوا أرجوكم في هذه العبارة، تطبيق القرآن لا يكون ولن يكون إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قرآنا يمشي، كيف بدي أطبق القرآن؟ متى بدي أطبق هاي الآية وهاي الآية متى أأجلها؟ هذا الكلام مش على كيفي. اليوم لو نيجي وذكرت لكم هذا المثال، نيجي نقول للناس براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، تعالوا قولوا لأعدائكم والله عمي بعد 4 شهور بدنا نلغي كل الاتفاقيات، لن يستطيع. وأنا أتحدى لن يستطيع مسلم أن يطبق هذه الآية كما أنزلت. ليش؟ ما عنده قوة. إذن هاي الآية تطبق في ظل ظروف محيطة لا تستطيع أنت أيها الإنسان. إذن تطبيق الوسع. لكن في عنا قاعدة مهمة جدا، وضوح الرؤية. وضوح الرؤية، رؤيتي واضحة أن القرآن كل كلام الله بده طبقه. وضوح الرؤية والتدرج في التطبيق. أسأل الله العظيم أن يعيننا على فهم بعض المفاصل، وعلى إيصال أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة واقعية في التطبيق، وليست حالة شعورية انفعالية كما يظنها بعض الناس، رقصات، هزيج، أشعار. ليست كذلك. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون.

في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: ضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن موقف بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتنكشف فيها احترافيتك. كيف تطلب زيادة على راتبك؟ لما تطلب زيادة راتب ارفق تقرير إنجازك مع الطلب. معظم الموظفين بطلبوا الزيادة بطريقة بتضعف موقفهم من أول جملة. صلي سنين وما زاد راتبي، فلان راتبه أكثر مني، عندي التزامات والمعيشة غليت. كل هاي أسباب بس ولا واحدة فيها بتحكي عن القيمة اللي أنت بتضيفها. وزي ما اتفقنا من أول البرنامج، راتبك مش مقابل وقتك ولا أقدميتك، راتبك مقابل القيمة اللي أنت بتقدمها. فلما تطلب زيادة، السؤال اللي بعقل مديرك مش كم صار له، السؤال شو قدم عشان يستحق أكثر. وهون بيجي دور تقرير الإنجاز. تقرير الإنجاز حكينا عنه بحلقة سابقة، وهو بيحول الحوار من أنا بدي أكثر إلى أنا قدمت أكثر، فبصير عندي من طلب لعرض قيمة. الموظف العادي بطلب الزيادة بالحاجة والأقدمية والمقارنة بغيره وبحط مديره بموقف محرج. الموظف المثالي بطلب الزيادة بتقرير إنجاز موثق بالأرقام والأدلة وبحط مديره بموقف مريح يستطيع أنه يدافع عنه أمام الإدارة العليا وأصحاب القرار. الفرق الأول بطلب بعاطفة، الثاني بقدم حجة. بذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية كانت تجيني كثير طلبات زيادة على الرواتب، معظمها كانت شكوى، صلي سنين وفلان وكنت أتعاطف بعض المرات بس ما أقدر أدافع عنها أمام الإدارة العليا. ليش؟ لأنه ما في إشي بإيدي أبني عليه. بس مرة أجاني موظف بطريقة مختلفة تماما، حط قدامي ورقة وحكالي هاي المشاريع اللي أنا عملتها وقدتها وهاي المهام الإضافية اللي أخذتها وشوف كم وفرت على الشركة بشغلي هذا وهاي الشهادات اللي أخذتها خلال الفترة الماضية. طبعا شو صار؟ ما اضطريت أتعب أبدا، أخذت هذا التقرير ورحت فيه للإدارة ودافعت عن زيادته وانعطت لإله، لأنه ببساطة هو ما طلب مني خدمة وسلمني السلاح اللي أنا أدافع فيه عنه كمدير موارد بشرية وأطلب زيادة لراتبه. من يومها بحكي للموظفين إنجازك بدون توثيق هو حجة ضايعة، فشو لازم يحتوي تقرير الإنجاز اللي بدك تقدمه عشان زيادة راتبك؟ إنجازاتك الرئيسية بالفترة الماضية بالأرقام لو ممكن، المهام الإضافية اللي أنت أخذتها فوق وصفك الوظيفي، المشاكل اللي حليتها والقيمة اللي وفرتها على هاي الشركة اللي بتشتغل فيها، تطورك، شو الشهادات اللي أخذتها، المهارات اللي اكتسبتها، الدورات وكيف عكستها على شغلك. باختصار، ليش القيمة اللي بتقدمها اليوم أكبر من القيمة اللي قدمتها في الفترة الماضية؟ كيف تطبق القاعدة زي ما حكينا فوق؟ الخص لك إياهم، وثق إنجازاتك أول بأول، مش وقت ما تقرر تطلب الزيادة. من اليوم احتفظ بسجل إنجازاتك زي ما حكينا في حلقاتنا السابقة، حضر تقرير مختصر ومنظم صفحة أو ثنتين، حط فيه أرقام وأدلة مش كلام عام، اربط الطلب بالقيمة مش بالحاجة، خلي محور الحديث شو قدمت مش شو ناقصك شخصيا عشان هيك بدك زيادة راتب. اختر التوقيت الصح بعد إنجاز واضح أو بفترة التقييم أو وقت ما الشركة مرتاحة مش بأصعب أوقاتها. قدمه بثقة واحترافية كعرض قيمة هادية، لا كشكوى ولا كتهديد. ونقطة مهمة جدا، حتى لو كان التقرير قوي، الزيادة مش مضمونة دائما، أحيانا في ظروف ميزانية أو توقيت، بس مع تقرير موثق حتى مش اليوم بتتحول هاي لخطتك للزيادة الجاي وبتطلع من الحوار أقوى مش أضعف. ولو كانت الزيادة مش بنفس شركتك راح تحصلها في مكان آخر. الخلاصة، لا تطلب زيادة بالعاطفة، اطلبها بالدليل، لأن الموظف المثالي ما بطلب زيادة بعرض سبب بخليه يستحق هاي الزيادة. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة بدها ترفع أسعارها بتثبت قيمتها بالأرقام أولا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هو بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقي أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش، يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة ولرضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب ما دام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الإسراء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، تحدثت في خطبة سابقة عن أن من علامات الولاء محبة الله ورسوله، ومحبة العلماء الربانيين، ومحبة أولياء الله الصالحين، ومحبة المؤمنين، ومحبة كل عمل يقربك إلى الله رب العالمين. وأن من علامات الولاء المجاملة، أن تلبي دعوة، أن تشمت عاطسا، أن ترد سلاما. وأن من علامات الولاء للمؤمنين أن تنصرهم على أعدائهم بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك تدعو لهم أن ينتصروا، وهذا أضعف الإيمان. وأن من علامات الولاء أن يكون ولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبه أكثر من أهلك وولدك والناس أجمعين، ولا سيما عند التعارض، حينما تتعارض مصالحك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والولاء للعلماء الربانيين، والولاء للوالدين والأرحام، والولاء للجوار والصحبة والشراكة والضيافة، وأداء حق الفقير وابن السبيل والمسكين والسائل. ما الذي ينقض هذا الولاء؟ ما الذي يلغي هذا الولاء؟ ما الذي يبدد هذا الولاء؟ أولا، إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة. أن تكفر مسلما، أن توزع التهم جزافا، دون تمحيص، دون تدقيق، دون تريس. إذا حكمت على رجل مسلم بأنه كافر، وهذا الذي يحكم بأنه كافر يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم، فقد كفر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان كافرا حقا وقعت على أخيه، وإن لم يكن كافرا وقعت على من كفره. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه في البخاري ومسلم. إن لم يكن كذلك عادت التهمة إليك وغمستك في الكفر. أيها الإخوة، من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، أي رجع عليه الوصف. فعود نفسك ألا توزع التهم، وألا تقيم الناس، إلا أن يأتي الإنسان بكفر بواح، إلا أن يأتي الإنسان بكفر قولي صارخ لا يؤول ولا يفسر، هذا موضوع ثاني. أما أن تؤول قوله، أو أن تستشف نيته، أو أن تبالغ في قوله، فهذا من إشكالات الولاء والبراء. أيها الإخوة الكرام، هذه قواعد ذهبية. لا نكفر بالتعيين، لا تقل فلان كافر ولا هذه الفئة كافرة، ولكن قل من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، أي فئة فعلت كذا فهي كافرة. لا تكفر بالتعيين، ابق في المبادئ لا في الأشخاص، ابق في الأساليب لا في الجماعات، ابق في المضامين لا في العناوين. هذه حقيقة. لكن هناك قاعدة أخرى أيها الإخوة: ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. وأوضح مثل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فرح الله بتوبة عبده كرجل في أرض فلات، يركب ناقة عليها زاده وطعامه وشرابه، نزل ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالموت فجلس يبكي حتى أدركته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة أمامه، فمن شدة فرحه اختل توازنه وقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. فهل هذا البدوي وقع في الكفر؟
فعلا وقع في كلمة الكفر، ولكن هل وقع عليه الكفر؟ لا. فقبل أن تسارع وتكفر تريس، لعله وقع في الكفر لكن الكفر لم يقع عليه. وتقييم الأشخاص في الأصل من شأن الله وحده. كن داعيا لا وصيا، لا تنصب نفسك وصيا على المسلمين. لا يفهم من كلامي هذا أن يأتي إنسان ويفتتح دار دعارة وتقول لعله مؤمن والله أعلم. أنا لا، لا، حينما يرتكب الكفر البواح أو ترتكب المعصية الصارخة، إذا أردت أن تحسن الظن فهذا لعب بدين الله. أيها الإخوة الكرام، والعلماء فرقوا بين كفر اعتقادي أو كفر قولي أو كفر سلوكي يخرج من الملة، وبين كفر دون كفر، فرق كبير. هذا الموضوع استرح منه. عليك أن تطيع الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مهمتك أن تشكره، أن تعبده ثم أن تشكره. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر ينقض الولاء: استحلال دم المسلم أو عرضه أو ماله. إذا استحللت دم مسلم أو ماله، اغتصبت بيته، اغتصبت شركة له، اغتصبت مزرعة له، بألف حجة وحجة، بقوتك أم بحيلتك أم بمعونة من حولك، حينما تغتصب مال امرئ مسلم فقد خلعت عنك الولاء لهذا الدين، لأنه مسلم. ومحرم أشد التحريم أن تستحل ماله وعرضه ودمه. والعرض هنا موضع المدح والذم، حينما تتهمه بتهمة هو بريء منها. إنك اعتديت على عرضه، الرجل له عرض، موضع مدحه وذمه. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن دقائق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الربا 71 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أن تتهم مسلما بالكفر أو بالشرك أو بالفسق من دون تأكد ومن دون تمحص ومن دون تمحيص أو بحث أو دليل، هيك إلقاء التهم جزافا. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا نستنبط من هذه الآية؟ أنك لمجرد أن تستحل معصية، قد تقع في معصية وقد تتوب منها والقضية مقبولة، أما أن تستحل معصية، أن تقول إنما البيع مثل الربا، وأن تعقد ندوات في محطات، وأن يدلى بآراء تصدم هذه الآية: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أيها الإخوة الكرام، من أنواع الكفر أن تستحل معصية، أن تعتقد أنها حلال وليست حراما. هذا أيضا مما ينقض الولاء. أيها الإخوة الكرام، وأقف عند هذا طويلا، أن تستحل، قد تأكل ماله وتؤدي هذا الحق بعد أن تتوب ولا شيء عليك.
أما أن تستحل ماله تقول لا تثريب علي. حينما تستحل مال أخيك أو أن تستحل دمه أو أن تستحل عرضه تتكلم عليه جزافا من دون دليل من دون مصلحة راجحة، فهذا نوع من أنواع نقض الولاء. أيها الإخوة الكرام، موالاة الكافر وإعانته على المسلم هذا مما ينقض ولاء المسلم للإسلام وللإيمان. لذلك هؤلاء الذين اتخذوا أعداء الله أولياء يقول الله عنهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنه ظلم، بل هو من أشد أنواع الظلم أن توالي إنسانا يكيد للمسلمين ويبني مجده على أنقاضهم وحياته على موتهم وأمنه على خوفهم وبقاءه على فنائهم. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يعني حينما تكف شره عنك من دون أن تفرح بنصرته أو نصره، هذا استثناء يطبق في أضيق المجالات. حين جاء صحابي جليل أرسل رسالة

ولتع. قال: يا رسول الله، والله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لست من صلب قريش، لست لصيقا في قريش، أردت أن أحمي مالي وأولادي، فاغفر لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته كما قال، ولا تقول فيه إلا خيرا. أيها الإخوة الكرام، يعني أن تعين كافرا على مسلم، أن تعطي معلومات عن عورات المسلمين لكافر، أن تكون أداة بيده، أن تكون وسيلة لقهر المسلمين، هذا يخرجك من ملة الإسلام وينقض ولاءك للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، هناك أشياء تقدح في الولاء للمسلمين، الحقيقة هو الظلم. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، رواه الإمام مسلم. فالظلم أن تعين كافرا على مسلم، هذا يسقط ولاءك للإسلام. أن تكفر مسلما وهو بريء، هذا يسقط ولاءك للإسلام. أن تستحل دم مسلم وعرضه وماله، هذا يلغي ولاءك للإسلام. لكنك إذا وقعت في الظلم، الظلم ربما كان قادحا في ولائك للمسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك، رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي. إذن أن تظلم أخاك، أن تقتطع من حقه شبر أرض، أن تقتطع من حقه مالا هو له، أن توهمه، أن تكذب عليه، أن تحتال عليه، هذا يقدح في ولائك للمسلمين. ثم إنه من سب مسلما فقد فسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. أن تلعنه، أن تسبه هكذا ببساطة وهو قائم يصلي، وهو من أهل القبلة، وهو يشهد أنه لا إله إلا الله، هذه العبارات القاسية التي ألفها المسلمون، هذه من فعل الشيطان. اضبط لسانك، حاوره في خطئه ساعات طويلة دون أن تقول له لعنك الله، دون أن تسبه. السباب من سلوك سوقة الناس ودهمائهم. فمن سب مسلما فقد فسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن لعن مسلما فكأنما قتله، بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. ولقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. أن تسب مسلما، أن تلعن مسلما، أن تلصق تهمة بمسلم من دون بحث أو درس، ومن دون مصلحة راجحة، ومن دون أن تكون مدافعا عن نفسك، هذا مما يقدح في ولائك للمسلمين، إلا في حالات ضيقة جدا، كقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولقول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة الكرام، هذه كلها تقدح في الولاء للمؤمنين. ثم النميمة، الغيبة والنميمة أيضا مما يقدح الولاء للمؤمنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة القتات، الذي ينم وينقل أخبار السوء إلى أصحابها ليوقع بين المسلمين وليوسع الهوة بينهم. وكأن هناك من بين المسلمين

أناس مغرمون بنقل الكلام من جهة إلى جهة، فإذا في المحصلة أن الشقاق والعداوات والبأس الذي بين المسلمين بسبب نميمتهم وغيبتهم. أيها الإخوة الكرام، والبيع على البيع، والخطبة على الخطبة، والنجش، هذه مما تقدح ولاءك للمسلمين. أخوك باع حاجة، تأتي لمن اشتراها تقول له أنا أبيعك بأرخص من هذا السعر، أرجعها له. هل علم التجار المسلمون الذين يصلون في المساجد والذين يضعون في صدر محلاتهم التجارية فاستقم كما أمرت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هل علم هذا التاجر أنه إذا باع على بيع أخيه بعد أن تم البيع، بعد أن عقد البيع، يسأله بكم اشتريت هذه الحاجة؟ هذه ليست جيدة، أنا أبيعك حاجة أجود منها بأرخص من هذا الثمن، أرجعها له. هذا بيع على بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمزق المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، رواه الإمام البخاري ومسلم. ثم لا يخطب على خطبته. خطب امرأة وتم الاتفاق وبقي العقد، يأتي هو ويعرض مهر أعلى وميزات وبيت ملك وإلى ذلك، انقضوا خطبة فلان وأنا أفضل منه، هذا أيضا محرم في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخطب على خطبته ولا يبع على بيعه. ثم إن النجش أن تطرح سعرا مفتعلا وهميا، ترى إنسان متردد في شراء حاجة تشتريها أنت أمامه شراء صوريا بسعر أعلى كي يترجى أن يشتريها هو بالسعر الأول، هذه حيلة وهذا كذب، وكم من المسلمين يفعلوا ذلك. هذا هو النجش وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. والغش يقدح في ولائك للمسلمين. لو أن رواد المساجد وحدهم يزيدون عن 500,000 كل أسبوع، هؤلاء لو أنهم استقاموا على الطريقة، لو كان إسلامهم تعامليا إضافة إلى أنه شعائري، لو جمعوا بين الإسلام التعاملي والشعائري لكنا في حال غير هذا الحال. كأن الذي يشدك إلى الدين فقط أنك تصلي في المسجد وأنك تحج وتعتمر وأنك تصوم رمضان، انتهى الدين، لم ينتهي شيء. الدين 100,000 بند في البيع والشراء، في السفر والإقامة، في الأفراح والأتراح، في العلاقات العامة والخاصة، الدين منهج كامل. فحينما نتوهمه عبادات شعائرية ليس غير، نقع في جهل كبير. أيها الإخوة الكرام، ومما يقدح في ولائك للمؤمنين أن تهجر المؤمنين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو المتفوق عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك. فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسمه، مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليتني، بعد اقلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، تهلكتني، انا لا اخش النار عشانك، من اجل ما اغويتني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، بين هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا، الاشتراكية والشيوعية والإلحاد كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين هذول الأذناب، من الرؤوس، آسف، يعني من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضايق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراء إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نصير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذا طالب ما قراش ولا كلمة، جاتونه أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله من كيف بدي أجاوب؟ هذا اللي من لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغى أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية اللي هي المهم. عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى أن قال وقال الذين اتبعوا إلى 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤوا من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي لمشية، المهم حسرات. لو إني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل. لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني أنا الآن مصيري أمام الله، كيف بدي أقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف إيه ولا إيه نشط شغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ماله، معنى ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والتانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بيصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه.

0: شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي انت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير وصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل، لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوظفك على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة، لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.